0: تستمعون إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.
1: انت عمري الموضة بتاعت الأغاني، أو أن أنا أردت أدي حاجة جديدة في انت عمري، وهي الموسيقى المصاحبة للسيدة أم كلثوم، أعطيها بسخاء يعني الربط بين الناس وبين الموسيقى بعد ما كانت الناس بتكره الموسيقى.
2: بالنسبة لأغنية انت عمري، ايه كان شعورك في اول لقاء مع ام كلثوم؟
1: والله هي جت الواقع ان انت عمري ما تلحنتش في الاول للسيدة ام كلثوم، انا لحنتها لنفسي وما لحنتهاش

0: بالشكل ده بالضبط، يعني فيها اختلاف كبير. اول ما فكرت في السيدة ام كلثوم عملت شيء من التغيير، لكن انا اول ما فكرت فيها فكرت بيها لنفسي، وبعدين سمعتها للسيدة ام كلثوم او تصورت على انها ممكن تغنيها السيدة ام كلثوم، فقدمتها للسيدة ام كلثوم وسمعتها وانبسطت منها، وابتدأت اغير فيها على حسب ما احس بان السيدة ام كلثوم ازاي تؤدي التأدية العبقرية اللي هي بتأديها دي. فكان شعوري الواقع كان شعور الشخص اللي كان بيتمنى من زمان على ان هذا الصوت العبقري يغني له أغنية، يعني شعور السعادة بهذا.
1: أستاذ عبد الوهاب، غنيت انت عمري ولا ما غنيتهاش خالص؟ يعني ترنمت بيها كعادتك دايما لما بتترنم بأي أغنية على العود؟
0: غنيتها طبعا وهي عندي على العود، لكن يعني عندي بقى متقطعة عندي وانا بلحنها، يعني لحن الجزء ده منها ولحن الجزء ده منها ولحن الجزء، واقدر وارجع تاني اغير فيه وارجع تاني اغير اللي انا غيرته وهكذا، يعني ما هيش على بعضها.
1: ما نقدرش نسمع حتة منها دلوقتي.
0: لا بكل اسف بكل اسف، لانها الحقيقة زي ما قلت لك هي مش على بعضها ومتغيرة تغير كبير جدا على اللي احنا بنسمعه.

علموا لنا هذا الأمر.

كل فرحة اشتهاها أبلى خيالي خيالي كل فرحة اشتهاها من أبلى خيالي خيالي انت أهل عينيك.

Yeah.

من حياتي.

تسرح في

ترتاح لمستهم إيديا.

خدني لحنانك، خدني عن الوجود وابعدني، خدني لحنانك، خدني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: اوف فوقوني يا خالي فوقوني اوف.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة.
2: اوف اوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني.
3: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: جاي من دار نحميها
1: على الدار عليها لأن الدار والفيها فيها الكرامة نسقيها وداير من دار نحميها
0: للسهرة غنوا عني
1: hey!
0: النغمي لحني
1: hey!
0: للسهرة غنوا عني
1: hey!
0: النغمي لحني
1: hey!

0: خير من دار يحميها.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بألف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: علينا.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: راديو الناس 103.3 107.8 اف

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: ايدك
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء الثاني من يونيو حزيران، أنتم هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: يعني هيك خلينا قبل العناوين نصبح
0: قبل العناوين نصبح
1: صباح الخير سناء، صباح الخير لكل المستمعين أينما كنتم أينما تواجدتم. طقس حار اليوم على الأغلب، احنا بعدنا بشهر ستة وشكل الخير لقدام، ولكن الكثير من التطورات
0: اشتقنا للصيف.

0: فراس بداية، يعني خاصة أن هذا المواسم السابقة كانت كتير مخربطة، يعني أعتقد بهذا الجانب في نوع من الاشتياق.
1: أنا دائما بشتغل الصيف بس مع أول بلوزة وبطل أخضر البسها ولا أول شو اسمه بتبلش الحياة، خلاص أقول للشغلة شتاء. الإنسان طبيعته مش كتير راضي، فبالتالي يعني دائما في طموح للأفضل.
0: صحيح.
1: الصيف هذا بتأمل يكون أهدى، يعني أهدى من الصيف الماضي. الصيف الماضي احنا نتذكر انه 25/6 بلشت حرب على ايران.
0: صح.
1: خلصت وكملت في غزة في بعدها في ذلك الوقت. السنة على الرغم من التطورات السيئة، على الرغم من يعني التفشي الاجرام، الا انها بتظل شوي شوي شوي اهون، الناس اكثر بتتنفس نسبة. احنا بطلنا تحكي لك شغلة،
0: صرنا بروتين. حالة استنفار
1: طبعا، يعني في وضع
0: يعني المقارنة بين وقف اطلاق نار وبين حالة حرب، تعال نقول اكتف يعني فعالة ونشطة، إن هذا الوضع اللي منتراوح فيه من فترة طويلة للأسف.
1: ولكن شعارنا دائما تفاؤلوا بالخير تجدوه. والآن إلى العناوين.
0: يلا فراس.
1: ترامب يفرض وقف إطلاق النار على حزب الله وإسرائيل بعد تهديدات إسرائيلية بقصف بيروت وتوسيع العمليات العسكرية. وأكسيوس تكشف عن مكالمة صاخبة جدا بين نتنياهو وترامب، يقول له ترامب يقال لنتنياهو أنت مجنون ماذا تفعل.
0: استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تعثرها بسبب التصعيد الإسرائيلي، وترامب يؤكد أن وتيرة المفاوضات إيجابية.
1: ومرة أخرى الكنيسة تصادق على إلغاء الأمر الذي أقره وزير المالية سموتريش بشأن الإعفاء الضريبي على الشراء من الخارج. وأيضا في القراءة الأولى الكنيسة يصوت على حل نفسه بأغلبية ساحقة، فيما تبقى موعد الانتخابات المبكرة وتحديدها في يد الائتلاف الحكومي، لم تحدد بعد حتى هذه اللحظة، ولكن نحن متجهون إلى انتخابات مبكرة.
0: ما رح تفرق كتير ما بين أوائل سبتمبر لعشرين أكتوبر على ما يبدو بموجب هذا القانون الذي أقر بالأمس.
1: طبعا يعني هذا القانون الذي أقر هو قانون عمليا بالقراءة الأولى، حتى هذه اللحظة لم يتم التوافق بين أقطاب الائتلاف الحكومي على موعد محدد، ولكن الاتجاهات تشير إلى سبتمبر، إلى شهر 9 أيلول، قبل الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. نتنياهو لا يريد أن تغمر هذه الذكرى الحملات الانتخابية، هذا لن يفيده، سيضع أمام أسئلة صعبة. إلى أي مدى يعني راح تفرق بين 10 و9؟ هذا أمر أيضا في غاية البحث في إسرائيل
0: بدون أدنى شك.
1: طيب الآن إلى الجولة الإخبارية، نعرج قليلا على أهم وردة في نشراتنا الإخبارية، ونبدأها أيضا بهذا الإعلان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف إطلاق النار في لبنان، وقال أنه أجرى اتصالا مثمرا، يقول مثمرا ولكن هو أكثر من هيك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد له أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت بالفعل. وأضاف ترامب أنه أجرى أيضا اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وأن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل، مؤكدا أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل.
0: ونحن طبعا سنتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب بعد قليل.
1: طبعا
0: في السياق ذاته كذلك فراس، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ما زالت مستمرة بوتيرة متسارعة، معربا عن توقعه التوصل خلال الأسبوع المقبل إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار ويعيد فتح مضيق هرمز. وأضاف في مقابلة مع إي بي سي نيوز الأمريكية أن الأمور تبدو جيدة على حد تعبيره، مشيرا إلى تدخله لاحتواء التوتر الناجم عن الهجمات الإسرائيلية في لبنان. وجاء ذلك بعدما أعلنت إيران تعليق المفاوضات على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وتأكيدها أن أي خرق لوقف إطلاق النار في جبهة واحدة يعد خرقا في جميع الجبهات.
1: وأيضا إلى ذلك عمليا يعني أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي عبر بغضب شديد خلال اتصاله مع نتنياهو نتيجة هذا التصعيد في لبنان، منتقدا خططا إسرائيلية لاستهداف بيروت، ومعتبرا أنها قد تضررت بالمفاوضات مع إيران. وبحسب التقرير مارس ترامب ضغوطا لمنع الضربة، محذرا من تداعياتها على مكانة إسرائيل الدولية. كما نسب إلى الرئيس الأمريكي أنه صرخ في وجه نتنياهو قائلا إن الجميع يكرهك ويكره إسرائيل بسبب هذه الأفعال، وفق ما قاله المصدر. خلينا نقول إنه موقع أكسيوس الذي ينقل عامة عمليا لديه مصادر في البيت الأبيض ينقل هذه المكالمة نقلا عن المسؤولين داخل البيت الأبيض. المكالمة كانت جدا غاضبة,
0: يقال أنها كانت الأسوأ فراس منذ تولي ترامب ولايته الحالية بينه وبين نتنياهو, وكانت يعني تخللتها كذلك
1: شتائم.
0: يعني شتائم وكلمات نابية
1: طبعا من قبل ترامب
0: نتنياهو. لا طبعا واضح أكيد.
1: لما نقول شتائم نقول ترامب. في شغلتين هنا, في إهانة كمان للموقف الأمريكي. يعني إسرائيل لم تجد حلا لموضوع قضية المسيرات وتذهب وتضرب في لبنان بدون أن يكون هنالك استراتيجية متفق عليها مع الولايات المتحدة. الذي حدث في اليومين الأخيرين بأنه كان في هنالك اتفاق ضمني بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة أنه إحنا مش رح نضرب بيروت. لماذا؟ لأنه في هنالك مسار تقود الولايات المتحدة تفاوضي بغض النظر مثمر مش مثمر رح يؤدي مش رح يؤدي, ولكن هنالك مسار تقوده مع الحكومة اللبنانية من أجل وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله. هذا على الصعيد الأمريكي. وعشان أنت تقدر تدير مثل هاي المفاوضات, لا يستطيع الأمريكيون أن يوقفوا الحرب ويقول إسرائيل أنت تكبدوا الخسائر اللي بدكم إياها إحنا بدنا نفاوض, ولكن في المقابل طلبوا من إسرائيل أكثر مرة إنه على الأقل عدم إهانة الحكومة اللبنانية. إذا إحنا من فاوض الجماعة على الأقل تخصفوش بيروت, تخصفوش العاصمة, تخصفوش رموز في بيروت. التزمت إسرائيل على مدار فترة معينة خلال المفاوضات. في الآونة الأخيرة استطاع حزب الله, يعني وسعت إسرائيل من مدى ضرباتها بسبب الانقضاضيات هذه المسيرات, وفي المقابل حزب الله وسع دائرة القصف تبعته اللي وصلت كرميل, وصلت عكا, وصلت الجيل الغربي. الآن هذا الوضع بدل أن يكون هنالك احتواء للأزمة, إسرائيل عادت بدون مشاركة الولايات المتحدة أن نضرب الضاحية الجنوبية, وأصدرت أوامر إخلاء إلى سكان في الضاحية الجنوبية. لما صار
0: الضاحية الجنوبية الموجودة
1: في بيروت طبعاً, الضاحية الجنوبية هي مش حارة صغيرة, بتحكي عن 500,000 بني آدم ساكنين هناك, ولكن هيدا تعتبر أيضاً يعني بيروت. وطبعاً هذا إضافة إلى احتلال مناطق لم تكن, إعلان إسرائيل بأنها تعمل يعني شمال الليطاني وما إلى ذلك. إحنا بنحكي على جنوب الليطاني عذراً, فأنت بنحكي على وضع اللي هو جداً يعني جدا صعب, يعني بين جنوب وشمال الليطاني. شمال الليطاني عملنا عن تقترب إلى بيروت, فبالتالي كل هذه الأمور أحرجت الولايات المتحدة. أنت عم بتقودي مفاوضة,
0: وكل ذلك بالتوازي مع المفاوضات التي ستستأنف اليوم مرة طبعًا أخرى وتمتد على مدار يومين, واللبنانيين لا زالوا متمسكين برغم الأفعال الإسرائيلية بهذه المفاوضات, أملا أن يعني تؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب صحيح إسرائيل من لبنان.
1: فهذا الأمر أغضب ترامب, لأنه بالآخر هدد الإيرانيون إذا استمر هذا التصعيد فإننا لن وأوقفوا بالفعل المفاوضات مع الولايات المتحدة. ساعتها جن ترامب اتصل بنتنياهو وقال له أنت مجنون بالفعل بهذه الكلمات, بحسب طبعا التسريب, شو اللي عم تعمله؟ لولاي أنت بالسجن.
0: صح.
1: بما معناه, وهذا يعني
0: يثير الكثير من ردود الفعل الإسرائيلية يعني
1: في طبعا الإسرائيلية. اتوقع أنه يكون في هاليومين أنه لا إحنا بنشتغل مع بعض بشكل منسق وما إلى ذلك. أنا أعتقد بأنه يعني إذا استمر الوضع مع إيران وكان هنالك اتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران, الأوضاع بين ترامب وبين نتنياهو ستسوء, على عكس إذا فشل الاتفاق ستعود الحياة إلى طبيعتها.
0: أتفق معك بهذا الجانب فراس. من جانبه قال نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل ستهاجم بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة المدن والمواطنين, مؤكدا أن هذا الموقف ما زال قائما ولم يتغير. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في جنوب لبنان وفق المخطط له.
1: طيب, ردود فعل انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت, واصفا إسرائيل بأنها أصبحت دولة تحت رعاية. طبعا يعني هذه بدأت الحملات الانتخابية. في المقابل ميدانيا دوت صافرات الإنذار في عشرات البلدات في الجليل وفي هضبة الجولان إثر رصد صواريخ وطائرات مسيرة كانت بالأمس, وأعلنت الجبهة الداخلية تعليمات الحماية التي ستبقى دون تغيير حتى مساء الثلاثاء المقبل عقب تقييم أمني جديد. وبحسب التعليمات تستمر القيود المشددة في بلدات خط المواجهة والجليل الأعلى مع منع الأنشطة التعليمية وتقييد التجمعات وأماكن العمل. وأضافت الجبهة الداخلية أن تقييمات الوضع متواصلة, مؤكدة إبلاغ الجمهور بأي تغييرات تطرأ على التعليمات.
0: إلى شؤون البرلمانية الآن, صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيسة 25 بأغلبية 106 أعضاء ومن دون أي معارضة. وبموجب هذا القرار يعاد مشروع القانون إلى لجنة الكنيسة المختصة لمواصلة مناقشته قبل طرحه مجددا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. ومن المقرر أن يحدد موعد الانتخابات العامة المقبلة خلال هذه المرحلة وفق تفاهمات أحزاب الائتلاف الحكومي.
1: هي عم بصلني أنا رسالة, في أنا ذكرت شغلي وعم بصححوني. أنا ذكرت ب 25/6 حرب إيران, التي كانت العام هي انتهت في 25/6 بلشت 12/6
0: بلشت
1: 13/6 وانتهت في 25. شكرا لزميلتنا المحامية عبير بكر على هذا التصحيح. طيب يا عبير الواحد في يعني بحكي زمالوي انا الواحد بحكي
0: يعني صارت متبعة القول انا حرب حزيران يمكن انتسبت.

0: تفاصيل.
1: لا 25/6 بدي أقول لك شغلة واحدة. أيه. كان من المقرر هذه الحرب التي دخلت إلى إيران تكون شهر 6 كمان في حزيران هذه المرة, هذا على لسان كاتس, دخلوا مبكرا إلى هذه الحرب في 28/2, وقال وقتها وزير الدفاع الإسرائيلي إنه إحنا كنا مخططين هذه الحرب يعني لما كانوا موجودين في نوع من النشوة قبل يعني أن تتعقد الأمور, إنه هذه الحرب جاءت مبكرة, كنا مخططين أن تكون في شهر حزيران مرة أخرى من هذا العام, يعني على طباق السنة للحرب الأولى. فبالتالي قد ما بلشنا حروب انتهينا حروب, في غير حرب غزة انت عندك حرب
0: إيران
1: لبنان
0: داخل
1: 28 كمان في 9 صار في تصعيد كبير ضد حزب الله في ذلك الوقت, ومن بعد اندلعت حرب إيران, انتهدوا الجبهتين في لبنان وفي إيران, ولكن بقيت حرب غزة إلى حين التوصل إلى وقف الإطلاق النار مع صعود ترامب إلى سدات البيت الأبيض.
0: طب نبقى مع شؤون البرلمانية مجددا. الآن فراس, للمرة الثالثة ألغت إلغاء العمل الكنيسة أمرا وقعه وزير المالية بتسلئل سموتريتش لتوسيع الإعفاء الضريبي على الاستيراد الشخصي, وبذلك عاد سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الطرود المستوردة للاستخدام الشخصي إلى 75 دولارا بعدما رفضت الأغلبية رفعه إلى 130 دولارا.
1: ليش بجبر الواحد يكون مع مع مع سموتريتش بهيك حال؟ عن جد يعني في إشي اللي هو مش معقول, قضية التنافس وقضية الوضع بالبلد من ناحية غلاء لا يمكن حله, مش راح يكون في أي تشريع زي البشر يؤدي إلى شوي خفض الأسعار. ما يخفق الأسعار وما يخفضها بالآخر هو التنافس الذي يأتي من خارج البلد, من غير عندما يفهم الحكومة هون والناس هون إنه في عندك بديل آخر, شو اللي بيصير؟ إنه لا بدنا نرحمك ولا بدنا نخلي رحمة ربنا تنزل عليك, لأنه في الآخر أنت لا بدك تعمل خفض للأسعار ولا بدك تجيب تخلي الناس تشتري محل أرخص, إنه مش بس هيك, إنك أنت بدك تشتري هذا الغالي مع كاش بلاش, في محل أرخص إحنا نعطيك ضريبة, إيش هذا؟
0: طلع الشيء المؤكد انه هاي الحكومه جزء من يعني قضايا الحملات الانتخابيه الخاصه فيها كانت لها علاقه بغلاء المعيشه, ما رايناها كانت تماما عكس ذلك على كل المستويات, حتى عندما كانت هناك امكانيات لخفض اسعار لم تقم هذه الحكومه باي شيء. ما نراه الان بالاساسيه يعني ممكن القول بانها دعايات انتخابيه او محاوله ل يعني رصد او جمع بعض نقاط الاستحقاق لكل طرف من الاطراف, عدم منح بتسلئيل سموتريتش اي نقاط, وفي المقابل هو محاولته طبعا ارضاء الراي العام, وكانه مهتم كوزير ماليه الان بشؤون غلاء المعيشة في هذه الخطوة.
1: طيب إذن يعني الآن إلى موضوع آخر في المجتمع العربي. هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم 3 منازل في قرية كابول بحجة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية والحدود الذين رافقوا الجرافات خلال العملية. سنتوقف أيضا عند هذا الملف. وفرضت القوات طوقا في محيط المنطقة ومنعت السكان من الاقتراب, ويأتي الهدم بعد أشهر من هدم متجر في القرية للسبب ذاته ضمن عمليات هدم تتكرر في بلدات عربية مختلفة.
0: نبقى في الشؤون المحلية, وهذه المرة قضايا العنف والجريمة. قتل رجل في الأربعينيات من عمره جراء جريمة طعن في مدينة أشكلون, وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. وفي جريمة منفصلة قتل شخصان إثر انفجار مركبة واشتعالها على شارع رقم 40 قرب بئر السبع, فيما ترجح الشرطة فرضية وقوع جريمة قتل. وقالت طواقم الإسعاف أن رجلين عثر عليهما داخل المركبة من دون علامات حياة.
1: طيب إذا يعني هذه كانت العناوين, إذا نأخذ يعني العنوان الأهم, إذا نأخذ العناوين المهمة أولا يعني الهدم في كابول, طبعا هذا موضوع جدا هام في كل ما يتعلق في هذا الموضوع. السياسة الحكومية مستمرة, سنتوقف أيضا عند هذا الملف, ما الذي يحدث تحديدا في الولايات المتحدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ترامب يقول بأن هنالك تبادل للرسائل بين طهران وبين واشنطن في ظل تشكيك كبير بين الجانبين, مكالمة صعبة بين نتنياهو وبين ترامب, هذا على الصعيد الدولي. في لبنان هنالك ترقب للمسار التفاوضي, هذا بكل ما يتعلق في هذه المنطقة التي تتعلق في على أمل أن لا يكون هنالك قصف, كان هنالك بالفعل يعني نوع من الهدوء النسبي عند الحدود الشمالية.
0: وقضايا العنف مستمرة للأسف الشديد,
1: للأسف الجبل الوحيدة التي ستظل مشتعلة دائما وأبدا. صحيح. مش مهم شو بيصير بإيران, مش مهم شو بيصير بلبنان, هي جبهة العنف والجريمة, على أمل أنه يعني أن يكون هنالك كبح لجماح هذه الظاهرة المتفشية. طيب خلينا نطلع على فاصل قصير ومن بعد نواصل, خليكم معنا.
2: مستعد

0: جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: تقريبا دقيقة. صفقة. يستخدم مصطلح صفقة في سياقات مختلفة، فنسمع مثلاً عن صفقة تجارية أو صفقة سياسية أو صفقة رهائن، وهي أشبه بعملية مقايضة تعتمد فيها إعادة الرهائن على تبادل ضمانات إنسانية أو سياسية أو عسكرية. وهنا يطرح السؤال، كيف اصطلح على تسمية هذه العملية بالصفقة؟ إذا كان من المعروف لنا أن الفعل صفقة خاص باليدين بمعنى ضرب يدا بيد. تعود الصفقة إلى الجذر صفقة، والصفق هو الضرب الذي يسمع له صوت وكذلك التصفيق. وتصافق القوم بمعنى تبايعوا، وصفق يده بالبيعة والبيع، أي ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع. وهكذا فإن عملية صفق يد البائع على يد الشاري هي دليل الموافقة على إتمام عملية البيع والشراء. وكثيراً ما نسمع في نهاية المساومة قول أحدهما هات إيدك، وبحصول المصافحة يعلن التزام أحدهما تجاه الآخر وتمام الصفقة. ومن هنا جاء مصطلح الصفقة السياسية أو العسكرية بهذا الاسم، تشبيهاً بصفقة البيع والشراء. ولا بد من الانتباه أن لغات أخرى تستخدم اللفظة في نفس السياق، ففي اللغة العبرية تستخدم لفظة عسكا، وتستخدم لفظة ديل في اللغة الإنجليزية.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. هذا النهار مع سناء حمود وفراس الخطيب.
4: تسعة عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وتفكير بالعناوين: ترامب يفرض وقف إطلاق النار على حزب الله وإسرائيل بعد تهديدات إسرائيلية بقصف بيروت وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، ومكالمة صاخبة بين نتنياهو وترامب.
5: هدم لثلاثة منازل في قرية كابول وسط حالة من الغضب تسود القرية.
4: استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تعثرها بسبب التصعيد الإسرائيلي، وترامب يؤكد أن وتيرة المفاوضات إيجابية.
5: ومرة أخرى الكنيسة تصادق على إلغاء الأمر الذي أقره وزير المالية سموتريش بشأن الإعفاء الضريبي على الشراء من خارج البلاد. إذن المستمعون والمستمع الكرام، يعني نفتتح هذا يعني أخبارنا ما بعد هذا الفاصل بما يحدث في قرية كابول. نحن تحدثنا عن وقف إطلاق نار وما إلى ذلك، وهنالك هدم لعدة منازل على الأقل. نستوضح هذه التفاصيل مع رئيس المجلس المحلي السيد نادر طه. يسعد صباحك أستاذ نادر.
4: صباح الخير.
6: صباح الخير.
4: أهلا بك سيد نادر. يعني بداية، هل من تفاصيل

0: تفاصيل أوفى حول عملية الهدم التي بدأت قبل قليل وفقا لما وردنا طبعا، وهل لا تزال القوات الشرطية في المكان؟
1: رئيس قوات الشرطة طلعت من البلد من الساعة الصباح الباكر، كيف فهمت إنها موجودة في المنطقة اللي هدوا فيها. احنا بنحكي عن شخص واحد اللي هو بيت واحد، يعني لنفس الشخص اللي هو معمر لثلاث بيوت. الشخص هو من طمرة، يعني للأسف الشديد هي المنطقة غاد منطقة زراعية خارج التخطيط للبلد، وطبعا احنا شايفين في ظل هاي الحكومة ما بتعطي مجال لأي حدا اللي غير الهدم. فاحنا كمان من هون بنناشد المواطنين انه ما نعطي آلية وما نعطي شرعية وما نعطي ادوات لهي الحكومة لهي لقوات الشرطة نتيجة تهد، لان لازم احنا نكون بتواصل مع المجلس المحلي، مع تواصل مع قسم الهندسي، مع نشوف اذا المنطقة في في في في, في امكانية التخطيط، هل الامر خطير، هل الامر ممكن انه نتداركه. للاسف الشديد يعني كمان احنا مجتمعنا عمالين نعطي ونخدم المؤسسة انها تيجي تهد لنا، واحنا نكون يعني كمسؤولين مكبلين، ما في عندنا اي مجال نساعد. حاولنا نساعد وحاولنا حتى حاولنا نعطيه مكتوب للمحكمة، مكتوب اللي هو خلير غير قانوني انه انت داخل التخطيط هو خارج التخطيط، لكن هذا الامر ما ساعد. اليوم فيه كله واضح، والمنطقة اللي هو معمر فيها منطقة كثير بعيدة عن منطقة التخطيط. وللأسف
0: هل كان اختار سابق سيد نادر يعني هل وصلهم اي اختار؟ هل كان متوقع هذا الهدم ام كان مفاجئ؟
1: لا طبعا اني كان في اختار، وفي كان تواصل كمان حتى من الشرطة ان يهدوا بنفسهم، وكان تواصل كل الوقت معهن، وللأسف الشديد يعني هاي نتيجة نهائية.
2: أستاذ نادر، يجري الحديث عن المنازل اللي هي قيد الإنشاء عمليا ولا فيها ناس سكنت عمليا؟
1: لا لا، قيد الإنشاء
2: يعني نحكي على ثلاث بيوت في مرحلة الإنشاء اللي تم هدمها، وأنتم أنت عم تقول لا حول لنا ولا قوة، خاصة وأنه يعني منذ الأساس بنيت هذه المنازل بدون أن يكون هنالك ترخيص، وأنتم حاولتوا تساعدوا بالموضوع ما زبطت
1: 100%، وخاصة أنه كمان المنطقة اللي هو عمر فيها خارج التخطيط منطقة يعني معدي زراعية.
2: لمين تابع لكم لكابول عمليا؟
1: تابع لكابول بس خارج الإطار التخطيط، خارج حدود البلد اللي هي في منطقة التخطيط، هي في كابول ولكن منطقة زراعية.
2: وإسا شو اللي ممكن ينعمل هذا الموضوع؟ أنتو يعني شو ممكن يعني تقدم إشي حكي للمواطنين بهذا السياق، خاصة وأنه سياسة الهدم عم تزداد، وهنالك أيضا من يعمل أنه إحنا شايفين الوضع اليوم.
1: احنا هذا اللي متوجه وكمان للمواطنين دائما متوجه، انه ما نحاول وما نعطي ادوات للمؤسسة انها تيجي تهدينا في بيوتنا، بنفضل احنا نعمر في بس المناطق اللي فيه امكانيه نعمر ونطلع رخص. بدون رخص بتكون النتيجه النهائيه للاسف الشديد مع وجود حكومه يمينيه اللي ما تطلع ولا اي على يعني شو الاسباب وليش عمرت وشو مشاكلك الداخليه وشو مشاكلك الخارجيه، ما بتطلع عليه، بتطلع انه الامر بدا رخص، فبس بكون امام هدف واحد وفي هو الهدم. ما نخدم هالامور، احنا عارفين انه في صعوبه بالتخطيط، احنا عارفين انه في مشاكل كثير موجوده، احنا عارفين انه في مشاكل تخطيط موجوده كثير كبيره، لكن احنا بنحاول نعالجها، وخلال سنتين ما بنقدر احنا يكون معنا عصا سحريه، بنحاول الادوات نقدم كثير مناطق تخطيطيه، بنتامل انه عن جد ننجح نعمل إشي. لكن في مناطق اللي هي بعيدة عن التخطيط، وفي مناطق اللي هي مش موجودة أو زراعية، نبعد عن العمار ونبعد عن الأمور هاي، لأنه بالآخر مش شايفين النتيجة النهائية. حرام على تعبنا وحرام على مصارينا وحرام على كل جهودنا.
2: يعني نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاءات وهذا التوضيح، يعني الأستاذ نادر طه رئيس المجلس المحلي في كابول، وإن شاء الله هيك يكون هذا الحدث الأخير في قريتك. شكرا لك.
1: إن شاء الله.
2: إذن يعني بالفعل يجري الحديث عن ثلاثة منازل كما قال السيد نادر طه، قيد الإنشاء في منطقة هو يعترف بشكل واضح، بيقول هذه منطقة زراعية التي بنيت فيها، وكان واضحا بأنه
0: خارج
2: في مرحلة
0: البناء.
2: ما وأنا خارج المخطط. طبعا نستطيع الآن أن نناقش من هون لو أنت بدك على قضية خارج المخطط وداخل المخطط
0: ومسؤولية على ما في هناك مساكن طبعا
2: والناس بدها تسكن بدها تطلع، ولكن صحيح. في الوقت ذاته يعني نحن في وضع اللي كثير صعب أن يعني تمرق هيك إشي، خاصة في ظل يعني كان في زمان الوضع أنه ممكن تعمر في بيت زراعي في منطقه زراعيه
0: ملكيه خاصه، تدخل مسار قضائي وتستنى بما يكون في مجال
2: يعني يكون في هنالك تضامن، يكون في هنالك حديث مع المحاكم. اليوم احنا بنشوف هذه الامور اختفت نهائيا
0: بعد كامينتس تحديدا في راس، يعني منذ 10 سنوات حتى اليوم هناك تغيير تام من الجهات التي المخوله فعليا.
2: صحيح.
0: يعني ان تقوم في مساله الهدم، يعني جانب اداري

0: أكثر منه قانوني وقضائي، وبالجانب الآخر كل مسألة فرض الغرامات يعني المخيفة والتي في نهاية الأمر يتكبدها المواطن بنفسه عشان ما يتكبد يعني إشكاليات وأضرار أكبر من ذلك.
1: طيب إذن يعني الآن قبل قليل يريدنا أيضا في كل ما يتعلق في موضوع اللي يعني قضية اعتقال نائب رئيس بلدية وعدد من الأعضاء ومن المهنيين داخل البلدية في قضية فساد في السلطات المحلية، وطبعا يعني هذا الأمر يجري الحديث عن نائب رئيس بلدية إضافة إلى 13 آخرين الذين تم اعتقالهم لأسباب قضايا فساد في هذا الشأن في هذا اللول. يجري الحديث عن بلدية نهرية قبل قليل يردنا في هذا الموضوع، وسنتابع هذا الموضوع في كان هنالك يعني تطورات في هذا الصدد. طيب هيك نعرج قليلا هيك شوي على الصحف قبل ما يدخل زميلنا وديع كم دقيقة. تفضلي
0: يلا بلشي.
1: يلا بلشي انت بتحب الصحف، يلا بلشي انت
0: اللي بسمعك صار لك 30 سنه في المجال، انت بتحبش الصحف. طيب يدعو حرونوت فراس بدايه اذا، ويعني هذا العنوان المركزي الذي يعني نرى كذلك في مقالات الراي، هذا هو العنوان فوضى هكذا يكتبون في دعوة حرونوت. ونقرا من هذا الخبر: الاحتجاج الضخم ضد الخدمه العسكريه واعتقالات من يسمون اسرائيليا بالمتهربين من الجيش شل نصف البلاد بالامس. حريديم متشددين اغلقوا طرقا مركزيه، اوقفوا حركه القطارات ومنعوا من سيارة إسعاف من إجلاء متظاهر مصاب، وهزوا بقوة سيارة ضابطة شرطة وأم ثاكلة لجندي قتل في غزة، طبعا حسبونا توصيف الصحيفة. خبر آخر كذلك يرد في يعني صدارة الصفحة الأولى، نقرأ من هذا الخبر: جندي في وحدة كوماندو وطبيب في وحدة جفعاتي قتلوا في لبنان جراء إصابتهم بمسيرة متفجرة في منطقة قلعة شقيف.
1: في المقابل صحيفة هآرتس تركز طبعا على قضية حزب الله يوقف إطلاق النار نحو الشمال، ولن يكون هنالك ضربة في بيروت، يقتبسون ترامب على الصفحة الأولى، ولكن ما يحدث داخليا هنالك يعني وضع الذي حذر منه بشكل استثنائي رئيس المحكمة العليا غير المعترف به حكوميا، يعني وزير القضاء لا يعترف بهذا، لا يعترف برئيس المحكمة العليا صار لفترة طويلة، وبالتالي رئيس المحكمة العليا يحذر من محاولات أن تجعل الجمهور الإسرائيلي لا يصدق نتائج الانتخابات المقبلة. برأيي هذا يعني هذا أمر لم يكن مشهودا ولا معروفا في إسرائيل. نتحدث عن تصعيد خطير داخل الحكومة الإسرائيلية في حربها ضد الجهاز القضائي، وبالتالي يتسحق عميد يقول بشكل واضح بأنه عمليا يعني يحذر من هذا الوضع، وهذا هو نتحدث عن رئيس محكمة عليا الذي يتم التعامل معه بشكل ينفيه، لا يعترفون به
0: يلغي وجوده
1: على الأقل من قبل وزير القضاء، وهذه أمور تعود على نفسها. رئيس الموساد الإسرائيلي نائب رئيس الموساد الإسرائيلي السابق أيضا يحذر من خلال خطاب له في إحدى الوقفات الاحتجاجية بأن هنالك من سيشكك في الانتخابات، ويجب على المعسكر المركز يسار أن يكون مستعدا لمثل هذه السيناريوهات خاصة في ظل الهجوم الحكومي على الجهاز القضائي في حال طبعا فشل اليمين في تشكيل الحكومة. والأهم من ذلك أيضا هنالك في سياق المحكمة وفي سياق الحكومة أيضا هنالك تلقت
0: يجب فقط يعني تذكير فراس بأنه كذلك بالأمس كان هناك تصريح لافت شبيه جدا بما قاله عميد رئيس المحكمة العليا للمستشارة القضائية للحكومة التي قالت كذلك وفي روح جدا يعني متشابهة يمكن القول بأنه بدأت حملة متسارعة لتقويض الأسس الديمقراطية في البلاد، هذا ما نراه ونشهده في الآونة الأخيرة، يعني بما معناه بأنهم يعني هناك خوف قبل الانتخابات القريبة من محاولة التلاعب صحيح. ربما بنتائج الانتخابات أو محاولة عرقلة المسار الطبيعي لهذه الانتخابات.
1: بالفعل بالأمس أيضا في المقابل نتنياهو سجل انتصارا على المحكمة أو على الأقل على المستشار القضائي للحكومة بعد أن ردت المحكمة العليا التماسات لمنع غوفمان عمليا أن يكون رئيسا للموساد. نتحدث عن شخصية في كل ما يتعلق في هذا الموضوع، إذا بدنا نحكي كزي ما بقولوا باختصار إحنا بنحكي عن إنه غوفمان هو تم تعيينه رئيسا للموساد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعمليا نتحدث عن شخص كان مقربا لنتنياهو في السابق، جاء من الجيش الإسرائيلي
0: العسكري.

0: كان سكرتير العسكري الخاص برئيس الوزراء، وتم تعيين رئيس الموساد، تعيين استثنائي لا يشبه التعيينات التي سبقت، ولذلك يعني كل النخبة الاستخباراتية الإسرائيلية خرجت ضد هذا التعيين ما عدا ليبرمان من المعارضة، كل المعارضة خرجت ضده ما عدا ليبرمان. هنالك انتماءات يعني ربما
1: يعني كونه من أصول روسية،
0: من أصول روسية وما إلى ذلك. فبالتالي يعني كل هذا الموضوع أخذ حيز كبير. نتنياهو صمم على تعيين رئيسا للموساد، كان هناك التماسات بالأمس والمستشار القضائي للحكومة أرادت أدانت عمليا هذا الموضوع، دافعت عن الموقف المعادي أو الموقف الرافض لتعيينه، ولم تمثل الحكومة داخل المحكمة، وبالتالي تلقى بالأمس معارضون نتنياهو ضربة بعد إقرار تعيينه. جوفمان هنقول نادر جدا أن يكون رئيس الموساد لم يأتي من خلفية استخباراتية، كان هنالك طبعا من العسكريين الذين أصبحوا ولكن كانوا معروفين أكثر من جوفمان، خاصة أنه في هنالك قضية حول تشغيل وكيل للشباك والموساد في ذلك الوقت للجيش للاستخبارات العسكرية في لبنان وما إلى ذلك، وأنه كان في هنالك حديث عن تصرف جوفمان أنه لم يتحدى يعني لم يكن تعامله قيميا نوعا ما في هذه القضية مع أحد الأشخاص المكايس، وهو فتى الذي تم تجنيده في ذلك الوقت
1: خاصة.
0: ليتبين أنه في النهاية المحكمة أقرت بأنه لم يكن هنالك يعني أي تصرف ليس قيميا بحسب ما قالته المحكمة من قبل جوفمان وأقرت تعيينه. كان هنالك يعني أقلية في المحكمة التي قالت بأنه ينبغي الاستمرار في الفحص، ولكن تم إقرار تعيينه جوفمان هو رئيسا للموساد الإسرائيلي بعد ديدي برنيع.
1: في سياق متصل كذلك نجد هذا الموضوع يعني تم تغطيته بكثافة يجب القول في دعوة حرنوت هذا الصباح، الخبر الأول وفي الصفحة ذي للصفحة الأولى على طاولة رئيس الموساد جوفمان. نقرأ من هذا الخبر: بعد أن ردت المحكمة العليا الالتماس ضد تعيينه، الجنرال رومان جوفمان سيتولى منصبه اليوم. مهمته الرئيسية الحملة السرية للحد من المشروع النووي الإيراني، بالرغم من افتقاره للتجربة الاستخباراتية لن يملك حتى يوما واحدا من التفاهم أو المراعاة أو ما إلى ذلك.
0: الزميل وديع عوادي صباح الخير.
1: صباح الخير وديع.
2: خير سناء وفراس وكل المستمعين.
0: كنا من كابول وصولا إلى واشنطن، رجعنا على تل أبيب وعلى مقر الموساد كمان، كل هذه الأمور يعني تختلط في هذا الموضوع، ولكن احنا دائما ننطلق من المشهد المحلي، هذا ما يهمنا، هذا أكثر ما يهمنا أهلنا وناسنا، كان في كابول وكان في قضايا العنف والجريمة، وكان يعني نحن ننطلق من هنا إلى واشنطن، من عود لهون ومن هنا، يعني هنا الأساس. وين بدك تاخذنا اليوم؟
2: أولا هنا كان الجليل، أنا بكفر كنا بلد العجيب الأولى، ونحن في أيام فيها يتفوق الواقع على الخيال. دخلنا في اليوم الثاني من حزيران، أحد الأمثال الشعبية في رأس وسناء بقول إن دخل حزيران دور على الظل وين مكان، وفعلا السخون في حزيران بدأت من اليوم الأول بعكس أيار بالمعنى الحرفي وبالمعنى المجازي. في 5 طن أخبار في إسرائيل اليوم، يمكن بدنا 3 ساعات إذا بدك نمشي واحد واحد. الحرب والسلام وقف إطلاق النار وتفكيك الكنيسة واستبدال رئيس الموساد ومظاهرات الحريديين وحرب في الشوارع وهدم اللي بدك إياه. بس بدنا نروح طبعا على الإشي الأهم الأبرز اللي هو في موضوع جبهة لبنان وجبهة إيران. قبل ذلك ربما نتساءل هل هناك إسرائيل واحدة ولا إسرائيل ثاني ولا هناك إسرائيلتان أو 3، دولة للحرديم ودولة لبقية اليهود وربما العرب بالنص، ما بعرف إذا بكون دولة ثالثة. الحرديم في ذروة كل هذا المأزق الكبير الدامي النازف، إسرائيل في ورطة حقيقية في كل ما يتعلق بموضوع الحرب والسلام والنزاعات المختلفة. الحرديم بيطلعوا على الشوارع، نموت ولن تجند من جديد، طليتك إطلالة خفيفة أشوف بعض ما جاء في الصحف التابعة للحرديم، يتيد نئمان لداعة هديرخ كأنه فيش حرب لا في لبنان ولا في إيران. بدي أقرأ لكم بس جملة واحدة من هديرخ اللي هي أو من يتيد نئمان اللي هي الناطقة بلسان حزب يهودها تورا، تقول في العنوان الكبير على شيمف على مشيح برهات مرنان وربنان إسرائيل شاليتا فعدام تسعيد تفدوك تتساعدين شتينكوتا يهدوتا حرديت بتقفال لملحيمتها كيوم أم الحماك يوميت شيخريزوا عليها رشيها مدينة. يعني بالنسبة إلى موضوع حرب لبنان ولا إيران مش موجودة، قصة التجنيد هي الأهم. أكاد أقول لك في 3-4 صحف للحرديم يمكن بعنوان فرع بسيط في حديث عن وقف إطلاق النار، وهذا يقول الكثير
0: أولويات
2: التصدي والانقسام وسلم الأولويات المختلف.

0: تماما داخل إسرائيل. وطبعا بموضوع جبهة لبنان بعد ساعات من هاي الاحتفالية الإسرائيلية الكبيرة باحتلال البوفور، قلعة شقيف، الحصن الجميل باللغة الفرنسية الأصل التسمية صليبية، رفع الرأي الإسرائيلي على قمة البوفور، وجدت إسرائيل نفسها في مأزق كبير في ما يشبه فيلم الرعب، يعني ميزان رعب متبادل مع إيران، تبلع تهديداتها للحكومة الإسرائيلية بضرب الضاحي بعد ساعات، وهناك نزيف في الشمال بصفوف الجيش. حتى الآن المسيرات لا يجد لها الجيش حل، ويوميا بدأنا نسمع عن إصابات كبيرة، وحالة النزيف هي تطال هيبة الحكومة الإسرائيلية. الضربات مربكة موجعة، خاصة وأن التصريحات لدى نتنياهو وكاتس وغيرهما عالية جدا، وبالتالي الفجوة كبيرة بين الأقوال وبين الأفعال. حتى الإنسان العادي يتنبه أنه في هنا أطول من الكذب. وهناك معارضة لتشن هجوم كاسح على الحكومة بحق، لأنه في أيضا انتخابات قريبة، وهذا يخلط الحابل بالنابل في إسرائيل. من يدير الحرب؟ واحد من الأسئلة التي تشغل الإسرائيليين وكتاب المقالات اليوم من جديد، هل هو ترامب أم نتنياهو؟ إن سأل طبعا الأبواق نتنياهو بقول لك نتنياهو ما زال هو مستر سيكوريتي، سيد الأمن، ومع أنه مبارع عمل من نفسه نكتة في رأس وسناء بسبب الغروف، يعني العجرة في الغرور، الرهان على القوة فقط، هدد وبعدين تراجع. وربما أنا أسألك سناء الفراس، ربما يعني يكون هناك سؤال آخر، حتى يعني ما نكون إحنا قاطعين جازمين، ربما تكون هاي خطوة مدروسة من قبل نتنياهو حتى يوقف النزيف اللي كنا بنحكي عنه من خلال تدخل ترامب. حدا حميش طرف ثالث يفك النزاع مع حزب الله، على الأقل في ظل هذا النزيف اللي بات يعني يوميا يؤدي إلى إصابات في صفوف الجيش. إن سألت المعارضة بقول لك وثلاث أرباع إسرائيل معها، أن إسرائيل تحولت إلى جمهورية موز
1: أو ولاية أخرى من ولايات الولايات المتحدة.
2: تعرف ودي أنا يعني ما يثير غضبي في المعارضة، غضبي طبعا مش غضبي، غضبي بتعرف النقاش في هذا الموضوع، إنه يعني المعارضة عمالها تحكي بهذا بهذا بهذا السياق، هي من دفع، هي من أيدت دخول الولايات المتحدة، هي من قالت بأنه مش لازم نفوت الحرب إلا مع الولايات المتحدة بموافقة الولايات المتحدة. طيب. راح نتنياهو حكى مع ترامب وأقنعه بدخول الحرب، ودخل ترامب إلى جانب نتنياهو، وكل رأوا إنه هذا تحالف استراتيجي وما إلى ذلك، لما كان في هنالك نوع من الانتصار ونوع من النشوة في بداية الحرب. الآن يلومون نتنياهو أنه تحولنا إلى دولة، يعني طلع مرات، يعني مرات بجبروك أنه أنت تأيد موقف نتنياهو مرات في منهن بهذا الحكي، أنه يعني بدل أن يكون هنالك صوت عقلان من أجل وقف هذه الحروب، من أجل أن تعطي للناس أمل آخر بأنك أنت جاي على حكومة جديدة بدك تلغي هذا الموضوع. طب شو بدك إياه يقصف بيروت؟ يعني هذا هذا المهم، إشعال المنطقة أكثر، هذا ما تريده المعارضة.
1: فهي برنامج عمل فراس أيديولوجي وفكر بديل لنتنياهو، يعني بيزودوا عليه فعلياً، بأي سلوك بيعمل خالف تعرف،
2: لا بأيدوا دخول الحرب، وبدعموا نتنياهو في أي خروج للحرب، بس تبلش الأمور تتعقد، إحنا حكينا وإحنا قلنا وإحنا سوينا. طب أنتوا هذا الصوت ما كان متوقع، لماذا لم تقولوه قبل؟
1: المؤكد أنه هني مش معارضة من تيار آخر، يعني هم من بداية الأمر بيزودوا عليه في نفس التيار وفي نفس التوجهات اليمينية المتشددة. عطرا منك يعني وديع،
2: خذنا من وقتك وديع، بزيد لك إياه
0: عليه يكون في نقاش مهم مرات، انه يكون يعني اكثر من راي او من قراءه. الواضح المؤكد هذا صحيح، مؤلم ومحزن. المعارضه في اسرائيل لا تقدم اي تصور بديل للحكومه الحاليه، حتى في الجبهه الفلسطينيه اللي هي ام المشاكل، مصدر كل هذا الشرور، الحروب وكل هذا التوتر وكل هذا كل هاي المآسي والكوارث، نتيجه القضيه الفلسطينيه عالقه، لا يطرح بديل من قبل اي جهه في اسرائيل اليوم. ولذلك الإسرائيليين بتطلعوا على أنه المعارضة هي عبارة عن ليكود با، يعني ولذلك يعني تكتفي المعارضة بالكل أنه إسرائيلية، مثل ما بقول ليبرمان إسرائيل جمهورية موز. معني أنا بدي أقولكم بيني وبينكم سناء وفراس، أنا محتاج على موضوع الموز. طب ليش مش أنا بقول جمهورية جوافة مثلا؟ أنا بحب الموز، ليش هذا الاستخفاف بالموز؟
2: طلع هي القضية، يعني أنا برأيي جمهورية موز ما يحدث في إسرائيل ليس فقط جمهورية موز بالمفهوم السياسي وذلك،
1: يعني ولكن حكومة سورية ما في
2: أعتقد بأنه ما يحدث في الدولة داخليا بكل ما يتعلق في المكاتب الحكومية، في كل ما يتعلق في قضية السفر، في كل ما يتعلق في قضية الأزمات السائر، في كل ما يتعلق بالعنف والجريمة، في كل ما يتعلق، أنا فكر جمهورية موز يعني التركيز الأساسي على موضوع بس شو حكى ترامب مع نتنياهو، وترك كل هذه الملفات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين وخاصة بالناس. يعني أنا أعتقد بأن الحكومة تحقق إنجازا في هذا، إنه كل الناس عم تحكي على تجنيد الحريديم وعلى ضرب إيران وضرب لبنان، في المقابل داخل الدولة هنالك قضايا يعني بدك معجزة تحلها، ومن يعيش في هذا المكان بيعرف بالضبط إلى أي مدى وصلت إسرائيل من حيث الخدمات، من حيث الحياة. وبرأيي هذا هو الموضوع الأساسي، والمعارضة لم تنجح حتى هذه اللحظة بأن تخلي المواطن يفكر إنه أمنك الشخصي ليس متعلقا فقط في الجنرال الإيراني، إنما أيضا في أمنك الشخصي داخل بيتك، في أمنك الشخصي بنشوف العنف كيف مستشري، وأيضا في المجتمع اليهودي. يعني أنا هيك خلصت خطابي لليوم.
0: لا بتحكي صحيح، بقية يعني الخدمات، الرفاه، الصحة، التعليم، التربية، شوف إسرائيل وين باتت في قضية المسابقات الدولية في موضوع العلوم واللغة الإنجليزية ولا غيره، لأنه ثلث ميزانية الدولة بتروح على الأمن، وهذا يعني مأساة استمرار هذا النزيف. لكن للأسف في إسرائيل يعني لا يوجد كما كنا صوت آخر يطرح ذلك. السؤال الأخير اللي كمان مطروح هنا في هذا المنظار، كيف ستخرج إسرائيل من هذا المأزق؟ في كثير جو متكدر، جو إحباط في إسرائيل، عبر عنه أهود براك امبارح في مقابلة تلفزيونية إذاعية، واليوم أيضا في مقال في معاريف.
2: نعم.
0: بقول بالمختصر أنه في رغم المكاسب العسكرية إسرائيل تورطت بفشل استراتيجي، ويحذر أنه نتنياهو وحش جريح ربما أيضا يمس يخطف الانتخابات الوشيكي، لأنه ببساطة تبدو احتمالات نتنياهو صفرية في هذه المنازلة المصيرية أن يبقى في الحكم وأن يبقى في ذاكرة الإسرائيليين.
2: وصلت الفكرة الزميل وديع عواودي، شكرا لك على هذه المداخلة، أعطيك ألف عافية، وإن شاء الله هذا النهار يحمل المزيد من الأخبار الأفضل دائما وأبدا. نبقى هيك في سياق آخر، في سياق يعني من زاوية أخرى سناء، بما يتعلق في موضوع
1: إذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمس التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحزب الله ووقف تحرك عسكري إسرائيلي كان مخططا نحو بيروت. يأتي ذلك بعد أيام من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وفي أعقاب تهديد الحرس الثوري الإيراني بقصف مناطق شمالية البلاد في حال استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت. ينضم إلينا في هذا السياق بداية دكتور جاك نريا، وباحث في معهد القدس للشؤون السياسية والمستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين. بوكاتوف دكتور نغيا
3: بوكاتوف
1: لدمشق فيلو بمنوخيم של טראמפ המוגזמים משהו הפעולות הישראליות בלבנון עברו כל גבול. אני רוצה לשאול אותך איך אתה מבין את האור האדום שהציב טראמפ לנתניהו בשיחה שלהם אתמול. לפי מה שנחשפנו אליו דובר כשיחה קשה ביותר מאז תחילת כהונתו של טראמפ לפני למעלה משנה.
3: זאת לא השיחה הראשונה הקשה בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלה בישראל, היה כזה דבר בין ג'ימי קרטר לבין יצחק רבין בקדנציה הראשונה של לא הייתה שיחה כזאת קשה בין רייגן לבין בגין, אז כך שבעצם זה, אבל איך לומר, החריפות של הדיבור לא, זה לא הייתה כזאת בעבר, זה ברור לחלוטין.
1: זה מה שמאפיין.
3: השימוש במילים קשות, והם בעצם מז'רגון, הייתי אומר, של הרחוב, זה לא בדיוק.
2: אנחנו לא יכולים להזכיר בתוכנית רדיו, אתה יודע, יש גם ילדים קטנים שמאזינים לנו.
3: בדיוק, אז לא צריך בכלל לדבר על זה. אבל מה שקורה הוא בפועל, ישראל נפלה בפח האסטרטגי שתמנה לאיראן. וזה כאיראן בעצם הבינה את חולשתו של טראמפ, ושטראמפ רוצה בכל מחיר להגיע להסכם, וזה תלוי בשני דברים, תלוי בפתיחת מיצר אורמוז, זה דבר אחד. דבר שני, זה פשוט הטילו בשניקה סנקציה על זה, על לבנון, חיזבאללה כיחידה של הצבא, של הצבא האיראני, זוכה גם בחסות איראנית. מכאן בעצם שכל נגיעה וכל איום על השגת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, גורם אוטומטית לארצות הברית לפעול נגד מי שמנסה להתערב. וכאן, במקרה הזה, זה מדובר בישראל. עכשיו, ולא משנה שכאן אנחנו היינו בבעלי ברית בהתחלה, הכל השתנה משום שמחיר הדלק, בתחנת הדלק בארצות הברית הוא זה שקובע, משום שבחירות האמצע הם אלה שקובעות, כמה שטראמפ מנסה להתכחש לזה, זה כמובן גם האופי האישי שלו, שהוא לא סובל שמישהו עושה משהו שהוא לא שלא מוסכם עליו. לכן בעצם אני אומר, אנחנו נפלנו בפח כרגע, והצד הבא שיכול להיות כרגע, מאחר ואיראן מסתכל ואומרת, אוקיי, האיום שלי לגבי לבנון הצליח, אז עכשיו אני אוסיף עוד איום, ואני אבקש מארצות הברית, כמובן, שלגרום לכך שישראל תיסוג מדרום לבנון, וזה יהיה הצד הבא.
2: אז זה יהיה הצעד הבא מצד ישראל. מה רוצה מלבנון? אני יודע שזה עניין של אזור חיץ ולמנוע, אבל בסופו של

0: نفسه، بس من جهة ثانية بدنا نصبر
1: صحيح.
0: لأنه نتعامل مع حكومة مش بس عنصرية حتى فاشية.
2: طب من مشهد الهدم نأخذك مجددا أستاذ مازن غنايم إلى مشهد التصعيد اللي كان في الأمس.
1: صحيح.
2: يعني أثر طبعا كل ما يتعلق في يعني هذه المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، يعني رأينا بأن صافرات الإنذار وصلت كذلك إلى سخنين بالأمس. نريد أن نسألك بداية عن أجواء البلدة في الساعات الأخيرة، ردود الناس عقب عودة هذه الصافرات إلى الواجهة.
0: طبيعي ما حداش بدي يسمع هاي الصافرات، لأنه بتعرف في عنا يعني أولاد صغار، في ناس مسنين. قصة اليوم الملاجئ اللي تكاد تكون معدومة في قسم كبير من قرانا ومدننا، يعني مثلا إحنا في سخين زي باقي القرى والمزارع ما تغير إشي. وحتى يعني اليوم أنا قلت المجتمع العربي مش في حسابات هاي الدولة، وشفنا حتى يعني قبل امبارح صوتوا على حل الكنيسة، حتى قبل ما صوتوا على حل الكنيسة ما أخذوش قرانا ومدننا بحسابات، المستحيل يأخذوها في المستقبل. عشان هيك اليوم على رئيس السلطة المحلية مسؤولية كبيرة.
1: صحيح.
0: كيف بده يقسم البلد لأحياء؟ يعني احنا في سخنين اليوم أخذنا المدارس، في حالة لا سمح الله وقوع أي شيء أخذنا المدارس، كيف قسمنا البلد لأربع أحياء في في في حالة لا سمح الله حدوث شيء معين؟ فهذا الحي بده يكون في هاي المدرسة، هذا الحي في هاي المدرسة، يعني تصور وين احنا وصلنا. بدل ما تكون محلات آمنة اليوم في في في كل محل، فاضطرينا انه ناخذ المدارس كهو المحل الامن في حاله سقوط شظايا او صواريخ او شيء لا يحمد عقباه.
1: نعم،
0: فهذا يعني وضعنا احنا في في قرانا في مدننا العربيه المؤلم.
1: استاذ مازن، يعني الكنيسة بالقراءه الاولى حل نفسه، وعلى ما يبدو الانتخابات قريبه، مش كثير بس انه شهر 9. تعقيبك على هذا القرار يعني في كل ما يتعلق في الانتخابات وتبكيرها والحديث الان، يعني ندخل رسميا عمليا الى الى الى المعترك الانتخابي.
0: لا احنا المزبوط تمنينا من زمان يحلوا هاي الكنيسة، ومن زمان هاي الحكومة تحل عننا وتروح، لأنه أسوأ حكومة في تاريخ، يعني من 48 لحد اليوم أسوأ حكومة في تاريخ هاي الدولة. طبيعة هاي الحكومة، يعني حكومة اللي فيها سموتريتش وبن كبير ومايجولان وكل هذول الناس اللي مسؤول عن أمننا وأماننا، ومسؤول اليوم عن التحويل المالي للسلطات المحلية، كل هاي الأمور. يعني تصور حطوا مصير 2 مليون مواطن عربي بإيد ناس عنصريين. فعشان هيك احنا تمنينا
1: نعم.
0: هذا القرار يكون من زمان، بس بنفس الوقت اليوم علينا احنا مسؤولية كيف بدنا. يعني احنا في اللجنة القطرية الطبيعية والسبعية اليوم هدفنا واحد وحيد، هو إعادة بناء القائمة المشتركة. ويوم الثلاثة القادم إن شاء الله رح يكون في بلدية سخنين اجتماع للسبعية مع ممثلي الأربع أحزاب على إعادة بناء القائمة المشتركة. هذا مطلب الشارع، هذا اللي بدنا إياه. يعني في حالة إقام إن شاء الله إعادة بناء القائمة المشتركة، بقدر أقول لك 90% إنه هاي الحكومة راح تروح
1: وصلت
0: على البيت.
1: أشكرك سيد مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
2: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية.
1: يعني هيك على الأقل ثلاث مواضيع، ثلاث أسئلة بتعرفي هاي. إذا إلى أحوال الطرق الآن.
3: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 60 مزدحم، مفرق إكسال حتى مفرق تل العدس، شارع 4 مزدحم، مفرق عكا حتى مفرق عين مفراس. هناك زحمات مرورية أيضا في شارع 6 شمالا للمتجهين إلى الجنوب، جنوبا عذرا، ولذلك كونوا حذرين، وأيضا زدتوا تلفوناتكم على جنب. بهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة الأولى من برنامج هذا النهار. نلقاكم عند رأس الساعة مع ملفات أخرى، ونخليكم شوي مع شوية أمل وشوية فيروز.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسة بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: ترامب يفرض وقف إطلاق النار على حزب الله وإسرائيل بعد تهديدات إسرائيلية بقصف بيروت وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان ومكالمة صاخبة بين نتنياهو وترامب.
1: وهدم لثلاثة منازل في قرية كابول وسط حالة من الغضب تسود القرية.
2: للأسف الشديد هي المنطقة غاد منطقة زراعية خارج التخطيط للبلد، وطبعا احنا شايفين في ظل هاي الحكومة ما بتعطي مجال لأي حدا لغير الهدم. احنا كمان من هون من ناشد المواطنين انه ما نعطي آلية وما نعطي شرعية وما نعطي أدوات لهي الحكومة لقوات الشرطة نتيجة تهد، لأن لازم احنا نكون بتواصل مع المجلس المحلي، مع تواصل مع قسم الهندسي، نشوف إذا المنطقة في إمكانية التخطيط.
0: استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تعثرها بسبب التصعيد الإسرائيلي، وترامب يؤكد أن وتيرة المفاوضات إيجابية.
1: ومرة أخرى الكنيسة تصادق على إلغاء الأمر الذي أقره وزير المالية سموتريتش بشأن الإعفاء الضريبي على الشراء من خارج البلاد. إذن المستمعون والمستمعات الكرام، دقيقة واحدة

0: بعد الساعة 8 هنا في زيارة في راديو ناس 103.3 107.8 FM. كنا مع العديد من الملفات في الساعة الأولى بكل ما يتعلق بموضوع الهدم في كابول، إضافة إلى وقف إطلاق النار والأوضاع عند الحدود الشمالية، وأيضا الانتخابات المبكرة، نوعا ما مبكرة، يعني مش هالقد مبكرة، يمكن 4-5 أسابيع مبكرة قبل ذلك لأسباب سياسية متعلقة في نتنياهو. والحق يقال بأن نتنياهو استطاع أن يفرض وأن يمسك بزمام الأمور وأن يحفظ هذا الائتلاف حتى يوم الأخير، وهذا أصعب من الحرب على إيران. فبالتالي نحن يعني أمام مرحلة جديدة، انتخابات ربما ستأتي مغايرة، خاصة في ظل تحذيرات يقول يعني على الأقل رئيس المحكمة العليا بأنها سيكون ربما هناك تشكيك في نتائجها، وهناك تحذيرات من قبل معسكر المركز يسار. ولكن نعود إلى القضية الأساس
1: بالفعل
0: سناء،
1: في رأس كل تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها على المنطقة، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة وتجري بوتيرة سريعة، وذلك بعد إعلانه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. يأتي ذلك في أعقاب تهديد الحرس الثوري الإيراني بقصف مناطق شمالية البلاد في حال استهدفت إيران الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: وينضم إلينا الآن الزميل محمد القاسم المختص في الشأن الدولي والأمريكي. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير فراس، ويعني هذا صباح بدون توبيخ ومسبات زي ما صار.
1: بنحاول قدر الإمكان بدون ما نفوت على التفاصيل.
0: ما بنسبش يا محمد.
2: ما فيش من ناحية.
0: غير إنه بنحبك كثير مش عايز نسب حدا كمان.
1: طب قراءتك فعلا، يعني إلى أي مدى فعلا نتحدث هنا عن لنقول علاقة مشحونة متوترة غير مسبوقة بين ترامب ونتنياهو، وماذا عن الدلالات السياسية من وراء هذه المكالمة بالأمس؟
2: صراحة وصدقا كنا بالأمس نتحدث بوقت متأخر أنا وبعض الزملاء عن كيف كانت المكالمة، وصدقا صدقا مع أنه كنا يعني مش مخذين الأمر بجدية، ولكن كان هذا الانطباع إلى أن خرج التقرير أو التسريبات بوقت متأخر من ليلة الأمس، لأنه ترامب لا يريد لأي أحد أن يعكر مسار المفاوضات اللي هي أصلاً في طريق صعب، والطريق الصعب هو اللي اختاره، لأنه هو كشف كل أوراقه للإيرانيين اللي هم باعترافه هو من أفضل المفاوضين اللي التقى معهم ومعروفين على يعني معروفين عالمياً. فالمسار الإيراني الأمريكي والمفاوضات هناك تمر بأصعب أوقات، لأنه الآن أصبح الحديث عن التفاصيل، وترامب تحت ضغط هائل جدا، يعني الأمور كانت فعلا تتجه نحو التعقيد وربما التصعيد والعودة إلى الحرب في وقت متأخر من أمس. ترامب لا شك أنه يعرف أنه هو في ورطة في إيران ويريد الخروج من هذا المستنقع، ولكن لا يريد أي اتفاق أضعف من اتفاق أوباما، ولكن الظروف الآن لا تساعد إيران أو عفوا لا تساعد ترامب، لأنه هناك عدة أمور تؤثر على قراره بالموافقة على الأوفر أو العرض الإيراني، وأيضا لا يريد أن يكون هناك اتفاق ضعيف. يعني عندك كأس العالم اللي سوف يبدأ بعد حوالي 10 أيام في الولايات المتحدة، أغلب المجموعات لا يريد أن يعكر صفو هذا الجو الاحتفالي الدولي الهائل الكبير، الاحتفال ب 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة في شهر 7. يعني ترامب مش كافي إن لا أحد من المغنيين والمشهورين يريد أن يشاركوا في هذا الاحتفال الكبير اللي هو برتب له في شهر يوليو القادم، فلا يريد يعني مش بحاجة إلى مشاكل أخرى. وهناك أيضا تقرير خرج قبل يومين من شركة إكسون اللي هي إحدى أكبر شركات البترول في الولايات المتحدة وربما العالم، تقول بأنه 3 أسابيع فقط باقي على وصول الاحتياطي الأمريكي من البترول إلى أدنى مستوياته وcritical level، يعني مستوى كثير حرج اللي راح يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مش بعشرة سنت وعشرين سنت بدولار وأكثر، وهذا أمر مهم جدا. اضطر إلى أن وزير الخزينة الأمريكية يخرج وأن يعني لم ينفي الخبر، ولكن حاول أنه يبسط منه. وأيضا عندك الانتخابات النصفية في رأس والسنة، وعندكم ارتفاع الأسعار والتضخم، كل هاي الأمور موضوعة مع بعض خلت ترامب يصل إلى مرحلة أنه لا يريد من نتنياهو أنه يعني يمشي في مسار راح يؤدي إلى انهيار المفاوضات اللي هي أيضا أصلا في مكان صعب. فهذه الأمور كلها خلت من المكالمة اللي حدثت بالأمس، وأيضا خلت ترامب يتدخل وبشكل سريع ومباشر لإيقاف

0: الغارات على الضاحية الجنوبية.
1: محمد بدي هيك يعني استغل وجودك معنا أخذك شوي على انطباع. دائما هناك انطباع بأن الجمهور الأمريكي لا يهتم في القضايا الخارجية، وفي نفس الوقت نتنياهو أو ترامب مضغوط كثير بكل ما يتعلق في القضية مع إيران. هل هذا يعود لأنه يعني الأمور تؤثر على الداخل، أم أنه يعني كيف الإشي؟ لماذا يعني لماذا قضية إيران تؤثر، خاصة أنه قضية العراق ومع أنه كانت أكبر وحجمها أكبر بكثير لم تؤثر كثيرا على الداخل الأمريكي كما نرى اليوم بحرب هي أقصر وأقل تؤثر أكثر على الولايات المتحدة؟
0: سؤال جدا ممتاز، سؤال جدا رائع، وهناك سببين لهذا الاهتمام. السؤال الأول فعلا أو فراس إنه الأمريكي لا يهتم بقضايا العالمية بالقضايا السياسة الخارجية، حتى يعني في الانتخابات الرئاسية قليل جدا يكون هناك حديث خلال المناظرات وعلى يعني في الحملات الانتخابية وجدول الأعمال عن الأمور العالمية، إلا الحديث مثلا عن الاتحاد السوفيتي في السابق أو روسيا أو الصين، ولكن بشكل عام دائما تربط بالقضايا الداخلية. بالنسبة لإيران سببين مهمين برأيي. يعني السبب الأول إن هناك في ربط تاريخي للإيراني أو إيران مع أمريكا. لا ننسى الثورة الإسلامية في 79 وما نتج عنها من الأمريكيين اللي انخططوا في السفارة الأمريكية الأمريكان هوستجز، اللي كل أمريكا كانت تعرف عنهم، فوق 400 أمريكي كانوا في السفارة الأمريكية في طهران، وكان حدث يوميا يغطوا بشكل كبير، وهو أدى إلى عدم فوز جيمي كارتر بمرحلة ثانية وأجا رونالد ريغان بداله. هذا السبب الأول اللي أدى أيضا إلى يعني بعد هيك صارت الاهتمام في لبنان وما حدث بعد ذلك. والسبب الآخر إنه كل ما يحدث في إيران وفي المنطقة هون يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية الأمريكية، خصوصا الاقتصاد. البترول عامل مهم في أمريكا، لما سعر برميل النفط يرتفع هذا بيأثر بشكل مباشر على جيبة الأمريكي، والأمريكي بيهتم بجيبته
1: ولا جيبته.
0: بالتأكيد يعني من الأمور الاقتصاد ربما الصحة والتربية، ومرات إما عن موضوع السلاح واقتنائه وحرية اقتنائه أو موضوع الابورشن الإجهاض. أما غير هيك المواضيع الأساسية اللي بيهتم فيها الأمريكي معروفة: اقتصاد، صحة، تربية يعني التعليم، غير هيك ما في. فهذا الموضوع بيأثر على أمريكا بشكل هائل. يعني لما توصل المرحلة إنه ترامب مضغوط، اعرف إنه الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة سيئة جدا، ولهذا السبب يريد أن ينهي هذا الملف بأي ثمن. ترامب لا يعني أنت أقل ما إنه إنك يذهب الإيراني ويصفع ترامب على وجهه، لن يرضى ترامب بالرجوع إلى الحرب.
2: نعم. طب محمد،
0: لن يرضى بالرجوع إلى الحرب لأنه هاي الموضوع أصبح موضوع
1: لم يعد على الأقل لم يعد وارد، والتهديد لم يعد أصلا مجديا كما كان قبل 3 أسابيع. خلينا كل
0: بتسمعوا ببرم كان يصحى كل يوم الصبح: بدي أنا أرجع إيران للعصر الحجري والعصر البرونزي، وبدي أعمل في إيران، وبدي ما بحكي هاي اللغة الآن.
2: صحيح، ولا دلالة على ذلك محمد.
0: لا ما بتوصل لحل.
2: لا دلالة على ذلك يعني التهديد الإيراني بالأمس كان على قضية تعليق المحادثات يعني مع أمريكا في حال استهدفت إسرائيل بيروت، وقالت أو أكدت مجددا بأنه الاتفاق يتضمن يعني وقف إطلاق النار يتضمن كافة الجبهات. هذا الموضوع وفقا لما جاء في الساعات الأخيرة حظي بإنكار لنقول داخل إدارة البيت الأبيض بأنه ما في منه يعني ما في تعليق للمحادثات. ولذلك أريد أن أسألك عن يعني هل من ردود أفعال حيال يعني أين يعني تقف الأمور في هذه المرحلة بكل ما يتعلق في هذه المحادثات؟
0: لو سمعتوا ردة فعل ترامب في مقابلتين بعد ما خرجت الأخبار بأنه إيران تجمد المحادثات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط، وأيضا إيران سوف تقصف شمال إسرائيل في حال تم قصف الضاحية الجنوبية. وعلى فكرة يعني هذا هو السبب اللي خلى المكالمة أو السببين الرئيسيين اللي اتصل فيها ترامب في نتنياهو. ترامب لو اللي سمعه مبارح كان إنسان آخر، ليس ترامب اللي بنعرفه. يعني كان في لقاء مع أعتقد ABC أو
1: ABC كان صحيح
0: ABC News، وسامعين يعني كنت أنا بسمع

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: هذا النهار مع سناء حمود وفراس الخطيب.
4: أربع وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: طيب إذن عدنا لنشرتنا وملفاتنا. كنا معك كثير، حكينا عن موضوع الحرب وإيران وطهران وما إلى ذلك، أيضا الهدم في كابول. قبل ذلك يعني خلينا هيك نذكر ما قاله نادر طه رئيس المجلس المحلي كابول حول هدم 3 منازل قيد الإنشاء في القرية.
6: بيت واحد يعني لنفس الشخص اللي هو معمر لـ3 بيوت، شخص من طمرة. للأسف الشديد هي المنطقة غاد منطقة زراعية خارج التخطيط البلد، وطبعا احنا شايفين في ظل هاي الحكومة ما بتعطي مجال لأي حدا لغير الهدم. احنا كمان من هون من ناشد المواطنين انه ما نعطي آلية وما نعطي شرعية وما نعطي أدوات لهاي الحكومة لقوات الشرطة نتيجة تهد، لأن لازم احنا نكون بتواصل مع المجلس المحلي، مع تواصل مع قسم الهندسي، نشوف إذا المنطقة في إمكانية التخطيط، هل الأمر خطير، هل الأمر ممكن انه نتداركه. للأسف الشديد يعني كمان احنا مجتمعنا عمالين نعطي ونخدم المؤسسه انها تيجي تهدلنا، واحنا نكون يعني كمسؤولين مكبلين. حتى حاولنا نعطيه مكتوب للمحكمه، لكن هذا الامر ما ساعد اليوم فيه كله. نعم.
5: هذا ما قاله ايضا نادر طه. بالفعل يعني قضيه هدم البيوت هذه التي يعني الازمه التي تعصف بمجتمعنا. اذا نلخص قضيتين هامتين بالسنوات الاخيره اللي هن التنظيم والبناء والهدم وقضية العنف والجريمة. كنا مع هذا الموضوع تقريبا فيش نشرة عنا تخلو من هذين الموضوعين، يا بنحكي عن هدم يا بنحكي عن جريمة وعنف. ولذلك انضم إلينا الآن مراسلنا ضياء حاج يحيى. تحدثنا عن ضياء. صباح الخير.
4: صباح الخير ضياء.
7: صباح الخير فراس وسناء وكل المستمعين.
5: يعني بالفعل الجرائم تتواصل في يعني الأمور بتصاعد. بالأمس قتل شخصان قرب مدينة بئر السبع بعد العثور على جثتيهما داخل مركبة اشتعلت، وأيضا إحراق المركبات التي تعثر بداخلها على جثث الضحايا تتكرر بشكل لافت في محاولة لطمس الأدلة وإعاقة التحقيقات، ما يعكس تصاعدا خطيرا يعني ضياء في مستوى الجريمة. لخص لنا ما الذي حدث بالأمس وماذا يفتح، يعني أي باب يفتح في قضية الجريمة والعنف؟
7: نعم فراس، اولا اتحدث يعني عن الجريمه او الحادثه التي وقعت في

0: منطقة الجنوب، والحديث يدور عن مقتل شابين من المجتمع اليهودي. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن البلاغات الأولية كانت تدور حول إحراق مركبة، ولكن تبين لاحقا أن وفق التحقيقات الأولية للشرطة أن الحريق كان بسبب انفجار عبوة ناسفة في داخل المركبة. طبعا حتى هذه اللحظات الشرطة تحقق في اتجاهين، الاتجاه الأول هو أن تكون العبوة زرعت في داخل المركبة، وضعت على المركبة، أو أن يكون أو أن تكون العبوة الناسفة كانت داخل المركبة، ما يسمى يعني في مصطلحات الشرطة في حادثة عمل، وكان يعني الشابان قد نقلا العبوة الناسفة وانفجرت فيهما وقتلا على الفور. هذا الاتجاه الثاني. بطبيعة الحال كان يعني الكثير من الحالات كانت تكون في مثل هذه الحالة أن العبوة الناسفة تنفجر بسبب سوء التعامل مع المواد المتفجرة وعدم دراية إدارة هذه المواد، وهي مواد خطيرة جدا. ولكن يعني نلاحظ أولا يعني فراس تطور يعني في يعني آلة القتل واستخدام المواد المتفجرة في الفترة الأخيرة، والتي هي نفسها يعني تمر في مرحلة تطور ومرحلة تصعيد. يعني كنا قد شهدنا أن عبوات ناسفة شديدة الانفجار بدأت تتطور وبدأت تشغل عن بعد بصورة قد نقول يعني مهنية كما تستخدمها الجيوش، وبالإضافة إلى ذلك بدأت تتطور هذه العبوات الناسفة. بدأ بعض المجرمون بإلقاء هذه العبوات الناسفة من خلال طائرات مسيرة أو طائرات خفيفة، وهذا المجال يعني يتطور للأسف الشديد، وهو يعني خطير جدا ويشكل خطرا ليس فقط على الأشخاص المستهدفين، إنما أيضا يشكل خطرا على الكثير من الناس، لأن أغلب الأحياء العربية هي أحياء مكتظة وأحياء غالبية البيوت فيها متلاصقة، وأي خطأ في هذا الاستهداف يمكن أن يؤدي إلى أضرار كارثية جدا. طبعا بالفترة الأخيرة كما ذكرت يعني فراس نلاحظ هذا النمط من إحراق المركبات ما بعد جرائم القتل، وهذا يعني يدل على أمرين. الأمر الأول هو أن يعني عدد كبير من المجرمين أو أعضاء المنظمات الإجرامية بدأوا يتعلموا عملية إخفاء الأدلة وأهمية إخفاء الأدلة، والأمر الآخر هذا يشير إلى تصعيد في حالة الصراعات سواء بين العائلات المتنازعة أو سواء بين المنظمات الإجرامية. ورأينا أن في حالات كانت وقعت جريمة قتل ومن ثم حرب، كان الانتقام من الطرف الآخر بالرد بالمثل كما كانت الجريمة الأولى.
1: طيب نتحدث عن معطيات يعني كبيرة جدا بما يتعلق في ضحايا العنف والجريمة منذ مطلع العام، على الأقل 118 قتيل حتى اللحظة، ولذلك نريد أن نسألك عما جاء في كلام المفاجئ يمكن القول أو ربما البعض الآخر يقول مستهجن من قبل المفتش العام للشرطة بالأمس، الذي تحدث عن انخفاض في يعني منسوب الضحايا لهذا العام، هل من تفاصيل أوفى وبناء على ماذا يتم الإدلاء بمثل هذا التصريح؟
0: نعم، أولا يعني هو مستهجن صحيح، ولكن ليس مفاجئا يعني حقيقة نحن نرى كيف تتعامل الشرطة مع المجتمع العربي، وتحديدا يعني بعد دخول هذه الحكومة نرى أن الدم العربي ليس من أولوية هذه الوزارة وليس من أولوية الشرطة، لذلك الأرقام تتحدث يعني عن التصاعد وتضاعف نسب الجريمة، لذلك الشرطة لا ترى أن دماء المجتمع العربي أو جرائم القتل في المجتمع العربي هي من أهمية هذه الوزارة أو على سلم أولوياتها، لذلك هي تزيلها من كل برامجها. المستهجن في هذا التقرير أولا لا يوجد توضيح إلى المعطيات التي تم الاستناد عليها، يعني من الممكن أن تقول الشرطة أنه حصل انخفاض بنسبة 40 أو 45% من جرائم السرقة، وهي يعني الجرائم الخفيفة جدا، لذلك الشرطة نشرت البيان بدون أن تفصل عن كل هذه التفاصيل، وهذا يعني هذه بيانات هدفها أن تتلاعب.

0: الشعب في الرأي العام وفي رواية الشرطة.
1: أشكرك جزيل الشكر ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز أيضا ومحللنا لشؤون أيضا العنف والجريمة في الآونة الأخيرة.
2: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. يعني هذه المعطيات وما إلى ذلك، يعني بكل ما يتعلق في هذا، نحن اعتدنا بالآخر المعيار الحقيقي أنا لا أنظر إلى الأوراق. المعيار الحقيقي يعني يتحدثون سناء دائما إن والله إحنا يعني في هنالك الشكل بعده قوي. أنا مش هممني، أنا بهمنيش، أنا بهمني بالآخر قديش الحليب سعره وقديش الكوتج سعرها وقديش أنا بكلفني حليب الأطفال. يعني بالآخر أنت بتطلع هذا الموضوع، أنا مش عن جد بهمني شو المعطيات بتقول. أنا بدي أسأل الناس، هل أنت حاسس بالأمان؟ هل شاعر بالأمان؟ هل حاسس فيه عم بيحيك؟ إذا الناس قالت لا، و90% من الناس عم بتقول لا، عمليا هنالك فشل ذريع.
2: ويعني بمعزل عن ذلك، يعني فراس، يعني المعطيات غلط. المعطيات إحنا كمان نتابع يعني هذا الحدث يوما بيوم، نعرف إنه المعطيات مختلفة تماما عما يتحدثون عنه، ولذلك الشعور إن هناك استخفاف بذكاء الناس يعني بشكل واضح
1: في كل المجالات. في كل المجالات. طيب إلى موضوع آخر متصل منفصل. تتواصل يعني بعد ما حكينا عن جرائم القتل، أوقفت الشرطة مشتبها في الثلاثينيات من عمره من سكان برديس حنا بشبهة الاعتداء على رئيس مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا عمر سكسك بواسطة رش غاز الفلفل عليه، وذلك خلال محاولته منع المشتبه به من تمزيق صور الأطفال من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. عمر سكسك عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا. يسعد صباحك سيد عمر.
2: عضو رابطة أهالي عرب يافا. أهلا بك سيد عمر، أهلا بك. بداية الحمد لله على سلامتك، طمنا عليك.
3: الله يسلم.
2: واحكي لنا شو اللي صار معك.
3: أنا بخير الحمد لله. هذا أول شيء. اللي صار إنه أنا كنت مراجع من عملي، يعني مخلص شغل وماشي في الشارع، يعني فشفت إنه في شاب وصبية قاعدين بعين الصور، يعني بمسكوا الصور الموجودين على الجدران، فبسألهم إيش عملت، إيش ليش عم بتعينوهم؟ قالوا لي هذا مش شأنك، هذا شأننا إحنا. فحاولت أصورهم، خطفوا التلفون مني ورموه من فوق وصارت في مشدات يعني ورش علي غاز الفلفل. هذا اللي صار يعني.
1: لا هذا غاز اللي كان يعني هن معهن موجود.
3: طبعا كان معاهم ورش علي كمية رهيبة بالمستشفى. بيحكوا لي بيقولوا لي إنه رش عليك، يعني اللي رشه بكفي 20-30 واحد.
1: شفت وهذا يمكن الناس تعرفش، لما نحكي أستاذ عمر على قضية غاز الفلفل، شو الشعور لما يعني تتعرض لمثل هيك غاز؟ يعني احنا بنسمع يعني بس ولا مرة عن جد حدا حكى لنا شو بحس. بعد
3: ما بدي حد يحس نفس الشعور، يعني شعور انه بتحس انه النار مش بس في وشك، يعني في وجهك او بعينيك، يعني بتحس نار في كل جسمك. لانه فيه مواد كيماويه اللي هي بتلزق بجسم، ولو كل ما انت بتغسل في مي بارده بزيد الحراره. فبالتالي لما اجت ماده قالوا لي لا ما تحطش مي، حط حليب. فانا بنصح كل انسان اللي لا سمح الله يتعرض لإشي من هالشكل يجيب حليب بارد ويغسل في حليب بارد، يعني ممكن يخفف عنه شوي الألم، ويقعد قدام مكيف هواء بارد يعني.
2: وين صارت القصة هاي سيد عمر؟ يعني بأي مكان؟ يعني هل في داخل يافا، في داخل البلد؟
3: طبعا بنص يافا، بنص الحي، بدوار حج كحيل اللي احنا اليوم سميناه دوار أطفال غزة، اللي احنا معلقين صور لشهداء غزة وبتالي من حقنا، لانه هدول ناسنا وهدول عائلاتنا وهدول ناس اللي قريبين على قلوبنا جدا، واغلبهم يفوية كمان يعني. فبالتالي بالاحرى انه احنا اللي نحط الصور تبع الشهداء هدول، وهدول اطفال يعني ما إلهم ذنب ولا اشي. فبالتالي لما بيجي واحد مستوطن وبقول لك هدول المخربين، فبالتالي انا مش عارف مين المخرب، يعني اذا هو المخرب والعقليته المعفنة هي العقلية التخريبية. فبالتالي انه اختلطت الاوراق، فصاروا يجوا بأساس انه من ناحية من على خلفية ايديولوجية 100% بيقوموا بتمزيق الصور. يعني الصور هاي كتير بتضايقهم، كتير يمكن بتورجيهم قديش هم شنعين. فبالتالي احنا رح نرجع ونحط هاي الصور ونكتر من هاي الصور. اذا هذا بداية هدول الناس فيعرفوا انه هم قديش مدى شناعتهم وبشاعتهم.
1: يعني الوضع في يافا الان في الاونة الاخيرة كيف عم توصفوا، يعني في ظل التوترات السياسية؟

0: يعني في مش أول حدث عم بيصير ومواجهات بلد كبلد اللي فيها عرب وفيها يهود.
1: بدون أدنى شك اليوم إحنا عاملين جلسة طارئة لكل المؤسسات وكل الفعالين عرب ويهود على أساس إنه نعرف إحنا كيف بدنا نواجه الموجة القادمة علينا. فبالتالي لأنه إحنا بنعرف إنه الإشي أيديولوجي وبنعرف إنه النواة التوراتية اللي موجودة هنا هي نواة المخربين، يعني بقدرش أقول نواة توراتية، اللي هم قاعدين فعلا بيشتغلوا بشكل ممنهج على أساس إنه يعملوا مضايقات ويضايقوا الشباب. فإحنا بدنا نوعي أول إشي، نعطي توعية للشباب إنه إذا صار في استفزاز كيف يتعاملوا في طريقة إنه يحاولوا إنه يبعدوا عن هاي المناوشات، لأنه أنا حسب اعتقادي من هون للانتخابات راح تصير كتير من هاي العمليات هاي راح تزيد على أساس إنه من جهة أولى إنه يخوفوا الناس إنه يطلعوا ينتخبوا، ثاني شيء إنه يكون يعني برضو إحنا نكون على استعداد إنه في يوم الانتخابات نفسه إحنا نكون مستعدين في كل الصناديق إنه كيف نحمي الصناديق وكيف نعطي الأريحية للناس إنه ينتخبوا بأريحية.
2: وهتهم بالفعل. طب يا بنب، سؤال أخير باقتضاب إذا أمكن، يعني شو كيف تطورت الأمور في نهاية الأمر؟ لأنه شفنا إنه كان في توثيق بصور للي صار معك، يعني بمعنى هل كان توقيف، تواصلوا معك بالشرطة؟ كان في متابعة للتحقيق؟
1: أنا بالشرطة ما تواصلوش معي نهائيا ولا شرطة حكى معي.
0: أنت قدمت شكوى على الأقل؟
1: أنا ما قدمت الشكوى.
0: ما قدمت شكوى طبعا، مش صحيح.
1: لأنه لا أصلا كل إنسان اعتدي عليه ودخل المستشفى لازم الشرطة تقوم في تحقيق، هذا من واجب الشرطة مش من واجبي أنا إنه أنا أقعد أفتش على الشرطة عشان أقدم شكوى. فبالتالي الشرطة هي قامت في اللي هو غير إنسان وغير فأنا عم بحاول يعني إنه قدر المستطاع إنه أول إشي الشرطة إنه برضه ما يكون لهاش الدافع إنه لأنه أشكلي مين وأبوك القاضي، يعني زي ما بقوله يعني إنه الشرطة اليوم مش عم بتقوم في الواجب اللي لازم تقوم فيها اللي هي تحمي الناس، عم تحمي أكتر الناس أكتر الجهة التانية. فبالتالي
2: ما في تعويل بما معنى سيد عمر، يعني هاي
1: أنا ما بعول على الشرطة نهائيا.
2: نعم، أشكرك جزيل الشكر.
1: إحنا رح نأخذ خطوات حسب اعتقادي. أحد هذه الخطوات إنه إحنا احتمال إنه نقوم في مظاهرة قطرية اليوم، إحنا رح نقرر بالجلسة اللي هي ضد العنف وضد الأوباش هدول أوباش المستوطنين اللي قاعدين بيجوا بيثوا في الأرض فسادة، وإحنا نحن لها
0: سنتابع
1: كل شيء تطور، ولكن إحنا بدنا على أساس إنه إحنا نشتغل في إطار قانوني، في إطار اللي هو إطار إنساني وأخلاقي
0: طبعاً.
1: وبعدين الباقي عند
0: وصلت
1: عمنا مش عنا.
0: عمر سكسك، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: طيب هيك خلينا نطلع لفاصل.
2: يمكن قبل الفاصل فراس بس نذكر انه يعني قضية الاعتداءات العنصرية في الاونة الاخيرة عم تتكرر كتير في يافا تحديدا، والاشخاص اللي عم بيقوموا في هذه الاعتداءات بشكل عام مش من اهالي يافا اليهود، وانما من اشخاص داخلين على البلد ما بين مستوطنين مبعدين البعض منهم على فكرة من الضفة الغربية، وزي ما صار مع المرأة الحامل على سبيل المثال، وبين اشخاص هذا الشخص على سبيل المثال من باردس حنا، يعني ما له علاقة اصلا في يافا وجوده هناك.
0: يعني هذا قضية قيد البحث، ولكن تعرفي الآن هذا الموضوع ليس مطروحا على أجندة، تعرف كم الموضوع بدأت تساوي الشرطة قبل ما تصل لهيك إشي، تقدر تتخيلي الملفات
2: لما بدأت تحط الأولويات بتعمل
0: الأولويات. طبعا أولويات بنغفير طبعا مش أولويات الشرطة. الآن نخرج إلى فاصل قصير ونواصل.
3: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
4: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارف مع مين بدي احكي.
3: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا.

0: عاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
2: تقريبا دقيقة.
3: الدولة.
2: الدولة. من منا لا يعيش في دولة؟ فهل فكرنا مرة بأصلها اللغوي؟ الدولة لغويا هي اسم المرة للفعل دالة، ويعني دار دائرة كاملة. وفي الميراث العربي الإسلامي تعني فترة حكم أسرة حاكمة، فيقال دولة بني أمية ودولة بني العباس. والدولة كيان سياسي من المفروض أن تتوفر فيه مميزات أساسية: مساحة وسكان وسيادة. يتم التعريف عن الدولة من خلال رموز خاصة بها تجسد طموحات وآمال سكانها كالعلم والنشيد الوطني والشعار والعملة. يرتبط هذا الكيان السياسي على المستوى الدولي بشبكة علاقات متشعبة مع باقي دول العالم، ويشارك في عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: هذا النهار مع سناء حمود وفراس الخطيب.
1: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM.
2: الآن إلى شؤون الاقتصادية. فراس، افتتحت هذا النهار بالحديث على قرارات سموتريتش التي أحيانا تضطر للاتفاق معها.
1: يعني أنا بعرف إيش الباقي الناس، يعني حكيت جملة إنه يعني بدين يشرح متربنا تنزل
2: لتخفيف
1: من إنه يعني بدين يفتحوا المنافسة، بدين يستوردوا من برا، وبتلاقي حالك أنت في كثير قضايا اللي سموتريتش بحاول إنه يفتح الأمور. بس يمكن يعني
2: الأسباب طبعا واضحة، يعني العلاقة في شعبيته وفي في
1: أنا مش فارقة معايا. أنا بالآخر خير بدنا نعيش حياة زي ما البشر عايشة. بدك أي بني آدم اليوم عايش اليوم بده حياة اقتصادية تكون يعني الناس مش عم بتعيش، يعني المعاش مش عم بكفي، تسكر الشهر وقروض على قروض وإلى آخره، ولما تيجي تشتري أغراض عم تفوت على جنون. يعني إحنا عشنا برا سنة، هذا اللي لما تفوت على محل تشتري حاجات أساسية عم تطلع بمبالغ مهولة، وكل إنسان وكل أب عائلة وأم فاهمين هذا الوضع، وبالمرات لما بيجي فينا خطوات تخفيفية
2: صغيرة بسيطة جدا حتى هناك لا يتم يعني الموافقة عليه. اللي نقرأ يعني هنا فعلا ما جاء في ما كان بالأمس في الكنيسة، صوتت الهيئة العامة بالأمس على إلغاء القرار الذي وقعه وزير المالية بتسلل سموتريتش في نهاية شباط فبراير الماضي والقاضي برفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج من 75 دولار إلى 130 دولارا، وذلك بدعوى أن القرار يضر بالمصالح التجارية الصغيرة ويشجع على زيادة الاستهلاك. للحديث طبعا عن هذا الموضوع ينضم إلينا الاقتصادي ومستشار الضرائب السيد ساهر بركي. صباح الخير.
3: صباح الخير سناء، صباح الخير فراس ولجميع المستمعين.
1: يعني
2: ممكن قول أنه كان متوقع هذا القرار في نهاية الأمر، أليس كذلك؟
3: يعني طبعا هذه المرة الثانية على التوالي الكنيسة تلغي أمر الإعفاء الضريبي على المشتريات من خارج البلاد. يعني ونشوف أنه أمس الاثنين أقر الكنيسة بأغلبية 59 عضو كنيسة مقابل معارضة 23 عضو، وتم إلغاء القرار الموقع من قبل وزير المالية بتسأل سموتريتش اللي كان يعني أو برفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من خارج البلاد كأيبي وأليكسبريس وغيرها من 75 دولار إلى 130 دولار. يعني يبقى لإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الرزم حتى 75 دولار، أيضا الرزم من 75 دولار إلى 500 دولار يعني تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة، والرزم أكثر من 500 دولار تفرض عليها الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
1: طيب يعني إحنا بنحكي لماذا يتم رفض مثل هذه الأمور اللي هي من شأنها أن تخفف شوي عن كاهل يعني المستهلكين؟ نحن نعرف بأنه يعني المصالح التجارية، بس من عليه أن يقلق المصالح التجارية الصغيرة؟ الحكومة مش الناس. يعني بطالبوني أنا أدفع ضرائب أكثر عشان أحمي المصالح، بدل ما يكون في خطة حكومية اللي تحمي المصالح التجارية الصغيرة. بعشان إذا بتأيدني بهذا النقاش الصاخب يعني أو الغضب
3: أخ فراس، صحيح أنا سمعت كمان في المقدمة

0: انت اتدمرت من شغلات معينه. يعني هذا القانون يعتبر فيه ايجابيات وفيه سلبيات. يعني الايجابيات كما تفضلت انه المستهلك يدفع اقل يعني خلال شراء المنتجات من الخارج، سيتم هناك تعزيز المنافسه وخفض الاسعار في السوق المحلي، منع الاحتكار، احتكار التجار الكبار والمستوردين على الاسواق. يعني هذه ايجابيات اللي كما تفضلت اخ فراس المفروض انها تكون، يعني المفروض نكون في منافسه، المفروض انه يكون في منع للاحتكار التجار الكبار، المفروض ان المستهلك يستفيد. ولكن هناك ايضا سلبيات من جهه اخرى، هناك ضربة قاسية ممكن يكون للتجار المحليين وخاصة التجار الصغار، ممكن يكون إضعاف وتقليص الصناعة المحلية اللي قد تؤدي إغلاق بعض المصانع لعدم قدرتها على منافسة الأسعار الأجنبية خاصة من الصين، وهذا ممكن يسبب لإغلاق هذه المصالح وزيادة البطالة. خزينة الدولة ستخسر نحو المليار شيكل نتيجة رفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 130 دولار، واحتمال أن تؤدي هذه الخطوة إلى ركود اقتصادي، تباطؤ بالنمو الاقتصادي، مما قد يضر بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير. يعني سموتريتش برأيي أخ فراس يعني كان واضح ذلك جميع من خلال المناكفات السياسية بين المعارضة والائتلاف والمنافسة في ما بينهم. يعني هنا أيضا قرارات سياسية، ما هي قرارات اقتصادية بحتة. يعني الغريب في الأمر أنه أعضاء من الائتلاف حتى وخاصة من الليكود يعارضون هذا القانون، وأحزاب المعارضة تستغل هذا الموقف طبعا لبعض أعضاء الائتلاف عشان تعمل لتصنع البلبلات داخل الائتلاف الحكومي، وتم التصويت بغالبية 59 عضو مقابل 23. يعني أعضاء من الائتلاف صوتوا مع إلغاء قانون الإعفاء الضريبي بحجة أن هذا القانون طبعا يضر بالمصالح التجارية ويضرب اقتصادهم أكثر ويزيد الأمر تعقيدا. يعني هذا قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المصالح أبوابها. من جهة أخرى طبعا وزير المالية وحتى رئيس الوزراء كان لهم رأي مخالف، يعني ودعموا يعني قرار الإعفاء الضريبي بحيث أن هذا القرار من شأنه أن يزيد المنافسة بين يعني التجار وبالتالي خفض أسعار المنتجات. يعني ليس صدفة يا أخت سنة أن هذا الدعم طبعا من قبل وزير المالية ورئيس الوزراء جاء الآن بالذات طبعا عشية الانتخابات القريبة، ذلك لمكاسب سياسية انتخابية بحتة.
1: فقط لنفهم الصورة بشكل أفضل.
0: فقط لحظة سناء، فقط شغلي حتى بعد الانتهاء من التصويت بالأمس، ليش حكينا على قضية سياسية، نشوف أنه حتى بعد التصويت على إلغاء الإقرار وزير المالية استغل وزير المالية هذا التصويت سياسيا لمصلحة حزبه بتصريحه، يعني تصرح بشكل واضح أنه حزبه أي الصهيونية الدينية هو الوحيد الذي يهتم بمواطني الدولة ومصالحهم، يعني باقي الأحزاب لا تهتم بمصالح.
1: وفقط للتذكير انه حزب سموتريتش يعني ما زال يتأرجح حول يعني نسبه الاجتياز صحيح. حتى اللحظه ما يفسر كذلك ربما هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا. دعني اسالك كذلك فقط لفهم الصوره بشكل افضل بما يتعلق في المعطيات الرقميه، يعني نتحدث عن قرار تم تمريره في شهر شباط الماضي، الان نحن في بدايه شهر حزيران 4 أشهر او اقل، يعني لاي مدى فعلا كان في هناك اضرار ماديه كبيره للمصالح التجاريه الصغيره او ربما المتوسطه على اثر هذا التعديل، بمعنى الإعفاء الضريبي ضريبة القيمة المضافة من 75 ل 130 دولار، في معطيات بتوضح الصورة أكثر؟
0: يعني هنا ما كان في، يعني كل حالك بنحكين على شهر أو شهرين فما بكون في معطيات بشكل كبير وما رح يأثر بشكل كبير. وأنا التخوف كان إنه هذا القرار يكون طبعا لسنوات عديدة للمستقبل، هناك ممكن يكون في يعني خسائر للتجار والمنافسة ستزيد بشكل كبير والمنتجات ستأتي بشكل كبير إلى البلاد، طبعا هذا أثر على التجار وأيضا أثر على خزينة الدولة لأنه الإعفاء من الضريبي حيكلف في أكثر من مليار شيكل كل سنة. يعني بنشوف انه يعني اختنا هنا كان قرار اكثر حسب رايي سياسي لتبييض وجهه سموتريتش خاصه، وكان يعني ياخذ هذا القرار، في له صلاحيه انه ياخذ هذا القرار يعني، ولكن الكنيسة تلغي قرار وزير الماليه. شفنا انه بشهر شباط الغوا القرار اللي كان اعفاء حتى 150 دولار، في الامس تم ايضا الغاء القرار اللي كان حتى 130 دولار، وبنشوف انه في نهايه المطاف الكنيسة اللي عم بتقرر. ولكن ايضا يعني حكيت اخ فراس كمان بالنسبه للي حكيته انه هناك ايجابيات صحيح، ولكن يعني هل هذا اللي راح ينقذ المواطن؟ هل هذا القرار راح ينقذ المواطن؟
2: لا، هذا من سلسله، انا ما اقوله ساهر بس اوضح موقفي، ما اقوله انه انت تقول بانه هذا ركود قد يؤدي لركود اقتصادي وقد

0: يؤدي إلى ضرب المصالح التجوة. أنا أقول بشكل نعم أنا أتفق مع كل كلمة، ولكن المسؤول عن هذا الموضوع هي الدولة ليس المواطن. يعني أنا ما بقدر اليوم أدفع ضرائب زيادة عشان أنا في مصنع مش لازم ينكسر، فبالتالي هذا مسؤولية الدولة. أنا مالني، أنا بالآخر بدي سلة المشتريات تبعتي تكون أخفض عشان أعيش أنا وولادي بكرامة. في مقابل الدولة يجب عليها أن هي أن تحفظ المصانع، وهي أن تحفظ أن لا يكون هنالك ركود اقتصادي. هذا ما أقوله، أنا لا أقول إنه لا توجد سلبيات لهذا الموضوع.
1: طيب. صحيح، يعني هناك إيجابيات وسلبيات، وللتذكير أخ فراس أيضا هاي نقاط مهمة، إنه خلال يعني منذ عام 2022 حتى اليوم هناك 4 سنوات خلال فترة هذا الحكومة، شو كان عندنا أخ فراس؟ أنا وياك أكيد راح نتفق في هذا الموضوع، يعني كان هناك غلاء مستشري بشكل كبير، كان انخفاض بالتدريج الائتماني لدولة إسرائيل، كان ارتفاع في التضخم المالي، كان ارتفاع في الفائدة البنكية، قضية الثورة القضائية وهروب المستثمرين لخارج البلاد، الدخول في حروبات بعدة جهات وتعويضات هشة للخسائر والمصالح المستقبلية ونتيجة الحرب، وأيضا ديون جدا كبيرة للدولة. كل هذه المعطيات طبعا على مدار فترة حكم الحكومة الحالية جعلت الأوضاع الاقتصادية سيئة للمواطن وأيضا المصالح التجارية. هاي الأمور الكبيرة اللي جعلت وضع المواطن الاقتصادي طبعا صعب للغاية حسب رأيي.
0: وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر سهر بركة اقتصادي ومستشار ضرائب.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: طيب يعني قبل أن يدركنا الوقت، أحوال الطرق.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 1 مزدحم مفرق اللاترون حتى مفرق شور، شارع 2 مزدحم مفرق نتانيا حتى بوليغوا، أيضا الزحامات مرورية في شارع 6 جنوبا في بعض المقاطع. بهذا نأتي إلى ختام هذا الحلقة، هذا العدد من هذا النهار. الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين، ياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، محمد مجادلي وطاهر يونس ومصطفى وليد زعبي في التحرير، أنا فراس خطيب، والشكر موصول لك أيضا عزيزتي سناء.
2: شكرا لك
0: رفقتك
2: فراس.
0: أنا اليوم ضيفك أنا هذا اليوم.
2: أهلا وسهلا.
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: وكان هذا الشاعر قد ترك الشعر وتنسك، ومن أجل مساعدة التاجر خلع ثوب نسكه وعاد إلى سابق عهده وعشق مليحة بخمار أسود، ثم نظم القصيدة وطلب من صديقه أن يغنيها. وحين شع غناؤها وسمعت به نساء المدينة تهافتت على التاجر لشراء الخمر السود حتى نفدت كلها. وبعد أن باع التاجر جميع الخمر غادر المدينة، أما الدارمي فرد على نفسه ثياب النسك.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
6: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
8: يا ذهب الأصل في الأندلس.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
10: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
9: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
11: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
12: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
13: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
12: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
14: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
15: حمرة سطيحاتك حمرة، كل رفوف عصافير.
16: صباح الخير من مدينة شوف عامل.
17: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
18: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: في ظل تصاعد أعداد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي، إطلاق برامج ومشاريع خاصة لمرافقة العائلات الثكلى. بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ترقب في الشمال لمدى صمود الإعلان وإمكانية عودة الحرب. ومعطيات مقلقة تظهر تصاعد أعداد الضحايا العرب في حوادث الطرق مقابل تراجع الإحصائيات في المجتمع اليهودي. المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار في هذا العدد من صباح هذا اليوم ثلاثاء الثاني من حزيران 2026. نكون معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، مجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. ثلاثة منازل قيد الإنشاء في قرية كابول هدمت.

0: أعلنتها السلطات الإسرائيلية فجر اليوم بحجة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف للشرطة ولوحدة ما يعرف بحرس الحدود التي رافقت عملية الهدم. القوات هناك فرضت طوقا في محيط المنطقة ومنعت السكان من الاقتراب. هذا الهدم يأتي بعد أشهر من هدم متجر في القرية لذات السبب ضمن عمليات هدم تتكرر في بلدات عربية مختلفة. رئيس المجلس المحلي في كابول سيد نادر طه في حديث لراديو الناس صباح اليوم قال إن المجلس المحلي قام بما يمكنه لمنع الهدم داعيا المواطنين للالتزام بالقوانين وعدم البناء دون ترخيص.
1: بيت واحد يعني لنفس الشخص اللي هو معمر لثلاث بيوت، شخص من طمرة للأسف الشديد، هي المنطقة غاد منطقة زراعية خارج التخطيط للبلد، وطبعا احنا شايفين في ظل هاي الحكومة ما بتعطي مجال لأي حدا اللي غير الهدم. احنا كمان من هون من ناشد المواطنين انه ما نعطي آلية وما نعطي شرعية وما نعطي أدوات لهي الحكومة لقوات الشرطة نتيجة تهد، لأن لازم احنا نكون بتواصل مع المجلس المحلي، مع تواصل مع قسم الهندسي، نشوف إذا المنطقة في إمكانية التخطيط، هل الأمر خطير، هل الأمر ممكن انه نتداركه. للأسف الشديد يعني كمان احنا مجتمعنا عمالين نعطي ونخدم المؤسسه انها تيجي تهدلنا، واحنا نكون يعني كمسؤولين مكبلين. حتى حاولنا نعطيه مكتوب للمحكمه، لكن هذا الامر ما ساعد. اليوم فيه كله واضح، والمنطقه اللي هو معمر فيها منطقه كثير بعيده عن منطقه التخطيط، كان في اخطار وفي كان تواصل كمان حتى من الشرطه ان يهدوا بنفسهم، وللاسف الشديد يعني هاي النتيجه النهائيه.
0: بلدية نهرية أعلنت أن التقارير الإعلامية المتداولة بشأن التحقيق الذي تجريه الشرطة وسلطة الضرائب تتعلق بالبلدية. في وقت سابق من صباح اليوم الشرطة وسلطة الضرائب اعتقلتا 14 مشتبها بينهم نائب رئيس بلدية في شمالي البلاد بشبهات تتعلق بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة وتبييض الأموال ومخالفات ضريبية أخرى. الشرطة قالت إن الاعتقالات نفذت بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام وسط شبهات بتغلغل منظمات إجرامية في مراكز اتخاذ القرار وتأثير على المناقصات ولجان التخطيط. مشتبه في الثلاثينيات من عمره من سكان بارديس حنة أوقفته الشرطة بشبهة الاعتداء على رئيس الرابطة لرعاية شؤون عربي يافا عمر سكسك بواسطة رش غاز الفلفل عليه، وذلك خلال محاولته منع المشتبه به من تمزيق صور لأطفال من ضحايا الحرب على قطاع غزة. السيد سكسك رئيس الرابطة لرعاية شؤون عربية فتحدث لراديو الناس عن هذا الاعتداء محذرا من تصاعد العنف على خلفية عنصرية مع اقتراب الانتخابات.
2: كنت مراجع من عملي يعني مخلص شغل وماشي في الشارع يعني، فشفت انه في شاب وصبية قاعدين مسكوا الصور الموجودين على الجدران، فبسألهم ايش ليش عم بتعنوهم، قالوا لي هذا مش شأنك هذا شأننا احنا، فحاولت اصورهم خطفوا التلفون مني ورموا وصارت في مشدات يعني فرش علي غاز الفلفل ورش علي كمية رهيبة بالمستشفى، بيحكوا لي بيقولوا لي انه رش عليك يعني اللي رشه بكفي 20-30 واحد، يعني شعور انه بتحس انه النار بس في وشك يعني، يعني بتحس نار في كل جسمك لانه فيه مواد كيماوية اللي هي بتلزق بجسم، ولو كل ما انت بتغسل في مي باردة بزيد الحرارة، فبالتالي لما اجت ماذا قالوا لي لا ما تحطش مي حط حليب، فانا بنصح كل انسان اللي لا سمح الله يتعرض لإشي من هالشكل يجيب حليب بارد ويغسل في حليب بارد يعني ممكن يخفف عنه شوية الألم ويقعد قدام مكيف هواء باردة.
0: الهيئة العامة للكنيسة صدقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيسة 25 بأغلبية 106 أعضاء دون أي معارضة، كما صدق الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القانوني للحكومة عن منصب المدعي العام. بموجب الاقتراح تقسم صلاحيات المنصب الحالي بين وظيفتين منفصلتين مستشار قانوني للحكومة ومدعي عام، على أن تنتهي ولايتهما مع انتهاء ولاية الحكومة التي عينتهما. للمرة الثالثة الهيئة العامة للكنيسة ألغت أمرا وقعه وزير المالية بتسالي سموتريش لتوسيع الإعفاء الضريبي على الاستيراد الشخصي، وبذلك يعود سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الطرود المستوردة للاستخدام الشخصي إلى 75 دولارا بعدما

0: رفضت الأغلبية رفعه إلى 130 دولارا. شبكة CNN نقلا عن مصدر إقليمي أفادت بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عادت إلى مسارها الصحيح. الرئيس الأمريكي ترامب ذكر أن المفاوضات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة، وأضاف أن بالإمكان التوصل لاتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ولإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. في وقت سابق من يوم أمس، ترامب أعلن وقف إطلاق النار في لبنان، وقال إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي أكد له وفق تعبير ترامب أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت بالفعل. وأضاف ترامب أنه أجرى أيضا اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وأن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل، مؤكدا أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. إلى ذلك، موقع أكسس الأمريكي أفاد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي عبر بغضب شديد خلال اتصاله مع نتنياهو بسبب التصعيد في لبنان، منتقدا خططا إسرائيلية لاستهداف بيروت ومعتبرا أنها قد تضر بالمفاوضات مع إيران. وبحسب هذا التقرير، فقد مارس ترامب ضغوطا لمنع الضربة على بيروت، كما نسب إلى الرئيس الأمريكي أنه صرخ في وجه نتنياهو قائلا إن الجميع بات يكرهه ويكره إسرائيل بسبب أفعالها، كذا نقل موقع أكسيوس. من جانبه، نتنياهو قال إنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل ستهاجم بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة المدن والمواطنين، مؤكدا أن هذا الموقف ما زال قائما ولم يتغير. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في جنوبي لبنان وفق المخطط له. رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من جانبه انتقد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إسرائيل بأنها أصبحت دولة تحت الرعاية الأمريكية بالكامل حسب تعبيره. في ذات السياق، هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان رئيس الحكومة نتنياهو، معتبرا أن انتظار موافقة أمريكية لاستهداف الضاحية أمر غير مقبول، فيما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتوسيع العمليات في لبنان ومنح الجيش حرية التحرك. إلى ذلك، الجبهة الداخلية قررت تمديد زمن الدخول إلى أماكن المحصنة في 161 بلدة في شمالي البلاد من 60 إلى 90 ثانية، اعتبارا من الساعة 4 عصر هذا اليوم. في إعلان سابق، قالت الجبهة الداخلية أن تعليمات الحماية ستبقى من دون تغيير حتى مساء الثلاثاء المقبل، مع استمرار القيود المشددة في بلدات خط المواجهة والجليل الأعلى ومنع الأنشطة التعليمية وتقييد التجمعات وأماكن العمل. في حديث لراديو الناس، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم إن الحكومة الحالية لا تأخذ البلدات العربية في الحسبان.
1: طبيعي ما حداش بدي يسمع هاي الصافرات، لأنه عندنا يعني أولاد صغار، في ناس مسنين. قصة اليوم الملاجئ اللي تكاد تكون معدومة في قسم كبير من قرانا ومدننا، يعني مثلا إحنا في سخنين زي باقي القرى والمدن ما تغير إشي. وحتى يعني اليوم أنا قلت المجتمع العربي مش في حسابات هاي الدولة، وشفنا امبارح حتى قبل ما صوتوا على حل الكنيسات ما أخذوش قرانا ومدننا بحسابات، المستحيل يأخذوها في المستقبل. عشان هيك اليوم على رئيس السلطة المحلية مسؤولية كبيرة، كيف بده يقسم البلد لأحياء؟ يعني احنا في سخنين اليوم قسمنا البلد لاربع احياء، في حاله لا سمح الله حدوث شيء معين فهذا الحي بده يكون في هاي المدرسه، هذا الحي في هاي المدرسه، يعني تصور لوين احنا وصلنا بدل ما تكون محلات امنه اليوم في كل محل. فاضطرينا انه ناخذ المدارس كهو المحل الامن في حاله سقوط شظايا او صواريخ او شيء لا يحمد عقباه.
0: في أحوال الطقس، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يطرأ هذا اليوم، الطقس يكون حارا صافيا في ساعات الصباح، درجات الحرارة مساء تنخفض لتصبح الأجواء باردة نسبيا عند ساعات المساء.

طيب من هذا الموجز الإخباري والجولة على آخر الأخبار نخرج إلى فاصل إعلاني ونعود لمتابعة البرنامج.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟ بش

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.
3: خمس عشرة دقيقة بعد التاسعة، نحن معكم في برنامج غرفة الأخبار. في ظل تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي وارتفاع عدد الضحايا، تبرز الحاجة إلى تعزيز برامج الدعم والمرافقة للعائلات الثكلى لمساعدتها على مواجهة التداعيات النفسية والاجتماعية والقانونية التي تخلفها جرائم العنف. أستاذة نريمان ديبيني، مرحبا بك.
4: صباح الخير،
3: صباح الخير. العامل الاجتماعي المختصة بموضوع الفقدان والصدمات ومديرة المركز العلاجي وبرنامج دعم العائلات الثكلى نتيجة حوادث القتل الطرق الانتحار في وزارة الرفاه، مرحبا بك. يعني أستاذة نريمان، إذا يعني كنا في القضية الواسعة إن صح تسميتها، عادة إحنا بنشوف الجريمة في الخبر العاجل، بس ما بنعرف شو بصير داخل البيت بعد الدفن، بعد الوداع. من تجربتك، ما الذي تعيشه العائلة في الأيام، في الأسابيع الأولى بعد فقدان ابن أو أب أو أم حتى بسبب القتل؟
4: يعني كل وفاة، احنا بنصادفها كل وفاة شخص قريب أو عزيز، هي تجربة جدا جدا صعبة للعائلة ومؤلمة، وخاصة لما الفقدان بيكون بشكل مفاجئ وخارج عن المسار الطبيعي. يعني لما حدا بفقد ابنه، أو مش إنه الابن بفقد أبوه. الفقدان المفاجئ نتيجة حوادث القتل بشكل خاص، هو مش بس فيه أي حدث فقدان، وإنما فيه حدث صادم، وهو بدخل العائلة لأزمة كبيرة عميقة، وإنه ممكن العائلة هنا تصل أو تطور الـ PTSD، اضطراب ما بعد الصدمة. العائلات هاي بيصير عندها يعني بحالات القتل كتير، احنا بنشوف انه اول اشي العائلة بصدمة كبيرة، كتير عندها اسئلة، ليش هتصار معنا، ليش بتكون مش فاهمة شو اللي عم بصير عندها. بصير في نوع من الغضب، بصير في نوع من التفكك بالعائلة، حالة اكتئاب. الناس كمان بمجتمعنا بصير عندنا خوف انها تروح تعزي هاي العائلة، فالعائلة هاي بتحس حالها وحيدة،

0: حدا عم بوصل عندها، بمنعوها انها تشارك بحزنها ببكائها.
1: وهذا بيحد من قدرة العائلة على الحداد. يعني هذا نحن أمام لربما فقدان مركب إن صح التسمية. يعني في حالات القتل العائلة ما بتواجه الحزن وبس سيدي ناريمان، بل بتواجه تحقيقات، محاكم، إشاعات، مرات تهديدات كذلك في عدم البوح، ولا ربما في التفاصيل وما إلى ذلك، وخوف من تكرار الجريمة. السؤال يعني إلى أي مدى هذا يؤثر على العائلة ما بعد حتى وقوع هاي الجريمة؟
0: طبعا احنا بنشوف انه ما بعد الجريمة كتير العائلات تستمر انها بالمعاناة تبعيتها، يعني بتوقفش بس على الفقدان نفسه. احنا بنشوف انه العائلة بتعودش تقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي، بصير عندها خوف انها تطلع من البيت، زي ما تفضلت حضرتك وحكيت انه بصير في عندها كتير مرات بنشوف تهديد. الولاد بتخاف تطلع المدارس لانه كمان كل لحظة ممكن يصير اي شيء. بصير في نوع من الاستجما، نوع من
1: الاستجما
0: انه هون صار في اي حالة قتل فإحنا لازم نبعد، لأنه كمان كتير مرات بنخاف من الأسباب. بالفترة الأخيرة كتير عم نشوف تكرار حوادث القتل بنفس العائلة، وهذا بيزيد من الصدمة وبيزيد من صعوبة فهم الحدث والتعامل معه مع الفقدان نفسه. إحنا بنفوت قاعدين على عائلات اللي بصير عندها فقدان مرة ومرتين وثلاثة. يعني أنا كتير مرة ذكرت عن عائلة اللي فقدت رب يعني الزوج رب الأسرة واثنين من أولادها، يعني حالات جدا جدا صعبة ومركبة اللي بتصعب فهم الحدث والتعامل معه واستمرارية الحياة ما بعد الحدث هذا الصادم للأسف.
1: وحضرتك ذكرتي موضوع الأطفال اللي يتأثرون عندما بشكل مباشر عندما يفقدون قريبا بسبب جريمة قتل، خصوصا إذا كانت التفاصيل معروفة لربما ومتداولة في البلدة والأشياء اللي بنسمعها. سؤالي شو الأخطاء اللي بقع فيها؟
0: أضيف بس شغلة هون مهمة، إنه للأسف كمان إحنا عم نشوف إنه الحوادث القتل عم بتصير بالمحل الآمن أو اللي كان مفروض يكون آمن للعائلة، إن كان في البيوت نفسها أو إن كان في المدارس أو كان في المنطقة القريبة لحياتهم اللي هن متعودين يعيشوها.
1: صحيح.
0: فهذا كمان بيعمل نوع من فقدان الثقة عند الشخص، عند الولد، عند الطفل، إنه المحل الآمن اللي كان لازم أكون أنا فيه آمن ومحمي هو بطل آمن ومحمي.
1: من المفروض إنه آمن. صحيح. وهذا بأخذني للسؤال، يعني الأخطاء اللي بيوقع فيها الكبار بهاي الحالة بحسن نية لربما، إخفاء الحقيقة بالكامل على الأولاد، استخدام العبارات القاسية، ترك الطفل أصلا يتلقى المعلومات من الشارع، يعني من البلدي، وإن قتل فلان أخوك ولا قريبك لأنه 1 2 3. كيف ممكن شرح للطفل إنه هذا الشخص العزيز عليه قد قتل؟
0: احنا دائما بننصح العائلات انه ما نخبيش الحقيقه عن الاطفال، لانه الاطفال اذكى من انه نقدر نخبي عنهم. الاطفال اليوم مكشوفين لكل وسائل التواصل الاجتماعي، بيسمعوا اصحابهم بيحكوا، فيش شيء بتخبى. فاحنا دائما بنحاول نخبي، نقول للعائلات انه انتم طبعا بمرافقه مرافق مهني انه يخبروا الحقيقه للولد بالمجال اللي هو بيقدر يستوعبه. كثير مرات الاهل بيقولوا بيحاولوا يوصلوا انه بالخطأ القتل او انه هو ما كانش مقصود، بس احنا بنحاول نطلب منهم انهم يحكوا الحقيقة للولد، لانه لما اذا احنا بنخبي كأهل عن الطفل الحقيقة وبسمعها من حدا خارجي من اصحابه او من الشارع او من وسائل التواصل الاجتماعي، هون كمان بصير في مشكلة ثقة بين صحيح. الاهل وبين الولد صحيح. اللي بعدش يقدر يعني يصدقهم لقدام او يبني معهم علاقة ثقة.
1: طيب استاذنا ريمان، يعني دعينا نذهب الى كل ما يتعلق بالقضية العينية وهذا البرنامج أو البرامج العامة لدعم العائلات الثكلة، ما الذي يشمل ذلك فعليا؟ هل الحديث عن جلسات علاج فردي، دعم عائلي، مجموعات مساندة، يعني في أي مرحلة يجب أن يدخل هذا التدخل والتداخل المهني؟
0: زي ما قلنا انه الفقدان المفاجئ بعد حادث صادم مثل القتل مهم جدا انه عشان نمنع انه الشخص او العائله يطوروا اضطراب ما بعد الصدمه اللي هو PTSD. كثير مهم انه المعالج او المرافق للعائله يفوت باسرع وقت ممكن. احنا بنحاول نفوت عند العائلات بعد الاسبوع الاول او الثاني. مهم لي هون اذكر انه نتيجه لفهم هذا العمق قديش بحاجه انه نفوت على العائلات بشكل سريع ونكون معهم. فوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي بادرت لمشروع إقامة مراكز دعم العائلات الثكلة نتيجة حوالي

0: حوادث القتل، مش بس القتل وإنما كمان حوادث القتل والطرق والانتحار. وزارة الرفاه الضمان الاجتماعي هي بادرت للمشروع، هي كمان بتموله وكمان بتراقبه. المفاعل المشروع هو جمعيتين، جمعية مركز إلى اللي أنا ممثلتها اليوم، وفي جمعية مقبلة لنا مقابلة لنا اسمها بجويلة حيم، اللي بفعلوا 8 مراكز دعم للعائلات السكلة. بقدر أحكي إنه بسرعة مركز إلى نعطي إحنا بلقنا مركز دعم بحيفا، الخضيرة، القدس، وكفر كنا. بجويلة حيم عندهم بأشكلون تل أبيب بير السبع وطيرة، يعني إحنا بنغطي كل الدولة. بكفر كنا أنا زي ما أنت تفضلت أنا مديرة المركز ومديرة البرنامج. بكفر كنا، ما نقول بكفر كنا إحنا بنعطي خدمات لكل الوسط العربي شمالا، يعني من منطقة وادي عارة، جسر الزرقاء، الفرديس، لحديث رمضها جولان، منطقة كتير كبيرة. بحوادث القتل فيه لجنة استحقاق عمليا، اللي بتفحص استحقاق الشخص أو عائلته متضرري حالات القتل، يعني العائلة إذا هن مستحقين لهذه الخدمة ولا لا. وبيبعتوا لنا زي ورقة استحقاق أو إشور ذكاوت نسميها. وساعتها إحنا كعملات اجتماعيات مرافقات للبرنامج، في عندي اليوم بكفر كنا 6 عملات اجتماعيات اللي إحنا عمليا بنرفع تليفون للعائلة، مصلى عندهم زي ما قلت بالأسبوع الأول أو الثاني مكسوم، بنحاول نكون عندهم بنرافقهم.
1: يعني كنت رح أسألك عن مدى تغطية هذا البرنامج في المجتمع العربي، وأظن أنك جاوبتيني. وهنا بدي أروح على
0: كمان بالطيرة، بيروحوا مركز الدعم بالطيرة كمان بعطي الوسط العربي بمنطقة المركز لدى الرملة، كل هذا المنطقة. بهمنا أحكي بس عن سلة الخدمات بالإضافة للمرافقة اللي هي عن طريق عمل اجتماعي لمدة 2 سنين، اللي احنا نفوت عند العائلات عن جد بأصعب حالة، بوقت جدا جدا صعب، اللي العائلة بتكون بمشاعر جدا مخربطة، احنا بنكون معها بنسمعها، بنعطي شرعية للمشاعر. طبعا احنا بنبني برنامج عمل مع العائلة، اللي فيه برنامج علاجي لكل فرد او للعائلة مع بعض،
1: طبعا بما يلائم كل عائلة وعائلة، وتراعون الفجوات ما بين كل ظرف وظرف وحالة وأخرى.
0: طبعا واحنا من يعني من منقربها لإلهم، منقشيم قطع كن كان التربوط أو إن كان للغة أو إن كان لا، إذا فيش عندهن معالجين أز إحنا نوصل عندهن على البيت، من يكون عندهن منحاول نوجههن لمحطات علاج زوجي وعائلة اللي هي موجودة بالسلطات المحلية. وإذا ما فيش مجال هناك أز إحنا عندنا المعالجين المختصين اللي بيشتغلوا معنا بمركز إلا. بهمنا أحكي إنه العلاج هنا بأخذوا علاج فردي، زوجي، عائلة، ممكن يكون علاج بالفنون، بالدراما، بالفنون، ممكن يكون عن طريق اخصائي نفسي او عن شخص اللي هو مختص بموضوع الفقدان والصدمات. في كمان عندهم متوي، احنا بنعطي كمان تحصيل حقوق، يعني مش راح عن حقوقهم، نحاول نساعدهم. كتير مهم اللي اذكر كمان المساعده القانونيه بحالات القتل، اللي احنا عن طريق قسم المساعده القضائيه، في هون مساعده قانونيه بالمجال الجنائي والمدني. كتير مهم انه الناس تعرف عنها، بنساعدهم كمان انه يعرفوا شو عم بيصير بالقضيه.
1: يعني عشان أرجع على التفاصيل شوي، أنتوا اللي بتتواصلوا مع العائلات لما يكون في جريمة وما في حاجة، يعني عائلة اليوم مثلا فقدت ابنها في جريمة قتل، إنها تتواصل معك، وهذا اللي بفهمه من حضرتك.
0: احنا بس يصلنا الشور انه في حالة قتل احنا بنتواصل معها، العائلات فيش حاجة تتواصل، بس دايما في حالات ايش نقول بتقع بين الكراسي، اللي عمليا بوصلش الاشور بسبب خطأ معين بصير. فاذا بصيرش اتصال مع العائلة عن طريقنا، انا بتوجه للعائلات انه هي تتوجه وتسأل.
1: طيب يعني سيدة ناريمان، عشان نستغل الوقت بسؤال اخير، طبعا يعني حضرتك ذكرت عن كل هاي السيرورة ما بعد وقوع الجريمة، وفي حال يعني مشت الأمور كما هو مخطط تسيرون في تنفيذ هذا البرنامج. سؤالي، وفي مجتمعنا لربما أحيانا وغالبا هناك حرج من طلب العلاج النفسي أو الدعم الاجتماعي أو حتى الموافقة على تقديم هذا الدعم للعائلة، بتواجه هاي الصعوبة، كيف يمكن بناء ثقة مع عائلة؟ بتشوف أنه الحديث لربما مع مختص أو عامل اجتماعي هو بين أقواس كشف لأسرار البيوت؟
0: احنا كنا نصادف هذا الاشي اللي انت بتحكي. اليوم في تغيير كتير كبير حسب رأيي بالمجتمع عنا، مجتمع بعد صدمة كبيرة مثل حادث قتل، قلت لك العيلة بتحس حالها كمان كتير مرات وحيدة، فهم متعطشين وبستنى

0: انه حدا يتصل فيني يسألين كيف حالكم، كيف انتم، احنا معاكم، احنا بنقدر نساعدكم. فالاتصال الاول، وفينا في عائلات كمان اللي شوي بتستصعب، بدها شوي وقت تكسب الثقه. بس اللي عم نشوفه انه احنا من التليفون الاول اللي بنرفعه للعائله، هن بيرحبوا فينا، بنوصل عندهن وبسمعوا عن الـ عن الـ عن المشروع. وعم نشوف في تجاوب جدا جدا كبير. اغلب العائلات اللي بنتصل فيها هن بيرحبوا انهم يجوا نروح عندهم كمرافقين. وبحب اشدد هون انه كمان عم نحس في تغيير من ناحيه تقبل العلاج، مش بس المرافقه. إن بالماضي كنا نشوف التوجه للعلاج هو من النساء، اليوم عم نشوف في ارتفاع كمان من المتوجهين الشباب والرجال. كتير كتير مهم. والعلاج هنا احنا نحكي كمان مره على علاج فردي، ممكن يكون زوجي. في عندنا كمان حالات، في عندنا كمان مجموعات دعم الوسط العربي كمان أكثر وأكثر عم بتوجه لها. عم نشوف أكثر عنصر نسائي من رجال بالمجموعات، ولكن عم نشوف إنه في عن جد وعي أكثر. وكان الآن وجع كتير كبير كمان عند العائلات اللي بدهن حدا بس هيك يسمعهن ويساعدهن.
1: يعني ليس بوسعنا إلا نقول يعطيكم العافية على جهودكم، وإن شاء الله يعني تقلل هاي الملفات ويقلل هذا العمل، بمعنى أن تقلل وتتقلص وتتلاشى حتى جرائم القتل. هذا ما نرجوه، هذا ما نتمناه ونأمله. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذة نريمان دبيني، العاملة الاجتماعية مختصة بموضوع الفقدان الصدمات، مديرة المركز العلاجي وبرنامج دعم العائلة الثقلة نتيجة حوادث القتل الطرق والانتحار في وزارة الرفاه. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. دكتور وليد حداد، صباح الخير.
2: صباح الفل.
1: أهلا بك، المحاضر والخبير في علم الإجرام والمختص في علاجات الإدمان. دكتور وليد، يعني تحدثنا مليا إلى سيدة نريمان حول هذه البرامج، وأسألك يا دكتور وليد من زاوية علم الإجرام، عندما يعني يكون هناك تكرر لجرائم القتل بهذا الشكل الكبير المقلق داخل مجتمع محدد، وهنا في حالتنا داخل المجتمع العربي، هل نتحدث عن ضحايا عائلات فقط أم عن صدمة جماعية تصيب بلدي، تصيب مجتمع ويؤثر بشكل مباشر على إحساس الناس بالأمان، الثقة بالمؤسسات وببعضهم البعض حتى؟
2: نعم، بالواقع نحن كلنا كمجتمع ضحايا لما يحدث، ضحايا للجريمة، للعنف. يعني من منا موضوع الأمن والأمان لا يقلقه؟ أنا وأنت وأي إنسان منا لا يوجد له أي علاقة بعالم الجريمة. عندما يصحى باكرا هو يعني أول إشي بفكر فيه الأمن والأمان، هل في إطلاق نار بالحي، هل راح نسمع اليوم عن حالات قتل، يعني هل أنا ممكن أكون ضحية ومصاب حتى مجرد أني فوت أشتري من مخبز أو من أي محل آخر. فبالتالي يعني إحنا كلنا ضحايا، نشعر بأننا مهددون رغم أنه غالبية من العظمى لا يوجد لنا علاقة بعالم الجريمة.
1: صحيح.
2: هذا مهم من أكده.
1: صحيح. ويعني كما تحدثنا سابقا قلنا أنه حتى هذه العائلة التي تفقد ابنها تصبح ثاكلا بين عشية وضحاها كما يقال، تشعر بأنه في اليوم التالي هي مجبورة أن تبرر، مجبورة لربما كذلك أن في بعض الأحيان أن تنتقم بين أقواس. أقول سؤالي إلى أي مدى يعني مرافقة مهنية من هذا القبيل قد تمنع انتقال العائلة من موقع الضحية اللي يجب أن يتم التضامن معها، يجب أن يتم دعمها، يجب أن يتم وقف نزيف دمها من انتقالها من موقع الضحية إلى دائرة جديدة من العنف؟
2: نعم، بالواقع أنا استمعت لقسم من المقابلة مع السيد اللي استضفتها
1: نريمان دبيني. نعم.
2: ويعني هذا البرنامج هو بالضبط لا يتحدث عن الجريمة المنظمة، هذا المرافقة تتحدث عن حالات قتل. القتيل لم يكن ضالع ولم يكن له ملفات جنائية، ولكن غالبية القتلى في مجتمعنا بشكل أو بآخر كان لهم علاقة. ونحن نريد كسر هذه الدائرة وهذه الحلقة إنه المفرغة، إنه من أقاربه من أبنائه من أخوته يستمروا بعالم الجريمة، ولكن هذا المشروع لا يعطي جواب لهذه العائلات. يعني في أول شيء لجنة خاصة تقرر من يستحق ومن لا يستحق، المعايير مش كلها واضحة. وبالتالي نعم، حالة قتل اثنين اختلفوا حق الألوية بالشارع وانتهت الخلاف بيناتهم بحالة قتل، يعني هذه العائلة ممكن أن تأخذ دعم ومرافقة وهذا مهم. ولكن الغالبية العظمى اللي احنا بنصادفها اخي محمد ميدانيا هن عائلات ضحايا، لا احد من العائلة كان له علاقة بعالم الجريمة، ولكن تتعلم هذه الوصمة انه لازم تأخذ ابطاره، لازم تستمر بهذا العمل، وممنوع تنازل وممنوع كذا. هذول الناس اللي بحاجة علاج وبحاجة لمرافق وبحاجة لدعم، وزارة الرفاه الاجتماعي يمكن أطلقت هذا المشروع في سبيل نحط فيه يعني إنه عندنا مشاريع وهذا مشكلتها مع غالبية المشاريع الحكومية لمكافحة الجريمة اللي هي بتشتغل بشكل منتقى، بتشتغل مع اللي شو بسموها

0: الناس اللي هني يعني الرقم الأب البيضة بسموها الصفرون اللفان يعني مع الناس اللي هني يعني مش كتير متداخلين بعالم الجريمة، ولكن احنا مشكلتنا مع هذه الناس اللي بدنا نكسر هذه الدائرة وهذه الحلقة، والوزارات للأسف لا تعطي الأجوبة لهذا الأمر. أخي محمد
1: للأسف يعني هذا واضح كما يبدو. سؤالي دكتور وليد، وخصوصا أتحدث لك بقبعة المختص في علاجات الإدمان، وهنا لربما نربط، هل ثمة علاقة بين الفقدان العنيف وبين الانزلاق لاحقا إلى الإدمان لدى بعض أفراد العائلة والمقربين، من حكم تجربتك في الميدان؟ هذا وارد لربما بكثرة، ليس كذلك؟
0: نعم، هو شيء قسم من الصراعات والخلافات بين عصابات الجريمة في المجتمع العربي، وخلاف على مناطق نفوذ في مجال المخدرات. نعم، في مجال السلاح والخاوة والقرود، ولكن أيضا مجال المخدرات له حيز، وحيز مهم في الصراعات الموجودة. ثانيا، إن الكثير من المدمنين اللي حتى نتيجة دخول عالم الجريمة وخوف على الحياتين يبدأون بالإدمان، من تعاطي الكوكايين للكحول لحبوب البيركوسيت اللي هو عالم كبير يعني ما بقدر أفوت فيه. ولكن قسم كبير من الشباب الموجودين بالسجون اللي إن كانوا منخرطين واعترفوا عن انخراطهم في عصابات جريمة، هم أدمنوا على نوع معين، كل واحد وشخصيته وحالته، الشيء يبدأ من الكحول للكوكايين لما حكينا لحبوب البيركوسيت وغيره وغيره. فبالتالي نعم، عالم الإدمان هو له متداخل بعالم الجريمة، هو لا نستطيع أن نقول 90%، ولكن قسم كبير أستطيع أن أقول لك يعني من الحديد 30% من الصراعات الموجودة لها علاقة بالمخدرات، والكثير من المخرطين بعالم الجريمة أيضا يدخلون عمل الإدمان.
1: ويعني ونخصص الذكر هنا لمن يعني هو إنسان عادي طبيعي، ولكن هناك صدمة حصلت في أعقاب جريمة قتل، فقد شخصا عزيزا وما إلى ذلك، في استخدام للمخدرات للسلوكيات الخطر عموما كطريقة للهروب من هاي الصدمة.
0: نعم بالضبط، انت يعني تشخص الحالات، هي الحالات تبدا من انه انك انت انكشفت عالم الجريمه، من الخوف، من الهلع، الكثير من الامور. يعني القسم اللي منخرطين بعالم الجريمه هم ايضا لديهم خوف انه حياتهم تنتهي وتصفهم بنهايه الامر، بشر لهم احاسيس ومشاعر ويخافون رغم انه بورجوك انه انا ما بخاف. فبالتالي هذا واحد، وايضا عائلات وابناء وشركاء بالحياه لناس في عصابات الجريمه، يعني بيكون عندي حالات خوف ويتعاطون المخدرات، فقسم منهم منخرطين بعالم الجريمه، قسم بيعيشوا بهذه الاجواء. وبالتالي يعني احسن طريقه طبعا بحكيها بين قصير بين هلين، افضل طريقه للهروبية بيستعملوا مواد مؤثره على الدماغ، منها زي ما حكينا الكحول، الكوكايين وغيره.
1: نعم، طب يعني للاسف انه شريحه ممن يتاثر مهمه شريحة الطلاب المدارس، وهنا نأتي بسؤال أخير لدور المدارس والأطر الشبابية. عند اليوم دكتور وليد لما بتصير جريمة في بلدي، الطلاب بيعرفوا الضحية، الطلاب شافوه، الطلاب لربما تحدثوا معه، أو حتى العائلة وحتى المتهمين بالمقابل. سؤال، كيف يجب أن تتعامل المدارس مع هذا الأمر؟ وللأسف الشديد يتم إعلان إضراب، يتم إعلان أنه الحصة الأولى والثانية مثلا تخصص على الحديث عن العنف والجريمة، هذا كافي؟
0: نعم، أقول لك يعني فقط في الأسبوع الأخير كنت أعطي إرشاد لمجموعة طلاب عملوا وظيفة عن الجريمة في المجتمع العربي، وبالأمس تم تقديم هذه الوظيفة، وعملنا استبيان لشريحة شبيبة 16-17 ماذا يعتقدون عالم الجريمة. تتفاجأ إنه أنا تفاجأت إنه حسيت حالي يمكن رغم 34 عام بهذا المجال قد أنا بعيد مرات عن أفهم هذا الجيل. هذا الجيل شايف وواعي إنه تقريباً 75% يعتقدون إن المدارس لا تقوم بدورها. يعني مع كل ما نسمعه المدارس لا تقوم بدورها، 75% من الشباب اللي هن طلاب مدارس غير متسربين يقولون إنه نحن لا نشعر أن المدارس تقوم بدورها التوعوي في موضوع الجريمة. والكثير من المعطيات اللي يعني رجعتها مرتين وثلاثة وأربعة تشوف قد ايه احنا المهنيين بعاد عن هذا الجيل ومش فاهمين نفسيته. فبالتالي المدارس لا تقوم بدورها، مش انا وانت عم نقوله، حتى الطلاب اللي قاعدين على مقاعد الدراسه بصف 11 و12 لا يشعرون المدرسه لا بتوفر لنا الامن والامان، وايضا لا تعطيني الادوات الكافيه. الادوات الكافيه هي كيف ما ندخل بهذا العالم. يعني سالتنا على موضوع الربح، انا شاركت في صياغه الاسئله للطلاب اللي عملوا الوظيفه، فمثلا قدم موضوع الربح السريع كذا، هذا موضوع بعلمهوش بالمدارس. اليوم ولد صف 11 بده يركب سياره كورفيت، فبتجيش المدرسة بتفهمه انه اخسر طريق عالم الجريمة فلازم تكون حذر، مش راح تقدر يكون عندك كورفيت وانت عمرك 20. فكثير من الامور اللي هي مسؤولية جهاز التربية والتعليم بالاضافة طبعا لتوعية الاهل. فوضع مجتمعنا اخي محمد يعني وضع صعب، خصوصا جهاز التربية والتعليم اللي باعتقادي المتواضع لا يقوم بدوره.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد حداد المحاضر الخبير في علم الاجرام والمختص في علاجات الادمان، شكرا جزيلا.
0: بارك سعيد.
1: الى اللقاء. فاصل قصير ونعود.
2: تقريبا دقيقة. الشباب والمشيب، هل هما من جذر واحد؟ لفظة الشباب تدل على مرحلة عمرية، فالشباب هو الفتاة والحداثة، وهو خلاف الشيب والهرم، وجمع شاب شباب وشبان. ولفظة الشيب تدل على مرحلة عمرية مختلفة عما دل عليها لفظ الشباب، فالشيب معروف قليله وكثيره بياض الشعر، والمشيب مثله، وربما سمي الشعر نفسه شيباً وهو دال على التقدم في السن. أما إذا تناولنا هذين اللفظين الشباب والشيب من جهة الاشتقاق، يتبين أن كلاً منهما من جذر مختلف، فلفظ الشباب من الجذر شبب، ونقول شب يشب شباباً وشبيبةً. أما لفظ الشيب فهو من الجذر شيب، ونقول شاب يشيب شيباً ومشيباً وشيبةً وهو أشيب. كما يستخدم هذان اللفظان في سياقات لغوية، كأن يقال اشتعل رأسه شيباً، أي عم الشيب رأسه، وذلك تعبيراً عن الشيخوخة. وقيل مات في ريعان شبابه، أي في مطلع عمره. وقالوا جاءوا شيباً وشباباً، أي كلهم الكبير منهم والصغير. ونسمع في هذا المجال المثل الشعبي: من شب على شيء شاب عليه.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: كنت تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلته حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
5: عليكم السلام،
4: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس الصوت.

0: محمد أبو العزم حميد.
1: 40 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. وقف إطلاق النار في لبنان، هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي بعد اتصال وصفه بالمثمر مع نتنياهو، أكد له خلاله أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، يقول ترامب. وأضاف أنه أجرى أيضا اتصال مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وهذا الأمر ترجم باتفاق على وقف إطلاق النار بالكامل، هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي. دكتور فراس خطيب، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، إلك ولكل المستمعين.
1: إذن ترامب يقول إسرائيل لن تهاجم الضاحية ولن ترسل قوات إلى بيروت، حزب الله لن تهاجم إسرائيل، وقبل ذلك كان الكثير لربما من التطورات التي شهدتها المنطقة، لاسيما كل ما يتعلق بالتهديد الإيراني حتى لسكان الشمال في حال تم ضرب الضاحية. كيف يمكن أن نصف تسلسل الأمور ما جرى يوم أمس؟
2: بالفعل خلينا نوضح التسلسل الأمور. بالأمس كان هنالك يعني إحباط إسرائيلي من حيث العدم إنجاز ما هو ملموس إسرائيليا. الفرق بين الدول وبين التنظيمات محمد بأن الدولة عليها أن تنجز، بما معناه عليها أن تأتي بإنجاز حقيقي لماذا تخوض هذه الحرب. هذا أولا، هي لا تأتي بهذا الموضوع. إسرائيل على مدار من 2023 حتى هذه اللحظة، منذ تجدد الحربين مع ودخول حزب

0: الله الى الـ الى الـ الى المعترك بعد اغتيال المرشد الاعلى. نرى بأن اسرائيل قالت بان يعني حزب الله وقع في ورطه وانه جر نفسه وجر لبنان الى الحرب، ولكن في المقابل اسرائيل قالت انها انهت حزب الله وما الى ذلك، انهت هذا الملف. فيما بعد يتبين بان لديه قوه ولديه كذلك الكثير من الاوراق التي لم تكشف، منها المسيرات الانقضاضيه وما يعرف بالمسيرات التي لا تجد لها حل. الان الاحباط الاسرائيلي دفع الى مزيد من القوه في لبنان بدل المزيد من الرجوع او المزيد من النقاش او المفاوضات الدبلوماسيه. فرض على اسرائيل كما في غزه مفاوضات مع لبنان برعاية أمريكية لن تؤدي إلى شيء، أنا أقول لك لن تؤدي إلى شيء، ولكن على الأقل الأمريكيون يريدون ما هو ملموس على الأقل، أنه في هنالك مساعي من أجل حل الأمور في لبنان وأن يكون هنالك تطبيع إسرائيل اللبناني. هذا لن يحصل ولكن المسار موجود بحسب الأمريكيين. الذي يحدث بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل لم تحقق شيء، سكان الشمال لا يزالوا تحت وطأة الصواريخ، الجنود معرضين بسبب هذه المسيرات إلى حالة من التوتر الدائم، ونحن نسمع عن قتل جنود تقريبا يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
1: صحيح.
0: أخيرا ولا يوجد حلول لإسرائيل. الحل بالنسبة لإسرائيل كما المعارضة والائتلاف، الحل هو مزيد من القوة. يعني ما حداش عم بقول لك تعال نتفاوض بشكل واضح غير إير جولان من المعارضة. المزيد من القوة لإيش؟ عشان إيش؟ لم تثبت نفسها عمليا. هنا العودة إلى العام 1982 إنه الاجتياح ثم الاجتياح من أجل أن تكون لك منطقة آمنة على جنوب لبنان، تبعد حزب الله عن الحدود وتبعد مدى الصواريخ وتبعد. هذا الأمر يعني لم يثبت نفسه لا في السابق ولا يثبت نفسه اليوم. ولكن الحرب المستمرة تفيد نتنياهو نقاش إسرائيلي داخلي لن يطفو على السطح في هذه المرحلة، ويقول نحن في حرب مستمرة ولذلك يعني أنا من يقود هذه الحرب وانتخبوني وما إلى ذلك. الآن بالنسبة لإسرائيل قبل دخول إيران كانت تلعب وحدها في هذا الصدد. إيران لم تتدخل، الأمور لم تتدخل، حتى أن نجحت في الجولة الأولى من القتال أن تفصل بين الساحات الفلسطينية واللبنانية. احنا شفنا بأنه كان هنالك وقف لإطلاق النار في لبنان بغض النظر، واستمرت الحرب في غزة، وهذا إنجاز عسكري لإسرائيل، لأنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ذلك الوقت قال إحنا نربط الساحات، وقف إطلاق نار في غزة تقابل وقف إطلاق نار في لبنان. صار في وقف إطلاق نار في لبنان بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله بدون أن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة. عمليا لم تربط الساحات ونجحت إسرائيل في ذلك. ولكن الذي حدث الآن بأنه ليس فقط إنه القضية عادت ودخل رجع حزب الله إلى القضية مرة أخرى، ربط الساحات بين حزب الله وبين إيران أصبح وثيقا أكثر مما كان في الماضي. عمليا هذا فشل استراتيجي من الدرجة الأولى. الذي حدث بالأمس بأن إسرائيل وسعت هجماتها واستطاعت أن تحتل البوفور وما إلى ذلك، وأن ترسل قوات إلى عمليا شمال الليطاني، مناطق لم تكن فيها في السابق. في المقابل كان هنالك معادلة أخرى من حزب الله بتوسيع رقعة الصواريخ على مناطق في الشمال، صفرات إنذار في كرميل وفي سخرين في مناطق أخرى، بما من التصعيد يقابل في التصعيد. هذه المعادلة أحبطت رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل أنه في بعد قتل جنود إسرائيليين ولا يوجد حلول المسيرات، وأعلن عن عملية عسكرية بأنها ستعود أيضا لقصف في الضاحية الجنوبية من أجل إيقاف الخطر المسيرات. هذا الأمر سمعوا في طهران هذا الموضوع بأن هنالك تهديدات، رسالة عبر الباكستانيين وعبر الوسطاء ربما قطر إلى الأمريكيين وعبر وسائل الإعلام، إذا قصفت الضاحية قصفت بيروت نحن لن نسكت ونوقف تبادل الرسائل عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة وطهران. وقف الرسائل وقف المفاوضات يعني ارتفاع في عدد في أسعار النفط، يعني إحباط لدونالد ترامب المقبل على مونديال، يعني عودة الحديث عن الحرب التي لا يريدها ترامب مرة أخرى، وخلط الأوراق مرة أخرى، وعودة التصعيد، كله من شان إيش؟ عشان نتنياهو قرر قرار خارج عن سياق الولايات المتحدة. فبتصل فيه ترامب لنتنياهو قال له ضب جماعتك وارجع لورا تماما كما حدث في 25 حزيران.
1: طيب.
0: في العام انه كمان رجع الطيارات من وقتها في الطريق الى ايران والعوده، انه احنا مش مستعدين، وكان هنالك عبارات نابيه بحسب طبعا اكسيوس. خلينا ناخذ الامور كان كمان محدوده الضمان يعني في هذا الموضوع، ولكن هنالك مصادر تحدثت عن شديدة الهجة. لماذا نتبنى الرواية التي نشرتها أكسيوس؟ ليس لأن أكسيوس ما تكتبه مقدس وليس كل ما تكشفه صحيح، ولكن الأجواء تبين بأنه فيها كشي، يعني أنا أكون محل ترامب إنه حل عن سماع يا زلمة خلص بكفي. يعني أنا فرنسا عم تتهمني، أوروبا عم تتهمني.

0: مش عارف أدير قضية مع طهران لأنه هنالك وقف إطلاق نار مش عارف يصير في جنوب لبنان. وأنت بالأساس جريتني لهاي الحرب اللي هي بالآخر أنت ورئيس الموساد تبعك قعدتوا عندي في البيت الأبيض وحكيتوا أنه خلال 3-4 أيام سنغتال علي خامنئي وسيخرج الناس إلى الشارع, انتصار فنزويلا سيكرر في إيران وأنا ممكن أكرره في جرينلاند وفي كوبا. أنت أوقفت هذه المسيرة
1: وهذا لم
0: وشو اللي طلع لي منك بالآخر
1: وهذا لم يحدث. ويعني أسألك هنا دكتور فراس عن بالمقابل كيف بدأ الرد الإسرائيلي من قبل المعارضة وحتى من قبل الائتلاف على هذا الإعلان اللافت الصادم لربما من قبل ترامب. هناك من سماها دولة تحت الحصانة الأمريكية كلابيد يعني وغيره. إلى أي مدى هذا يؤثر على نتنياهو وهو يعرف أنه يؤثر عليه قبيل هذه الانتخابات الحاسمة؟
0: خليني أقول لك شغلة واحدة. بتعرف بنفع مرات يكون نتنياهو على حق بكل ما يتعلق في المعارضة, يعني بنفع مرات احنا المسخرة التي تقودها المعارضة التي أيدت هذه الحرب وأيدت الحرب على غزة وأيدت الحرب في لبنان وأيدت الاغتيالات ولم تخرج في بيان, ما هو واضح إلى أين يريد الذهاب نتنياهو, لماذا لم تتم معارضته من البداية؟ وشو يعني دولة تحت الرعاية الأمريكية؟ لا بركي تحت الرعاية الكوبية, يعني ما هو معروف يعني أصلا العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل على مدار السنوات هي بمثابة أنه كل ما يحدث في الولايات المتحدة قبل نتنياهو من عهد بيغن ومن عهد بيرس لا تخطو مثل هذه الخطوات بدون أن يكون لك موافقة.
1: السؤال كيف كان لبيد راح يتصرف لو أنه كان مكان نتنياهو؟
0: أنه يعني لبيد بتصل بالأول بترامب وبعدين بروح, يعني عن جد إسا لبيد يعني بده طلع في شغلة مهمة. العلاقة في اتركك من كل شيء ما يحدث الآن, المشكلة إسرائيل مش علاقتها مع أمريكا ولا حربها مع لبنان, مشكلتها داخلية وما يحاول نتنياهو أن يفعله الآن ملفات القضايا الآن العالقة في إسرائيل ولا إشي شغال زي ما لازم. هاي مشكلة نتنياهو. نتنياهو لا يريد إعادة النقاش, بدل ما أن تعيد النقاش المعارضة إلى القضايا الأساسية وتقول له اتركنا من الحروب, إحنا بدنا نوقف الحرب في لبنان, بدنا نوقف الحرب في غزة من أجل الالتفات إلى ما يحدث داخل إسرائيل من عنف جريمي من ضرائب من غلاء أسعار من اقتصاد مترهل لوضع اللي هو إحنا نلاقي له حل, عمال يخذ نتنياهو للحرب اللي بده إياها, بفوت على إيران بصير نقاش على إيران, بفوت حزب الله بفوت النقاش على حزب الله, بتصل فيه ترامب بصير النقاش على ترامب. هو من يقود السياسة ليست المعارضة في نهاية المطاف, وبالتالي هذا ضعف المعارضة وهذا فشلها, عشان هيك المعارضة مش عمالة تقدر تحقق إنجاز قبل نتنياهو. قضية أخرى بكل ما يتعلق في نتنياهو وترامب, العلاقة الاستراتيجية الأمريكية بكل ما يتعلق في هذا الموضوع, إنك تأكل بهدلة من ترامب كثير أهون عليك من إنك أنت تخرج ضد رئيس أمريكي. شمير في العام 92 لما في العام 91 و92 لما كان خرج ضد جورج بوش الأب في ذلك الوقت ضد مؤتمر مدريد وقال له أنا بدي أروح أضرب العراق, في الآخر قال له بوش بتقعد وبتسكت, العراق لن تضرب من قبل إسرائيل وممنوع تردوا على الصواريخ اللي بضربها صدام حسين على إسرائيل لأنك أنت رح تضرب للتحالف العربي, قعد شمير وسكت على جنب في ذلك الوقت.
1: بنغفير بده من نتنياهو يقول لترامب لا,
0: طب يقول له لا, يقول له لا, يعني ليش لا, لماذا لا يخرج رئيس الوزراء؟ يعني بظل شوي ذكاء عن نتنياهو بأنه لن يقول لا لترامب. تعرف ليش؟ لأنه قال لا لبايدن, كان هنالك الوضع الشعبي. إذا أنت صار لك سنة تقول إنه هذا الرئيس الأفضل لإسرائيل, الصديق الأفضل الشخصي إلي وكمان لإسرائيل, فبالتالي أنت تقول عمليا إنه أنا كذبت عليك, أنت عم تضرب رصاصة بإجرك أنت يعني في الآخر إذا رد على بنغفير.
1: هذا هو الحال. بدي أشكرك جزيل شكر دكتور فراس خطيب على كل هذه السيرورة قبيل وبعيد المهاتفة ما بين نتنياهو وترامب وهذا الإعلام من قبل الرئيس الأمريكي حول وقف إطلاق النار مع لبنان هكذا سمع. إلى ملف آخر, في انعطافة حادة يمكن أن نسميها, رفع 100 فرد من عشيرة بالقيعان الذين كانوا يقيمون في قرية أم الحيران في النقب دعوى قضائية ضد الدولة يطالبون فيها بتعويضات تبلغ 15 مليون شيكل وذلك لعدم التزامها بالاتفاق الموقع معهم عام 2018 بأن تخصيص أراضٍ بديلة وتعويضات مالية رغم تنفيذهم عملية الإخلاء بالكامل. أستاذ رائد أبو القيعان مرحبا بك, صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: أهلا بك رئيس اللجنة المحلية أم الحيران عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب, كيف يمكن أن نرتب الأوراق في هذا السياق؟ لديكم اعتراض واضح أنه اعتراض شديد اللهجة.
2: نعم، اضطراب شديد اللهجة.

0: احنا اللي صار معنا بعد اعتراف الدولة في عام 56 واعترافها في عام 2003 ابطل الاعتراف وتم تهجيرنا من قبل الدولة بشكل عنجهي عنصري من أجل إقامة مستوطنة يهودية مكاننا اللي كانت تسمى أيضا حيران واليوم سميت درور. احنا بنحكي عن كارثة أيضا اللي وقعت في يوم الحيران في عام 2017 18 يناير. من بعدها الدولة أجبرتنا من خلال الوثيقة اللي تم إبرامها في عام 2018 واللي عام 2019 تم إبطالها, وأيضا رغم كل هذا ورغم الإبطال هجرونا بالقوة وأجبرونا على الهدم وأجبرونا على كل شيء. فالدولة اليوم تراجعت عن هذه الوثيقة وإحنا مش بنطلب بالتعويض, وإنما هاي المستحقات اللي كان متفق عليها حسب الوثيقة,
1: هذه المستحقات اللي تم الاتفاق عليها في البنود. السؤال عندما توجهون اليوم اعتراضات أو يعني توجهون أسئلة للجهات المختصة, شو الأجوبة اللي بتتلقوها سيد رائد؟
0: الأجوبة إنه المدير العام لسلطة توطين البدو هو ليس لديه الصلاحية الكافية والكاملة لإبرام مثل هذه الوثيقة. اللي إحنا بنعرف إنه مش بس سلطة توطين البدو كانت من وراء هذه الوثيقة, صندوق هكال الكرن كيامة لإسرائيل, دائرة أراضي إسرائيل, سلطة توطين البدو, مكتب رئيس الحكومة, مكتب الوزير المختص كان في زمنه, كلهم عملوا على إنه هذه الوثيقة تصير مفعولها ويتم إبرامها. واليوم كلهم بتراجعوا المسؤولية وحطوا المسؤولية في ظهر شخصية, يعني على أساس إنه اليوم هو مش موجود في سلطة توطين البدو وإنه هذا الإشي هاي المسؤولية اللي هنقدر نشيلها. فقد ما حاولنا رغم ذلك, يعني انت اليوم بتشوف انه مسحوا المسطح اللي كان فيه المحل مسحوه نهائيا, واليوم بالذات اليوم على يعني هذا على اثر القرية بالضبط. اليوم في هناك مناقصة لمقاولين عمل حفريات من اجل اجراء الحفريات لاستمرار انشاء بلدة او مستوطن حيران درور. وإحنا لسه ما عندنا لا إمكانية في بنية تحتية, ما عندنا أساسيات للحياة اللي بتقيم الحياة بشكل كريم,
1: وإحنا بنحكي عن عدم وصول هذه التعويضات والمستحقات بشكل كامل. يعني ما بنحكي إنه في أفراد,
0: مش بس التعويضات, انسى التعويضات. إحنا اليوم خدمات أساسية مثل مياه, مثل الكهرباء, مثل بنية تحتية, مثل اعتراف بأنه كل عائلة لها قسيمة, القسائم اليوم مش مطرف فيها إلنا
1: حتى هاي لم يتم الإيفاء بها. طيب سيد رائد, يعني بما أنه يعني قضية أم الحيران قضية كانت كبيرة وكبيرة جدا, أحدثت ضجة كبيرة جدا كذلك في المجتمع العربي, تدخل أعضاء كنيسة وما إلى ذلك, السؤال اليوم يعني إلى أي مدى أنتم بتواصل مع الجهات المختلفة تحديدا المسؤولين العرب, تحديدا يعني رؤساء السلطات المحلية العربية مثلا في النقب, أعضاء الكنيسة وما إلى ذلك؟
0: احنا بنحاول دائما نحط لهم ونطلعهم على الاوضاع اللي احنا فيها وسيره المفعول, لكن انه ما طالع بيهم شيء كمان, حتى القياده اللي احنا اليوم بنشوف انه عمليه الهدم طالت قرى كمان ما طرف فيها, وطالت قرى ثابته وقائمه منذ سنين وبطول كل الاماكن والمحلات. فاليوم اللي لازم ينعمل ويكون عملي إنه أول شيء وضع مخطط من أجل التصدي قبل التصدي الجماهيري والنضالي, ووضع مخطط للتصدي الإعلامي, وضع مخطط للتصدي السياسي. ما بنفع إنه نشتغل على نهج أو أسلوب إنه ردة الفعل. لا يكفي إنه نضلنا نشتغل على هذا النهج.
1: صحيح, ونحن سنتابع معكم في هذا السياق وسنحاول أن نرفع من جانبنا كذلك هذه القضية. تفضل.
0: رسالة, لا يعقل إنه نضلنا كمان صامتين رغم إنه إحنا ما نملك كل القدرات وكل الطاقات اللي كافية من ناحية النضال, لكن نملك قدرات طاقات وكفاءات اللي هي عندها تتجمع مع بعض وتكون قادرة على التصدي هذا

0: داهمنا، ولكن وصلت هذه الرسالة، سنتابع معكم في هذا السياق المهم والمهم جدا، وإن شاء الله أن يعود لكل ذي حق حقه. شكرا جزيلا لك.
1: لا شكرا لك حبيبي.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: في حوالى طرق شارع 1 مزدحم من مفترق شابيريم حتى مفترق كيبوتس جاليوت، شارع رقم 4 مزدحم من مفترق مورشا وحتى مفترق جيفعت شمويل، قودوا بحذر وعودوا إلى بيوتكم سالمين. فاصل موجز ومن ثم نعود لمتابعة غرفة الأخبار.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرتر.
5: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر، انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: الأخبار من راديو الناس وإليكم التفاصيل. هدمت السلطات الإيصالية فجر اليوم 3 منازل قيد الإنشاء في قرية كابول بحجة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف للشرطة، وفرضت القوة طوقا في محيط المنطقة ومنعت السكان من الاقتراب. ويأتي الهدم بعد أشهر من هدم متجر في القرية لذات السبب ضمن عمليات هدم تتكرر في بلدات عربية مختلفة. رئيس المجلس المحلي في كابول نادر طه قال إن المجلس المحلي قام بما يمكنه لمنع الهدم، داعيا المواطنين للالتزام بالقوانين وعدم البناء دون ترخيص.
1: للأسف الشديد هي المنطقة غاد منطقة زراعية خارج التخطيط للبلد، وطبعا احنا شايفين في ظل هاي الحكومة ما بتعطي مجال لأي حدا لغير الهدم. احنا كمان من هون من ناشد المواطنين انه ما نعطي آلية وما نعطي شرعية وما نعطي أدوات لهاي الحكومة لقوات الشرطة نتيجة تهد، لأن لازم احنا نكون بتواصل مع المجلس المحلي، مع تواصل مع قسم الهندسي، نشوف إذا المنطقة في إمكانية التخطيط، هل الأمر خطير، هل الأمر ممكن انه نتداركه. للأسف الشديد يعني كمان احنا مجتمعنا عمالين نعطي ونخدم المؤسسة انها تيجي تهد لنا، واحنا نكون يعني كمسؤولين مكبلين.
0: أعلنت بلدية نهرية أن التقارير الإعلامية المتداولة بشأن التحقيق الذي تجريه الشرطة وسلطة الضرائب تتعلق بالبلدية. في وقت سابق من صباح اليوم اعتقلت الشرطة وسلطة الضرائب 14 مشتبها بينهم نائب رئيس بلدية في شمالي البلاد بشبهات تتعلق بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة وتبييض الأموال ومخالفات ضريبية. قالت الشرطة إن الاعتقالات نفذت بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام وسط شبهات بتغلغل منظمات إجرامية في مراكز اتخاذ القرار وتأثير على المناقصات ولجان التخطيط. أوقفت الشرطة مشتبها في الثلاثينيات من عمره من سكان بارديس حنا بشبهة الاعتداء على رئيس الرابطة لرعاية

0: شؤون عربية في الساحل عمر سكسك بواسطة رش غاز الفلفل عليه. جاء الاعتداء خلال محاولة السيد سكسك منع المشتبه به من تمزيق صور لأطفال ضحايا في حرب غزة. صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيسة 25 بأغلبية 106 أعضاء دون أي معارضة. كما صدق الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة عن منصب المدعي العام. وبموجب الاقتراح ستقسم صلاحيات المنصب الحالي بين وظيفتين منفصلتين، مستشار قانوني للحكومة ومدعي عام، على أن تنتهي ولايتهما مع انتهاء ولاية الحكومة التي عينتهما. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إقليمي القول أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عادت إلى مسارها الصحيح. وذكر الرئيس الأمريكي ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة، وأن بالإمكان التوصل لاتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. أعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في لبنان، وقال إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، الذي أكد له أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها إلى هناك أعيدت بالفعل. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا كذلك مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وأن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل، مؤكدا أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، واصفا أن إسرائيل أصبحت دولة تحت الرعاية الأمريكية بالكامل حسب تعبيره. في ذات السياق هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان رئيس الحكومة نتنياهو، معتبرا أن انتظار موافقة أمريكية لاستهداف الضاحية غير مقبول، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوسيع العمليات في لبنان ومنح الجيش حرية التحرك. الأحوال الجوية. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الطقس يكون حارا وصافيا في ساعات الصباح حتى ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا عند ساعات المساء. ختام النشرة، واصل معكم بعد قليل في برنامج غرفة الأخبار، كونوا بخير.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية، دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
5: كل الناس
8: كل الناس.
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فيش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
11: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
12: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لأهله.
13: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
14: بلدي.
15: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل واليسر.

0: يا بلدي.
1: صباح الخير من مدينة البشارة.
2: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تسع دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. السلام عليكم مرة أخرى المستمعين والمستمعات الأكارم. في ساعتنا الأولى كنا في لفيف من المواضيع، بدأناها بكل ما يتعلق ببرامج الدعم والمرافقة للعائلات الثكلى لمساعدتها على مواجهة التداعيات النفسية والاجتماعية والقانونية، لا سيما تلك التي تخلفها جرائم العنف. بعد ذلك كنا في إعلان وقف إطلاق نار من قبل الرئيس ترامب وما لحقه وسبقه وتبعه كذلك من تبعات وردود فعل في الجانب الإسرائيلي وانتقادات لا سيما من قبل المعارضة وحتى داخل الائتلاف. وكنا في النقب ودعوى قضائية ضد الدولة من قبل 100 فرد من عشيرة أبو القيعان الذين كانوا يقيمون في قرية أم الحيران في النقب. هذه الدعوى يطالب بها المواطنون من أبناء عشيرة أبو القيعان بتعويضات تبلغ 15 مليون شيكل لعدم التزام الدولة بالاتفاق الموقع معهم عام 2018 بشأن تخصيص أراض بديلة وتعويضات مالية رغم تنفيذهم لعملية الإخلاء بالكامل. هذه المواضيع وغيرها يمكنكم أن تجدوها دائما عبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية ناس. الساعة الثانية من غرفة الأخبار انطلقنا رغم تراجع عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد بنحو 9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. بالمقابل المجتمع العربي سجل ارتفاعا مقلقا بنسبة تقارب 19%، إذ بلغ عدد ضحايا العرب 69 قتيلا مقارنة ب 58 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في معطى يسلط الضوء على تفاقم أزمة الأمان على الطرق في البلدات العربية والحاجة إلى خطوات عاجلة للحد من نزيف الأرواح. أستاذ إبراهيم الكيلاني، مرحبا. مرحبا، صباح الخير.
1: صباح الخير لكم لجميع المستمعين.
0: أهلا بك، المختص في الأمان وحوادث الطرق. يعني رغم ما يظهر على أنه معطى إيجابي منيح، ولكن في المجتمع العربي الأرقام ما زالت مقلقة. أستاذ إبراهيم، كيف يمكن أن نقرأ هذا التناقض؟
1: بالفعل رغم أنه في انخفاض ملموس بنسبة 9% على مستوى الدولة، ولكن زي ما أنت تفضلت في ارتفاع ملموس في نسبة 19%. خلينا نقول أسباب مسببات الحوادث هي ما زالت قائمة للأسف. في عنا الاستعمال الخاطئ واستعمال مبالغ فيه لكل أدوات النقل. الحوادث تحدث لكل مستعملي الطريق، إن كانوا مشاة، إن كانوا راكبي دراجات هوائية، إن كانوا راكبي دراجات كهربائية، إن كانوا راكبي الدراجات النارية والسائقي السيارات.
0: يعني نفس نسبة الارتفاع في الاستخدام هي لربما في البلاد كافة، يعني عند المواطنين اليهود وعند المواطنين العرب، ولكن لماذا الارتفاع تحديدا في المجتمع العربي؟ شو الأسباب الأبرز لهذا الارتفاع تحديدا؟
1: قد يكون الضغوطات اللي موجودة عند بعض شبابنا، قد يكون الحب بالتفاخر والتباهي في مهارتهم في القيادة، قد يكون استعمال مبالغ فيه بالقيادة من أسبابها. عندك السرعة والسرعة المبالغ فيها، يعني منهم اللي بيشوفوا شخصيتهم إنه يعني كيف يقودوا السيارة، بأي سرعة بيقودوا السيارة، وكل واحد بحصل على رخصة بفكر حاله إنه صار كيا

0: بيقدر يقود السيارة بطريقة احترافية، ولكن مش عنده الخبرة الكافية. عشان هيك شريحة كبيرة من الشباب اللي بيتعرضون لحوادث طرق ومش صدفة، خلينا نقول قد يكون عندهم نوع من التحفيزات الإضافية أو الطاقات اللي بدهم يفرغوها، ولكن يفرغوها في نمط وأسلوب القيادة الخاطئ. إذا بنحكي على على المطارات والدراجات، عندك التجاوز الخطر، عدم التركيز واستعمال الهاتف سواء كان بالسيارة ولا أثناء ركوب أي أداة نقل اللي هو ممكن يشتت الانتباه، وبالأخص للأدوات اللي بتصير على عجلتين، سهل جدا أنه يفقد التوازن، سهل جدا أنه يتزحلق، خاصة إذا كان الشارع رطب ولا وجود رمل ولا وجود زيوت. ومننسى ولا ننسى أنه هاي الأدوات اللي تصير على عجلتين ما عندها وقاية طبيعية زي هيكل المركبة، بحالة أي تدحرج بيكون الرأس والأطراف تاعته هي عرضة مباشرة للإصابة وحدوث الخطر.
1: طيب يعني أستاذ إبراهيم، يعني المشكلة هون كما أسمع منك وأفهم من حضرتك أنه ليست فقط في مخالفة القانون، بل يعني للأسف نقولها وهذا ما يقوله كثيرون، أنه الإشكالية هي في ثقافة كاملة ترى أنه هذه المخاطرة على الطرقات باتت أمر اعتيادي. كيف يمكن أن نغير عقلية أنا مسيطر، أنا شيخ الشباب على الشارع كما يقولها كثيرون، التي نسمعها دائما عند السائقين الشباب تحديدا؟ هي هي آفة، هي إشكالية كبيرة.
0: أنا بحكي، أنا إبراهيم بحكي كممثل مؤسسة لإسم حواس. المؤسسة تاعتنا ومع مؤسسات أخرى نعمل على مدار 24 ساعة لتذوية المفاهيم التربوية السليمة، سواء ببرامج منهجية، أن برامج اللي هي من صف الأول للعاشر، وبرامج لا منهجية لتشمل كل شرائح المجتمع، من كان معلمين من كان أهالي، إنه إحنا ندق كل باب من خلال قصص واقعية، من خلال أفلام، من خلال برامج تدخل، لأنه أنت عشان تذوت مفاهيم تربوية اللي هي تترجم بتغيير سلوكيات آمنة بدها سيرورة عمل، وليس عصا سحرية إنه بيوم الليلة اللي ما كانش يحط حزام الأمان بده يجي يحط حزام الأمان، اللي ما كانش اللي كان يسرع يبطل يسرع. في هنا سيرورة عمل لتذوية المفاهيم التربوية وإيجاد محفزات إيجابية داخل شبابنا اللي ممكن يطبقوها ويعملوا فيها، اللي ما يشوفوا انه هدفه انه السياقة، يطلعوا على السيارة كوسيلة نقل وليس هدف بحد ذاته.
1: طيب أستاذ إبراهيم، يعني لكي أربط ما بين هذه المداخلة القيمة وما بين مداخلتنا القادمة مع ضيفتنا التالية، إلى أي مدى سوء البنى التحتية في الشوارع هو كذلك عامل مؤثر مهم في هذا السياق؟
0: طلع كل الإحصائيات بتقول 90% من أسباب ومسببات الحادث هي العامل البشري. أنا يعني حتى لو كان عندي في رداءة في البنية التحتية، هذا معنى أنا لازم أتوخى الحذر أكثر، لازم أنتبه أكثر عند عبور الشارع، لما فيش عندي ممر مشاة لازم بدل ما أكون حذر درجة أكون حذر أكثر 10 درجات، لما أنا البنية التحتية تك عندي سيئة بدل ما أسرع خفف السرعة. يعني أنا إحنا تركيزنا أو برامج عملنا هي تعمل على العامل البشري، لأن 90% من أسباب ومسببات الحوادث هي العامل البشري. ولكن إذا كانت بنية تحتية داعمة ومفضل أن تكون داعمة بيكون أفضل بكثير، ممكن يحدد من الإصابات. ولكن إحنا ما بدنا نحط الشمع بس على البنية التحتية. لو كانت بس البنية التحتية هي السبب كان بالشارع السريع ما فيش حوادث، ولكن نرى حوادث قاتل في الشارع السريع. ما مش بس البنية التحتية المشكلة عندنا، إحنا كيف نتعامل مع الطريق.
1: طيب يعني هذا هو الحال بالفعل. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات المهمة، أستاذ إبراهيم الكيلاني المختص في الأمان وحوادث الطرق ومن مؤسسة حواس للأمان على الطرق، شكرا جزيلا لك.
0: لا شكرا على
1: كل الوصف. إلى اللقاء. المهندسة أستاذة شهد سليمان، مرحبا بك.
2: صباح الخير إن شاء الله.
1: صباح النور. مهندسة المواصلات، ويعني في هذا الجانب في هذه الزاوية عندما نرى هذا الارتفاع شهد في ضحايا المجتمع العربي تحديدا رغم كل هذا التراجع العام في البلاد، حتى لو كان تراجعا طفيفا ولكن يبقى تراجع ملموس، يعني نتحدث عن أرواح، شو اللي بتقولوا هاي المعطيات من زاوية؟

0: تخطيطي شهد؟
1: أنا سمعت الضيف اللي قبلي وأنا بوافقه بالأسباب اللي ذكرها، ورح أتطرق لنفس الأسباب بس من زاوية كمخطط مهندسة مواصلات وشوارع.
0: تفضلي. طبعا
1: فهو ذكر عامل السرعة وعامل استخدام الهاتف أثناء القيادة. فاليوم أنا لما بكون في عندي شارع اللي أنا محدد السرعة فيه 100 أو 90 أو 70 مش مهم، تحديد السرعة هون هو مش قرار عبثي ولا عشوائي، يعني المهندس مخطط الشوارع بيحدد السرعة وفق معايير دقيقة اللي تعتمد على عدة عوامل هندسية وسلوكية، وبناء وكمان على حسب تحليل البنية الفيزيائية للشارع مثل زاوية الانحناءات الميول المنعطفات وكل هاي العوامل. وبناء على هذا التحليل بيتم تحديد السرعة المناسبة. فأي سياقة فوق السرعة المسموح فيها أو استخدام الهواتف هي سبب رئيسي للحوادث اللي عم بتصير. فبالحالات المفاجئة مش هيكون عندي وقت الكافي إني أدرك في خطر قدامي، لأنه راح يؤدي عندي لمجال رؤية غير واضح. ومش بس هيك، السياقة فوق السرعة المسموحة هي راح تؤدي لخطر الانطلاق بالمناطقات وخاصة عند الدرجات النارية. وهون بهاي الحالة يعني عند الدرجات النارية فوسائل الحماية اللي هي تكون معدة لحماية السيارات هي راح تكون تتحول لسبب قاتل للدرجات النارية لعدم ملائمة وسائل الحماية لهذا النوع من المركبات. مهم كمان انه راكبي الدراجات يعرفوا انه يعني بشكل عام اثناء مرحلة التخطيط ما بيتم الاخذ بالحسبان لموضوع كل الدراجات النارية. المعايير الهندسية عندنا بالبلاد قليل ما بتتطرق لهذا النوع من المركبات.
0: يعني شاهد اللي بسمعه من حضرتك انه هناك عدة مشكلات كبيرة في البنى التحتية في البلدات العربية، شوارع ضيقة، غياب أرصفة، إنارة حتى ضعيفة، مداخل خطرة، نقص ممرات مشاة، تخطيط قديم ما بلائم كثافة اليوم وكثافة السيارات وما إلى ذلك. السؤال، هذه التفاصيل اللي ربما إحنا يعني كسائقين بنمرق عنها كل يوم بنشوفها صغيرة وتعودنا عليها وما إلى ذلك، ولكن هي بالمقابل تحولت إلى خطر يومي على السائق والمشاة. سؤالي لك كمخططة وتطلعين لربما على كذلك يعني التخطيطات المستقبلية للجهات المختصة وما إلى ذلك، ألا تراعي تلك الجهات ومتخذي القرار أنه في اليوم كثافة في موضوع المركبات والسيارات؟ يعني اليوم أقل بيت فيه سيارتين وفيه ثلاث سيارات، وبالمقابل الشوارع ما تغيرت عمليا، كيف الأمور تتم في هذا السياق؟
1: فيش تناسب بين النمو السكاني وبين استخدامنا واعتمادنا على المركبات الخاصة. وكمان بالمجتمع العربي للأسباب اللي أنت ذكرتها إحنا بنستخدم نعتمد أكثر على الوسائل المركبات الخاصة، وخاصة والأكثر عرضة للخطر مثل الدراجات النارية. وهنا لعدة أسباب، منها أول إشي إحنا عندنا نقص بثقافة استعمال المواصلات العامة، بس هذا كمان نتيجة ضعف شبكة المواصلات العامة بالمجتمع العربي، أو في أخطاء عادة مرات بتخطيط المشاريع وتنفيذها. فبنلاقي هنا بتحديدا بالمفارق اللي قريبة من البلدات العربية بكون في عندنا تخطيط مفارق وتقاطعات اللي هي خطرة، مفارق اللي هي فيها زوايا ورؤية سيئة، أو تقاطعات معقدة اللي راح تسبب دمج للسيارات بالمسارات بشكل مفاجئ وخاطئ. في عنا نقص بتخطيط الحواجز الطرق اللي من شأنها أنها تقلل بين الحواجز المرور اللي بتصير بالأمامية. كمان ذكرت أنت مشاكل الرؤية والإنارة. أما الأسباب بتعود في عنا هون بالمجتمع العربي إهمال تاريخي بالتخطيط، يعني نشوف انه القرى والبلدات العربيه يعني ما فيش عندها مخططات هيكليه اللي ممكن نعتمدها، او في تقصير بتخطيط هاي المخططات، او تمييز كمان بتوزيع الميزانيات المخصصه للطرق والمواصلات بالبلدات العربيه العربية بنلاقيها بالبلدات اليهودية هاي ميزانيات هي أعلى. وكمان في عدم كفاءة للإشراف المهني بالسلطات المحلية، كمان هذا سبب إنه فيش رقابة على
0: السلطات المحلية نفسها. ومرات في سلوكنا إحنا كذلك كمواطنين شاهد، خلينا هيك نكون واقعيين، خلينا نكون هيك واقعيين ونحكي على بساطة أحمد، وأنا بدي أكون محامي الشيطان يعني الآن. طيب شاهد، يعني في بعض الأحيان بنروح على أحياء اللي هي جديدة في مدن، ودائما بنحكي على مشاكل التخطيط الماضية والتاريخية والأبدية وما إلى ذلك، وبنقول إنه في إهمال تاريخي، وهذا صحيح موجود تمام. ولكن الآن لما بنفوت على أحياء جديدة في بعض المدن والبلدات العربية تحديدا، حي جديد مهيأ المفروض إنه الشوارع فيه منيحة، بنلقى كل واحد نسي، بعرفش هو نسي ولا تناسى ولا أخذ البيت زي ما بده، ما عملش موقف سيارة في داخل بيته وحط السيارة في نص الشارع، وما وهذا الشيء بيعمل حوادث وبيعمل ضيق في الشارع وما إلى ذلك. كمان إحنا سلوكنا شهد يعني مرات غريب وغير مبرر.
1: يمكن هون السلوك السائق ممكن يغير، يمكن عن طريق زيادة الرقابة المرورية. يعني الرقابة المرورية كمان بين المجتمعين اليهودي والعربي هي غير متساوية، يعني وظيفة الرقابة المرورية كمان انها تغير من سلوك السائقين.
0: ويعني دائما ما بنحكي، وإذا طبعا أنت حضرتك استمعتي لجزء من المداخلة مع الأستاذ إبراهيم كيلاني على كل موضوع التوعي وكل موضوع حلقات التوعي ومراكز التوعي وما إلى ذلك، السؤال في شراكة ما بين هذه المؤسسات وبينكم كمهندسي مواصلات ومخططين وما إلى ذلك للحديث في الجانبين وللدمج بين كل العوامل المختلفة، عشان كمان لربما هذا يرفع من نسبة الوعي والتثقيف المروري، ليس كذلك؟
1: صح، يمكن هذا واحد من أسباب المشاكل، إنه ما في تواصل، ما في تعاون. يعني حتى إذا أجي على نطاق الأصغر بين مثلاً المدارس والسلطات المحلية، قديش في اليوم تعاون بين المدارس والسلطات المحلية بكل بلدة إنه يكون في تنظيم للمواصلات للطلاب للمدرسة، اللي طبعاً بيخفف أتمتر، بيخفف حوادث الطرق، حوادث الدفع كمان. يعني ما فيش تعاون اليوم كمان واضح بين يعني هو بين المدارس، بين السلطات المحلية، بين السلطات المحلية ووزارة المواصلات. اليوم السلطات المحلية يعني كل سلطة محلية اليوم تعرف وين نقاط الضعف عندها بقلب البلدة، فما بتصير مطالبة مثل ما لازم من وزارة المواصلات ليكون في تأمين ميزانيات كافية ومشاريع يعني لا حلول لهي المشاكل.
0: أستاذ شادي سليمان مهندسة مواصلات، بدي أشكرك جزيل الشكر، ويعني في النهاية لما بتنخفض الأرقام، أرقام الحوادث بالبلاد، وبترتفع في المجتمع العربي، فهذا يعني أنه هناك خلل. هاي رسالة، هناك خلل محدد يجب تشخيصه، يجب معالجته، وإحنا ما بننظر على حدا. الطريق الآمن والسائق الواعي والإنفاذ العادل وما إلى ذلك والتخطيط المهني، كل علاقات في سلسلة واحدة. أي حل بتجهل واحدة منها سيبقي النزيف مستمرا، هذا هو الحال. شكرا جزيلا لك أستاذة شهد سليمان مهندسة المواصلات.
1: يعني وبجملة أخيرة، يعني بعيد عن القوانين والهندسية والمرورية، أنا أول ما أخذت الرخصة بتذكر أول جملة قالوا لي إياها أهلي إنه السواقة أخلاق. فاليوم كل واحد
0: والله صحيح
1: سواقتك هي مرايه لأخلاقك
0: 100% 100% 100%. نرجو السلامة للجميع. شكرا جزيلا لك يا شهد سليمان، يعطيك العافية.
1: شكرا لك،
0: نهارك سعيد، إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: طاقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا.

0: بنتباج.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: تقريبا دقيقة على قدم وساق. كثيرا ما نسمع تعبير على قدم وساق بغاية الدلالة على أن العمل جار على أتم حال وبكل قوة. والسؤال، لماذا نوظف القدم والساق للدلالة على العمل؟ القدم هي العضو المعروف في الجسم، والقدم أيضاً هي كل ما قدمت من خير، ومنها مشتقات أخرى تؤدي دلالات التقدم والتقديم. وفي القرآن الكريم ثمة توظيفات للفظة قدم تدل على الثبات أو المكانة الرفيعة أو المتقدمة، كما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ومن الأمنيات المتداولة للناجحين نقول: قدما وإلى الأمام، كتعبير عن المضي إلى الأمام. أما الساق هي ساق القدم، وللفظة دلالات أخرى مثل القيادة والسير إلى الأمام، فنقول: ساق الإبلة، بمعنى قادها وحثها على السير. وفي القرآن نجد الآية: والتفت الساق بالساق، كناية عن شدة الأمر. ومن هنا يمكن تفسير تعبيري على قدم وساق على أن الأمر يتقدم إلى الأمام بشكل ثابت ومكثف، واستخدام اللفظتين بالمفرد يؤكد تنفيذ العمل على نسق واحد وبانسجام. وقد عثرنا على هذا التعبير في أبيات شعر منسوبة لعلي بن أبي طالب يقول فيها: أرى الدنيا تجهز بانطلاق، مشمرة على قدم وساق، فلا الدنيا ببقية لحي، ولا حي على الدنيا بباق.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
6: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
7: واحدة وثلاثون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. ارتفاع أسعار آخر، هذه المرة في منتجات الألبان في البلاد، مع بدء شركتي شتراوس ومزارع غاد تطبيق زيادات جديدة على أسعار منتجاتهما في المتاجر تجاوزت نسبة 1%، وذلك بعد خطوات مماثلة اتخذتها خلال الأسابيع الأخيرة تارا وتنوفا، في خطوة تواصل عبرها إثقال كاهل المستهلكين. أستاذ عبد الهادي الخروب، مرحبا بك، صباح الخير.
8: أهلا، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
7: أهلا بك، الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي. أستاذ عبد الهادي، يعني عندما نتحدث عن منتجات الألبان، احنا ما بنحكي على كماليات، بنحكي على جزء من السل اليومي لكثير بيوت. كيف بنعكس ارتفاع بنسبة طبعا تبدو صغير، يعني بيجي يقولوا لك شو يعني 1%، تمام أو أكثر، الخطر بالزيادة الحالية ولا بتراكم هاي الزيادات المتكررة على مدار العام؟
8: يعني كيف ما أنت ذكرت، المنتجات الألبان هي نتحدث عن منتج اللي هو حيوي. تتذكر كل ارتفاع الأسعار في بعض المنتجات اللي بعضها حتى في عليها نوع من نسموه التكوح الرقابي، اللي السعر لا يمكن أنه يتعدى، مثل السعر على الحليب. ونتذكر وهذا الأمر يعطينا حتى نوع من النوستالجيا وفي ذاكرتنا لموضوع الكوتج. إذا كنت ذاكر، كان في هنالك قبل سنوات عديدة مظاهرات الكوتج، سموها محاءات الكوتج، احتجاجات الكوتج لغلاء الأسعار. فهذا الأمر يجعل عند المستهلك أمرين. الأمر الأول هو الأمر النفسي، طبيعي جدا

0: بالذاكرة نتذكر أنه في غلاء أسعار زيادة على غلاء المعيشة اللي موجود بسبب الحرب والظروف المتكررة وعدم الاستقرار الموجود بالمنطقة. ضف على ذلك العامل الثاني اللي يواجهه هو العامل الاقتصادي، يعني الاقتصادي والنفسي يكيلان على ويزيدان على على المستهلك من ناحية الضغط، من ناحية كيف يدير الميزانية تبعته، كيف ينهي الشهر من ناحية المصروفات ومن ناحية أيضا المدخلات. فإذا زدنا على ذلك أنه نتحدث عن منتج ومنتجات اللي هي كل بيت وكل أسرة تستهلكها، احنا يعني نتحدث عن أمر اللي هو يمس الجميع دون استثناء. الأمر الأبعد والنقطة الأبعد من ذلك، تحدثنا هنا عن المستهلك الصغير أو المستهلك الفردي، نتحدث عن مصالح تجارية
1: صحيح.
0: صغيرة، مثلا إذا عندك محل مثلا كوندوتيريا اللي يعتمد على منتجات الحليب
1: صحيح،
0: فعمليا أسعار الكعك عنده سترتفع، وإذا لم يقوم برفع الأسعار فهو سيبيع بخسارة في منظومة الربح والخسارة الاقتصادية. فبالتالي الموضوع شائك، الموضوع مركب. وفي ظل أيضا أن هنالك أيضا إذا تحدثنا عن العامل كمان السياسي، إنه في هنالك انتخابات قريبة، يعني كل هاي العوامل المجتمعة تجعل نوع من الضبابية لدى المستهلكين لدى المواطنين، تجعل نوع من الارتباك، وتجعل نوع من عدم يعني مش ده أسميه اليأس، ولكن كيف ما نقول لا حول ولا قوة، يعني ما في قدرة وفي سيطرة أو كنترول للمستهلك على هذا الأمر.
1: يعني أستاذ عبد الهادي، قبل سنوات لما كان في مثلا منتج معين يتم رفع السعر فيه، كنا يعني نتحدث في وسائل الإعلام وما إلى ذلك، نوصي بأنه ببساطة غيروا هذا المنتج، شوفوا بدائل لهذا المنتج عشان نعاقبه بين مزدوجين. اليوم كل الشركات لنفس المنتج، يعني المصنعة لنفس المنتج ولكن بطرق وتسميات وبراندات مختلفة، بترفع الأسعار بنسبة وتناسب تتعلق في قضاياها الاقتصادية الضيقة. كيف ممكن المستهلك الطبيعي يتعامل مع هذا الموضوع لما يعني ما بيقدر يقلل الكمية، ما بيقدر يغير العلامة التجارية، ما بيقدر يبحث عن بدائل، كيف ممكن يتصرف؟
0: يعني شوف، وهذا هو التحدي الكبير، لأنه عمليا تحدثت عن الكنترول وعن السيطرة. اليوم في مسؤولية كبيرة عمين على المؤسسات، مجلس الاستهلاك الأعلى، حكومة تراقب الأسعار، تعمل إصلاحات الاستيراد والتوريد. يعني مثلا إذا كان في هنالك على رفوف المبيعات منتجات أخرى، ونحن نعلم جيدا أن المنتجات الموجودة، حتى أنا نأخذ على، لا أتحدث عن دول مجاورة ولا أتحدث عن محل بسيط، نعرف أنه الكثير منا، ونحن نتحدث عن مجتمعنا في عرب الداخل، إحنا نذهب في بعض الأحيان نشتري من مناطق في الضفة، من إخواننا في الضفة، وتجد هناك أسعار منخفضة صحيح مقارنة بالأسعار اللي عندنا. فعمليا المستهلك بسبب صراع البقاء أنا أسميه، دائما يبحث عن حلول بديلة. المشكلة هي ليست المستهلك، المشكلة هي في المنظومة نفسها، المنظومة اللي يجب أن تتدخل. أنت تتحدث عن حكومة، تتحدث عن ممكن سلطة تشريعية اللي هو البرلمان الكنيسة، تتحدث عن مجلس استهلاك أعلى، تتحدث عن رقابة، تتحدث عن ما يسمى اللوبيستي من الموجودين في أروقة الكنيسة اللي مرتبطين في الشركات الكبيرة، اللي يمنع نوعا ما أنه منتجات ثانية من برا من خارج البلاد أن تكون على رفوف المبيعات، لأن هنالك في منافسة، في معادلة أكبر، في معادلة شركات، في معادلة تجارية أعمق، في تنافس الغير مرئي، في هنالك ما تسمى اللي نسميها اليد المخفية، هذه هي اليد المخفية. فبالتالي لا يمكن، ولنكون واقعيين، لا يمكن اليوم حتى لو كنا خبراء ومستشارين وكذا نجد كل المستهلك وكأن المستهلك هو المشكلة، وكل المستهلك رشد استهلاكك في هذا الجانب.
1: طيب يعني
0: رشد استهلاكي في منتجات اللي هي منتجات أساسية لكل بيت.
1: أستاذ عبد الهادي بدي أحاول هيك أدور أنا وياك على بقع الضوء على زاوية إيجابية بعد كل هذا الحديث.

0: موجات الغلاء بتأدي أو تنتج مستهلك أكثر وعي مقارنة بالأسعار، ولا التعب اليومي هيك وخلص أنه ما في حلول بخلي الجميع يستسلموا بيشتروا اللي تعودوا عليه؟
1: تعرف إحنا البشرية منذ أن خلقنا ووجدنا نكون في صراع بقاء وفي صراع adaptation، يعني صراع تكيف. نعمل عملية تكيف مهما كانت الظروف. إذا كان في حرب تكيفنا في الحرب، سواء في العمل، سواء في الخروج للعمل، سواء في كل الأمور. تجد المستهلك والإنسان البشري عمليا يجد نوعا ما فسحة من التكيف، آلية للتكيف، ما وكان ومع هذا التكيف في ثمن اللي بيدفعه. ولكن في هذه الحالة اللي احنا موجودين فيها لا شك ان المستهلك كيف ذكرت سابقا يبحث عن ثغرات. ممكن يذهب لشراء مثلا من الضفة، ممكن يذهب الى منتجات، ممكن بعض الشركات او بعض السوبر ماركت او المجمعات التجارية اللي يدخل مواد تموينية، اللي هي شهدنا في فترة اللي كان العلاقات التركية الإسرائيلية سليمة ومتوازنة. نتذكر ان هنالك كان استيراد لمنتجات تركية كانت صحيح. على رفوف المتاجر ورفوف صحيح. المحلات. فبالتالي المستهلك يعني يصبح يعني لأنه لا يوجد لديه بديل. لأنه إذا لم يقم المستهلك بهذه الأمور فهو إما سيغرق اقتصاديا ولن يستطيع النهوض من ذلك. لأنه الأمر أنت تتحدث عن منتجات اللي هي أساسية، لا صحيح. يمكن أنه مثلا يتحدث كما أنت بدأت حديثك، بدأت أنه هي ليست يعني منتجات اللي هي غير ضرورية مثل صحيح. الملابس ومثلا السيارات، يعني ممكن مثلا الاستغناء، ممكن
0: مش كماليات. نعم
1: مش كماليات، هي ضروريات، وهي بضرورة الضروريات، هي أساسيات أنا أسميها حتى.
0: طيب يعني هذا هو الحال. أستاذ عبد الهادي خروب، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات المهمة، الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي، شكرا جزيلا لك. وعلى أمل المرة الجاية نحكي عن تبعات خفض الأسعار كيف بتأثر على المجتمع، يعني هذا ما نرجوه. دائما من نختم هيك يعني أستاذ عبد الهادي، للأسف
1: دائما إحنا تفائلوا في الخير تجدوه.
0: إن شاء الله
1: إحنا متفائلين، نتفائل بالخير، ويجب إنه نعمل يعني برضو كمان الوقاية. والوقاية بتحكي عن إنه أيضا في هذه الظروف نقتصد، نعرف نوازن استهلاكنا، نعرف إنه عمليا بالذات، وهنا بجوز بحديثك هيك ألهمتني إلى المحل المكان الإيجابي، ونقول مثلا حتى بالذات في منتجات الحالية بتعرف إلها في تاريخ صلاحية
0: صحيح.
1: فبالتالي لا نشتري كميات كبيرة اللي بالآخر نلقي فيها إلى النفايات. هذا جزء أيضا من الحلول الاستهلاكية لترشيد الاستهلاك.
0: جميل، ولا ربما نكون في ملف طويل مما ألهمتكم إياه، وإن شاء الله يا رب أنه بيكون دائما خير. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الهادي.
1: شكرا
0: يعطيك العافية. أستاذ عبد الهادي خروب، الخبير في علم النفس الاستهلاكي والمستشار التنظيمي. فصل قصير ونعود.
2: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارف مع مين بدي احكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روانش حوكس معان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روانش حوكس معان.
2: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
5: تقريبا دقيقة.
6: الاستشعار عن بعد.
5: الاستشعار عن بعد ويقابله بالإنجليزية remote sensing هو مفهوم أساسي في القاعدة المعلوماتية، ويعني جمع وتوفير المعلومات عن بعد، أي عن مسافة معينة. يعرف علم الاستشعار عن بعد على أنه علم يستخلص المعلومات والبيانات عن سطح الأرض والمسطحات المائية باستخدام صورة ملتقطة من أعلى أو تسجيل

0: تسجيل الأشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من سطح الأرض أو يكون مبنياً على الذبذبات الأرضية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
3: عليكم السلام،
2: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
5: غرفة الأخبار، عدنا إليكم. صدقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيسة على أمر جديد يتيح للمرة الأولى تطبيق أدوات وصلاحيات مستمدة من قوانين مكافحة تبييض الأموال على مهربي الحيوانات البرية والمتاجرين بها بصورة غير قانونية، بما يشمل مصادرة الممتلكات وتجميد الحسابات المصرفية. هذا القرار يستهدف ظاهرة تهريب والاتجار غير القانوني بالحيوانات، من بينها أشبال الأسود، القرود وغيرها من الحيوانات البرية، وذلك في ظل اتساع هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. سيد أشرف كنعان، مرحبا بك، صباح الخير.
6: صباح الخير أخ محمد إلى كل جميع المستمعين.
5: أهلا بك، مدير عام حديقة الحيوان حي بارك. إلى أي مدى في عن جد انتشار ظاهرة تهريب واقتناء الحيوانات البرية بصورة غير قانونية في البلاد أولا قبل الحديث عن القانون؟
6: صحيح محمد، ظاهرة عن جد عمالة تكثر وتكبر، ولذلك إحنا طبعا بتواصل دائم مع وزارة الطبيعة، وإن كان يشتروا هذا القانون من قبل حتى إنه هذا القانون يطلع، والحمد لله امبارح طلع. احنا بنرحب بهذا القانون، اول شيء قانون جديد وبيشدد المكافحه، يعني عن جد هذا القانون اللي هو ممكن يساعد كثير بتقليل هاي الظاهره.
5: جميل، يعني قبل ما نفوت في التفاصيل القانون، بس يعني مهم انه نوضح، احنا بنحكي على ظاهره، عن حالات فرديه، عن شبكات منظمه بتتاجر بالحيوانات لتحقيق ارباح كبيره، كيف الصوره ممكن توصف لنا اياها في هذا السياق؟
6: طلع محمد اليوم وزارة الطبيعة عمالة تعاني من هذا الإشي بشكل كبير، في عنا موجود هاي الظاهرة عمالة تكثر اللي هي ببلادنا، وهذا ممكن يؤدي لعدة شغلات اللي هي أمراض وكذا. إحنا عمالين نشوف الحيوانات اللي بتصل عنا اللي بيصادروها، في عدة حيوانات بتصل عنا اللي هي عن جد بتطلع عليها وبتشوف إنه بتعاني بشكل كبير من أمراض، من عدة أمراض اللي ما في بطارية تقدر تساعدها إلا بطارية مختصة للحيوانات البرية.
5: إذن يعني كما أفهم من حضرتك إنه أنت ترحب بهذا القرار الجديد من زاوية مهنية وكذلك من زاوية بيئية، إلى أي مدى يشكل هذا تحول مهم في التعامل مع ظاهرة تهريب الحيوانات البرية، وخصوصا أن هذا القرار كيف فهمنا وقرأنا فيه أنه بيستخدم أدوات من قوانين مكافحة تبييض الأموال، تجميد حسابات، مصادرة ممتلكات، تتبع أموال، ليش هذا مهم هالقد؟
6: هذا القانون طلع عشان الناس، أي واحد بده يتاجر بالحيوانات البرية والغير قانونية اللي يعمل حساباته، مثلا الإشي بده يروح اللي هي على من ناحية مصاري، بيصبروا مصاري، حسابات البنك، سيارات، اللي اليوم وزارة الطبيعة اللي ما كانت تقدر تعمله، يعني كنت انت تيجي تصادر الحيوانات تطلع يكون محكمة صغيرة وخلصت القضية. اليوم صارت هاي الظاهرة تتكرر عدة مرات وعدة مرات، واليوم احنا بنشوف بلادنا العربية ملان، يعني يمكن في ناس كثير ما بتسمع هذا الاشي. انا عشان في هذا المجال انا عم بسمع تقريبا كل يوم، احنا بنقوم كل يوم وعم بسمع في مصادرة حيوانات برية من عدة بلاد عربية من عدة محلات. وللأسف إنه الحيوانات بتصل عن جد وضعها من

0: ناحية بيطرية مش مؤهل الناس تكبشها لأنها بدها معاملة بيطرية مختصة لهاي الشغلات.
1: في يعني أنواع حيوانات أكثر من سواها منشوفها بهذا النوع من التجارة غير القانونية؟
0: أخ محمد يعني وصلت إنه إحنا نربي أسود اليوم إنه نأخذ أسود ويربوهن ببلاد عربية يعني ما بعد في إيش اليوم في عدة شغلات وعدة حيوانات اللي في ناس كثير ما بتعرف عنها وما بتسمع عنها لأننا بنشوفها أنا بشوفها يوم يوم من عن طريق وزارة الطبيعة بنسمع يعني يوميا في مصادرة يوميا
1: أسود وقرود
0: يعني شيء لا يصدق يعني اللي بدك إياه موجود
1: تعرف يعني, يعني بعض الناس بيتعاملوا مع الموضوع مع اقتناء حيوان بري يعني كنوع من الوجاهة هيك والتسلية وإلى أي مدى هناك خطر حقيقي هون على الحيوان نفسه وعلى على الناس
0: أخرى أخي محمد إحنا عن جد نرى بشكل مباشر المعاناة اللي تتعرض لهذه الحيوانات اللي تتم صادرتها من اتجاه غير قانونية واستقبالها مؤخرا زي ما أخذنا الأسود ما حكيت لك تمت مصادرتها وكانت بحاجة عن جد إلى رعاية وتأهيل ظروف صعبة كثير اللي مرت فيها وعن جد يعني عانينا إحنا كمان شوي والبطارية عانت وعدة فحوصات وعدة شغلات إنه حيوانات اليوم برية ما تقدر تعيش في بيوت ما تقدر تعيش في محلات صغيرة ما تقدر تعيش بدها بطارية مختصة لهذا الموضوع بدها أكل مختص اللي اليوم واحد يقدر يعيشها ويحطها عنده ما بيقدر يهيئ لها هذا الطلبات.
1: بسؤال أخير أستاذ أشرف نعم بسؤال أخير بتعتقد إنه القرار لحاله كافي ولا المشكلة بتطبيق القانون والقرار على الأرض؟
0: أنا أفكر إن شاء الله طريق القانون هذا إحنا قلنا لك بنرحب هذا القانون وإن شاء الله هذا القانون راح يساعد كثير إحنا راح نشوف إنه هذا القانون لما بيصير مصادرات سيارات وحسابات بنك وتجميد حسابات أنا أفكر راح يساعد كثير على هذا الموضوع وتقليل هاي الشغلات إنه نأخذ حيوانات ونحطها في بيوتنا اللي هي حيوانات برية وغير قانونية وأنا رسالتي للجمهور ما تدعموش حياة تجارة الحيوانات البرية فكل عملية شراء غير قانونية راح توصلكم لهذه الطريق وتشجع على المزيد كمان من الصيد والتهريب والمعاناة للحيوانات لذلك نجرب نمنع هذه الشغلات
1: وهذا ما نرجوه. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أشرف كنعان مدير عام حديقة الحيوان هاي بارك شكرا جزيلا
0: أهلين
1: إلى اللقاء شكرا إلى اللقاء. رياضة كابتن فادي مصطفى مرحبا
2: تحياتي محمد تحياتي
1: اهلا ايش شو مالك فادي
2: ذكرني لقاء السابق في احد المدربين انا كان في قبل المباراه بحكي مع المهاجم بصرخ عليه بقول له ايش بدك مني قال له بدي اياك اسد في ارض الملعب
1: بدي اياك اسد في ارض الملعب وان شاء الله يكون اسد مش مهرب بس يا فادي هاي اهم شيء هاي اهم شيء بما انه حكينا عن تهريب الحيوانات شكرا فادي. طيب في الحديث عن القوانين هاي المره بعيده عن قوانين التهريب في قوانين جديده للفيفا بالانتظار
2: صحيح الفكره محمد هي طبعا عدم المماطله وعدم قتل الثواني تعرف في فرق اللي تخصصها كيف تخلي المباراه تمر بدون ثواني يعني في احدى الاستطلاعات اللي شفتها من 90 دقيقه او 95 دقيقه احنا نلعب 58 دقيقه فقط وما تبقى هو وقت اللي يعني وقت ضائع فالفيفا تريد على الحد من هذه الظاهرة 10 ثواني لإجراء تبديلات يعني اليوم أنا بدي أخرج اللاعب محمد أبو العز وأنت رأس حربة وأنت بعيد عن منطقة التبديل أنت تخرج معك 10 ثواني تغادر الملعب من أقرب خط موجود عندك فيش حاجة تيجي وتسلم وكل الاحتفالية اللي كانت هاي كانوا اللاعبين يدفشوا الواحد الثاني أقرب خط موجود عندك معك 10 ثواني وإلا فسترى بطاقة صفراء مهلة قصيرة اليوم في عندك ضربة جزاء ما يسمى فاول بتحط الهاي معك مهلة قصيرة لتنفيذها علاج طبي اللاعب اللي اكل ضربه طبعا كثير للاسف مثله انه في يعني علاج طبي يجب ان تخرج من الملعب تقعد دقيقه تترك فريقك في 10 لاعبين يعني تخيل مشان يفكر مرتين ويفكر 100 مره مدافع مهم مثلا اذا يعني عمل حاله كانه مصاب عنده دقيقه خارج الملعب بس الكابتن له الحقيه يتكلم مع الحكم لانه شفنا هذا المنظر 10 لاعبين حول الحكم وهذا بصريخه الحكم فقط لا له حق الكابتن هو من يتكلم معه والأهم طبعا من يتكلم تعرف اليوم مرة جديدة تغطية الفم، لأنه الحكم في عنده جهاز تسجيل، وإحنا كنا قبل فترة في إرشاد للحكام محمد. يعني معيب الحكي اللي بيسمعوا الحكام، الله يعينهم طبعا، حتى لو أخطأوا مش من حقهم يسمعوا. فالحكم يطالب اليوم إذا بدك تحكي معي لازم تنزل إيدك عن فمك، عدم تغطية الفم حتى يفهم عليه، مش مهم في أي لغة طبعا. والفار يعني الفار كان هناك طرد بطاقة ثانية ما يتدخل، اليوم اللاعب أخذ بطاقة ثانية، بطاقة صفراء ثانية، هناك عودة للفار. كثير قوانين، السؤال يعني فعلا كيف راح يكون تطبيقها.
1: تعرف فادي، يعني هاي التغييرات في الفيفا بتيجي بعد 26 سنة من لربما تغيير جارف في كل ما تعلق بالمباراة اللي تسببت بتغيير قوانين كرة القدم. نحكي على المنتخب المصري ضد المنتخب الإيرلندي في مونديال إيطاليا 1990، لما مضوا كل اللعبة وهم يرجعوا لحارس المرمى مزبوط ويضيعوا وقت، فمن يومها تغير. يعني المنتخب المصري غير قوانين كرة القدم في العالم.
2: غير القوانين، وفعلا انه انت بالتالي يعني انت تخيل في هاي النحافل بدك كرة قدم وبدك ريتم سريع، وشفنا خيبة الامل اللي كانت من نهائي دوري الابطال. بدك لك لمكابي حيفا الى شريف كيوف، لا يريد ان يكون حارس ثاني، هذا الحارس العربي الاسفاوي طبعا، ويرى انه يرماكوف هو الحارس الاوكراني. مكابي حيفا قالت نريد ان نجدد الحارس يرماكوف، كانت يعني مع مكالمات مع كرياتشموني قالت لا نريد ان نبقي تننباوم، وشريف كيوف ممكن ان يكون حارس فيها رمت جان الصاعد أو يجرب حظه خلف البحار. غدا طبعا راح تكون لعبة ودية للمنتخب أمام ألبانيا. بحبشنا جيدا، فقط سيد أبو فرخ من في التركيبة هو المندوب العربي في المنتخب. صحيح هي مباراة طبعا ودية، وكانت هناك جولة من المباراة الودية، إذا الوقت أسعفنا سندخل قسم منها. بدي أخذك إلى عنام خلالي طبعا وسان جلواز. شوف محمد، الموضوع شوي قاعد بأخذ ذيك يعني شوي مختلف ومغلق. سان جلواز والفريق طلب 25 مليون يورو، ونابولي قالت ما في عنا مشكلة، ولكن في أشياء صغيرة بالعقد دائما حكيت لي لازم ننتبه للتفاصيل الصغيرة، هي اللي هي الموجودة وهي الحاجز. نابولي قالت لهذا الفريق احنا بدنا يعني يوم يومين تفكروا، وإلا فهناك مفاوضات مع لاعب آخر. لو تسألني عنان خلالي بده ينتقل، ولكن القرار مش فقط لعنان خلالي ولا مجدي خلالي، وهي ال 25 مليون يورو يعني مش راح تروح منه، في كثير فرق بدها عنان، ولكن الأقرب هو طبعا حاليا هذا الفريق فريق نابولي من الدوري الإيطالي. بكل مبروك عودة لمكتشف المواهب، تعودنا عليك لاعب كبير، تعودنا عليك مدرب كبير. إسماعيل عامر ينضم للوحدة كفر قاسم هالمرة، مكتشف للمواهب بالعربي بالعبري داسم ملك إياها ومنهي المكتسوعي أو مدير إداري. في هناك مدرب كبير اسمه يارون أخوين بوين أبقى الفريق، فكان هناك مدير مهني اسمه راح عن بالي جيل، والآن طبعا يريدون استبداله. إسماعيل عامر قال باجي و هدفي اكتشف المواهب. للأمانة كفر قاسم عندها فريق شبيبي ممتاز، روعي كوهن اللي كان طبعا عندها فريق ممتاز، وإسماعيل عامر سيكون حلقة الوصل بين المدرب الكبير وبين فريق الشباب، لأنه بنعرف أنه مجتمعنا العربي بدون هذه القيم والدعم من الفريق الشبيبي ما في عنا أموال وما في عنا ملايين ندفعها كل سنة بعد سنة. فبتأمل على الأقل لكفر قاسم في هاي المهمة إسماعيل عامر الكابتن ينجح، ونبارك أيضا لفراس مغربي وأحد من الأسماء كبير اللي كان لاعب اليوم ومدرب الاتحاد شف عامر. نريد ايضا انه نعامل انه يعني فراس مغربي يشق طريقه، كان له محاوله في بدايه السنه في 14 رون فريق يهودي، جرب المسيرة يعني انتهت المشوار بعد فتره قصيره، ولكن هو ابن شف عامر ويريد النجاح مع هذا الفريق. بالامس كانت مجموعه من المباريات الوديه محمد، تركيا 4 مقدونيا الشماليه 0، يلماز يواصل التالق هذا المهاجم الرائع، النرويج 3 السويد 1، البرازيل 6-2، وفينيسيوس حبيبك يتألق، وواضح أن الفريق البرازيلي جاهز للمونديال، ولكن ما تبنوا كثير أمال على هذا الفريق، لأن هناك دائما بتعرف يعني بتطلع على الاستطلاعات بيحكوا على فرنسا بيحكوا على إسبانيا، وأيضا اسم الفريق المغربي ومن الفرق المرشحة. فهل فعلا المغاربي قدها ورح يجوا مع هذا المدرب الجديد؟
1: فهذه المهم يرجع الفوتبول، وأنا متأكد أنت كمشجع كبير لكرة القدم، المهم أنه يكون في مباريات كرة قدم. بدي أشكرك جزيل الشكر، بما أنه حكينا عن بعد 26 سنة من القوانين اللي غيرتها مصر، هات تنسمع في ختام هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك فادي مصطفى، إلى اللقاء. طيب وصلنا بهذا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد المجاد، لطاهر يونس، مصطفى الزعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عارين نصار، وفي تطبيق ناس زميلة مرام عواودي. أنا محدثكم محمد أبو العزم حميد، كونوا بخير.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650. وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس وإليكم تفاصيل. هدمت السلطات الإيصالية فجر اليوم 3 منازل قيد الإنشاء في قرية كابول بحجة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف للشرطة، وفرضت القوة طوقا في محيط المنطقة ومنعت السكان من الاقتراب. ويأتي الهدم بعد أشهر من هدم متجر في القرية لذات السبب ضمن عمليات هدم تتكرر في بلدات عربية مختلفة. رئيس المجلس المحلي في كابول نادر طه قال إن المجلس المحلي قام بما يمكنه لمنع الهدم داعيا المواطنين للالتزام بالقوانين وعدم البناء دون ترخيص.
2: للأسف الشديد هي المنطقة غاد منطقة زراعية خارج التخطيط للبلد، وطبعا احنا شايفين في ظل هاي الحكومة ما بتعطي مجال لأي حدا اللي غير الهدم. احنا كمان من هون من ناشد المواطنين انه ما نعطي آلية وما نعطي شرعية وما نعطي أدوات لهي الحكومة لقوات الشرطة نتيجة تهد، لأن لازم احنا نكون بتواصل مع المجلس المحلي، مع تواصل مع قسم الهندسي، نشوف إذا المنطقة في إمكانية التخطيط، هل الأمر خطير، هل الأمر ممكن انه نتداركه. للأسف الشديد يعني كمان احنا مجتمعنا مالين نعطي ونخدم المؤسسة انها تيجي تهد لنا، واحنا نكون يعني كمسؤولين مكبلين.
1: أعلنت بلدية نهرية أن التقارير الإعلامية المتداولة بشأن التحقيق الذي تجريه الشرطة وسلطة الضرائب تتعلق بالبلدية. في وقت سابق من صباح اليوم اعتقلت الشرطة وسلطة الضرائب 14 مشتبها بينهم نائب رئيس بلدية في شمالي البلاد بشبهات تتعلق بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة وتبييض الأموال ومخالفات ضريبية. قالت الشرطة إن الاعتقالات نفذت بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام وسط شبهات بتغلغل منظمات إجرامية في مراكز اتخاذ القرار وتأثير على المناقصات ولجان التخطيط. أوقفت الشرطة مشتبها في الثلاثينيات من عمره من سكان بارديس حنا بشبهة الاعتداء على رئيس رابطة أو الرابطة لرعاية شؤون عربية في الساحل عمر سكسك بواسطة رش غاز الفلفل عليه. جاء الاعتداء خلال محاولة السيد سكسك منع المشتبه به من تمزيق صور لأطفال ضحايا في حرب غزة. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيسة 25 بأغلبية 106 أعضاء دون أي معارضة. كما صدق الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة عن منصب المدعي العام. وبموجب الاقتراح ستقسم صلاحيات المنصب الحالي بين وظيفتين منفصلتين، مستشار قانوني للحكومة ومدعي عام، على أن تنتهي ولايتهما مع انتهاء ولاية الحكومة التي عينتهما. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إقليمي القول إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عادت إلى مسارها الصحيح. وذكر الرئيس الأمريكي ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة وأن بالإمكان التوصل لاتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. أعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في لبنان وقال إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإيصالي

0: من نتنياهو الليلة الماضية، الذي أكد له أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها إلى هناك أعيدت بالفعل. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا كذلك مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وأن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل، مؤكدا أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، واصفا أن إسرائيل أصبحت دولة تحت الرعاية الأمريكية بالكامل حسب تعبيره. في ذات السياق هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان رئيس الحكومة نتنياهو، معتبرا أن انتظار موافقة أمريكية لاستهداف الضاحية غير مقبول، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوسيع العمليات في لبنان ومنح الجيش حرية التحرك. الأحوال الجوية. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الطقس يكون حارا وصافيا في ساعات الصباح حتى ساعات الظهيرة، فيما تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا عند ساعات المساء. ختام النشرة، واصل معكم بعد قليل في برنامج غرفة الأخبار، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

بعشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: Rastafari.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. اعتبر رئيس الحكومة الإيطالية بنيامين نتنياهو أن النظام الإيراني بدأ يفقد تماسكه، وقال خلال مراسم وداع رئيس الموساد المنتهي ولايته برنية أن أسس نظام الحكم في إيران تصدعت، مؤكدا أن طهران دفعت ثمنا باهظا خلال المواجهة الأخيرة وفق تعبيره.
2: يدا كل خورش رعا نجد إسرائيل שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
1: في المقابل أكد مسؤولون إيرانيون أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى تفاهم خلال الأسبوع المقبل بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، محذرا من أن أي عودة للمواجهة العسكرية ستقود إلى معركة مختلفة من حيث طبيعة العمليات ونطاقها والأسلحة المستخدمة. وأضاف أن إيران رسخت سيطرتها على مضيق هرمز، معتبرا أن إدارة الممر البحري الحيوي تمثل إحدى أوراق القوة الاستراتيجية التي تمتلكها طهران في المرحلة الحالية. أعلن الجيش الإيصالي رصد هدف جوي مشبوه قرب كريات شمونة دون أن يخترق الأجواء الإيصالية، فيما أفادت مصادر لبنانية بشن غارات إيصالية على مدينة النبطي جنوبي لبنان. وأفاد الجيش اللبناني بإصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إيصالية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. وبالتزامن قررت الجبهة الداخلية الإيصالية تمديد زمن الإنذار في 161 بلدة شمالية من 60 إلى 90 ثانية في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية. هدد قيادي في جماعة الحوثي بالرد على أي تصعيد إيصالي في لبنان، مؤكدا أن القوات الإيصالية المنتشرة في جنوبي لبنان ستبقى هدفا للهجمات ما لم تنسحب من المنطقة. وتأتي هذه التهديدات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوم أمس وقف إطلاق النار في لبنان، وقال إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو الذي أكد له أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت بالفعل. وأضاف ترامب في حينه أنه أجرى أيضا اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وأن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل. في سياق آخر، أعلن الجيش الإيصالي اغتيال 5 ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة. وقال الجيش في بيان إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش العاملة في القطاع، ومن بينهم قادة ميدانيون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. اعتقلت قوات الجيش الإيصالي فجر اليوم 31 فلسطينيا خلال عمليات دهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وجاء في المصادر أن من بين المعتقلين أسرى

0: حررين وأربع طالبات من جامعة بيرزيت شمال رام الله. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في دول إضافية ضمن حلف شمال الأطلسي، وسط اهتمام أبدته بولندا وعدد من دول البلطيق باستضافة تلك المنظومات. أكدت بلدية نهرية أن تحقيقات الفساد التي أعلنت عنها الشرطة صباح اليوم تتعلق بالمدينة. يأتي ذلك بعد اعتقال نائب رئيس بلدية و13 مشتبها بشبهات الرشوة وتبييض الأموال والتلاعب بالمناقصات. هدمت السلطات الإيصالية 3 منازل قيد الإنشاء في قرية كابول بحجة البناء دون ترخيص. جاء ذلك وسط انتشار مكثف للشرطة وحرس الحدود في محيط المنطقة. أعلن عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 64 عاما بعد العثور عليها فاقدة للوعي داخل مسبح منزلها في مدينة ريشو لتسيون، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. الأحوال الجوية. يطرا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا وصافيا خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا عند ساعات المساء. ختام النشرة. بعد قليل برنامج احتواء مع الزميلة روان شحوك سمعان. كونوا بخير.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلها. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
5: كل الناس
8: كل الناس.
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. تعفن الدماغ، هل سمعتم عن مصطلح برين روت او تعفن الدماغ؟ أعلن قاموس أوكسفورد عن هذا المصطلح كمصطلح للعام 2024، وذلك لتداوله في الاستخدام على نطاق واسع. يشير المصطلح إلى حالة التدهور الذهني الحاصل في الدماغ والقدرات الفكرية نظراً للاستخدام المفرط للأجهزة الذكية التي يتعرض الدماغ إليها من خلال الانكشاف بوتيرة عالية على محتوى تافه وسخيف أو محتوى لا يحفز الدماغ ونشاطه. ويؤدي هذا الاستهلاك المفرط إلى تدهور الحالة الفكرية والصحة العقلية والنفسية للشخص. وفي هذا السياق يأتي التوظيف المجازي لمصطلح تعفن الدماغ من خلال تشبيه الدماغ بالأطعمة التي تصيبها الجراثيم لتحدث سيرورة في تلف الطعام وصولاً إلى تعفنه وعدم صلاحية استخدامه.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب، الأسبوع اللي مرة نزلت عندي ستوري على الإنستغرام وفتحت فيه سيرة اللي هي بتشغل، بفكر إنها بتشغل تفكير كتير عائلات اللي عندهم ولد اللي تم تشخيصه مع ADHD، فرط حركة وتشتت انتباه، واللي هو سيرة الدواء. أنا بالعادي مش كتير أو بحاول قد ما بقدر إن أتجنب أحكي عن هذا الموضوع على السوشيال ميديا، لأنه قرار كتير خاص بكل عائلة وبتعلق بكل طفل بشكل شخصي، لأنه بفكر أنه بتعلق الإشي بقدراته، بتعلق بنقاط ضعفه، بنقاط قوته، بتعلق شو انشغل معه وكيف. بس الرسائل اللي وصلتني من الأهل ورجتني قديش الناس دايما محتارة وضايعة بين موقفين مختلفين تماما. الإشي بدي لما الأم سألتني شو رأيي بالدواء بالريتالين، ورح أقبس شو كتبت عندي على ستوري عشان تفهموا أكتر شو توجهي بالنسبة لهذا الموضوع. بصراحة ما عندي جواب واحد قاطع هذا اللي كتبته، بس الأكيد مش مع إننا عطية الطالعة والنازلة. العلم والواقع بيحكوا إنه كل طفل حالة خاصة. في ولاد غير الدواء حياتهم للأفضل، وشفت الإشي قدامي بالصفوف فعلا وسمعت من الأهل. بالمقابل في ولاد الدواء تعبهم بسبب الأعراض الجانبية وما ساعد كتير، فإحنا بنحكي ممكن على عصبية وقلة أكل. طيب، شو دورنا إحنا؟ دوري كأخصائية مش أعطي وصفة جاهزة، لأنه فيش إشي اسمه سحر. مهم نشتغل، نتعب مع الولد، نفهم احتياجاته ونعطيه أدوات وآليات لتخليه يفهم حاله ويفهم احتياجاته بدون ما نقلل منه ونضعف شخصيته. وهذا الإشي جدا جدا مهم. الدواء ممكن يكون أداة مساعدة لأولاد صح، بس لأولاد تانين لا. والأساس بالحالتين هو الشغل والاحتواء بالبيت وبالمدرسة، والقرار الأول والأخير إلكو بيكون أنتو كأهل، ودوري هون بس أساعدكو تفهموا ابنكو وتحتوه. وطبعا الرسائل كانت بين مؤيد ومعارض. في مثلا انبعتت لي ياريت لو يرجع فيه الزمن، كنت أعطيته لبنتي وساعدها، بس من كتر ما سمعت من الناس والمعلومات وشفت على السوشيال ميديا خفت كتير وما أعطيتها إياه، وهذا كان أكبر غلط بحياتي وصحيت متأخري. بالمقابل في ام تاني بعتت لي مستحيل أرجع أعطيه لابني، أعطيته الدواء وتغير كتير، صار عنده نوبات غضب ما قدرنا نسيطر عليها أنا وأبوه، جنينا مسكنا الدواء ورميناه. الأهل ببيوتنا بجد عايشين بين نارين، خايفين يعطوا الدواء لأولادهم ويندموا، خايفين يحرموهم منه وبرضو يندموا ويضيعوا مستواهم الدراسي. والسؤال الأكبر اللي منسأله اليوم، كيف منعرف إحنا كأهل شو الصح؟ وهل الولد فعلا بحاجة لدواء ولا القصة هي إشي تاني تماما وإحنا مش فاهمينه؟ اليوم باحتواء بدنا نحط كلام الناس على جنب ونسمع على صوت العلم الحقيقي اللي بريح البال. واختياري كان لصديقته زميلتي الرائعة جدا السيدة جهرة فضول خير، أخصائية علاج وظيفي ومرشدة أهل بمنهج الذكاء العاطفي ولطلاب مع ADHD. ومعها رح نحكي أكتر ورح نحاول نفهم هالموضوع بطريقة اللي هي مريحة وقريبة وبنفس الوقت تعطينا أدوات عملية نقدر نستخدمها بحياتنا اليومية مع أولادنا. وقبل ما نبدأ تذكير بسيط مستمعاتنا ومستمعينا إننا دايما منحب نسمع مشاركاتكم وأراءكم، وتواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. مرحبا جوهرة.
2: هلا هلا روان،
1: أنا مبسوطة كتير إنك معي اليوم، صديقة وزميلة لإلي من سنين، ومتأكدة رح تكون الله يسعدك، متأكدة الحلقة رح تكون رائعة جدا. أنا بعرفك بشكل شخصي إنسان مهني وعنده كتير شو يعطي، فأنا كتير مبسوطة إنك قدرت تعطينا من وقتك، ومتأكدة زي ما ذكرت الحلقة رح تكون كتير غنية بالمعلومات ورح نقدر إن شاء الله نفيد كتير أشخاص بحاجة للمعلومات رح نعطيهم إياها اليوم.
2: حبيبتي روان شكرا لك على الاستضافة، ولي شرف كبير اني اكون جزء من برنامجك الرائع.
1: الله يعطيك
2: الف عافية.
1: الله يزيدك اضعاف يا رب. طيب جهرة، احنا كتير بنسمع عن فرط الحركة وتشتت الانتباه، ذكرت هيك بحلقات من قبل انه صارت ترند اليوم، بحس اليوم يعني في أخصائيين أو أشخاص اللي هني مش بالمجال حتى بيروح بيعملوا كورس بيطلعوا بيحكوا عن موضوع الـ ADHD لمعلمات كمان حتى روضات عم بيسمح لحالهم يقولوا للأهل إنه ابنك عنده ADHD من جيل صغير. بدنا نوضح للأهل إنه مش كل حركة زايدة أو تشتت بالصف معناها فرط حركة. ممكن نحكي شو ممكن تكون صعوبات المختلفة اللي ممكن تفرجينا نفس الأعراض؟
2: صحيح روان، اليوم من أكثر الأخطاء الشائعة والشائعة جدا هي إعطاء التشخيص بالمجتمع بين الأشخاص لكل طفل عنده حركة زايدة أو منشوفه هيك مشتت شوي فمباشرة منقول عنده ADHD. بس الحقيقة بتختلف يعني، لأنه أعراض ADHD مش حكر بس عليه، ممكن نشوفه بشكل موسع، بتظهر بحالات مختلفة مثل الأولاد اللي عندهم صعوبات حسية. المقصود بصعوبات حسية هو إنه جهازهم العصبي بيحتاج لمحفزات.

0: بمقدار مختلف عن شخص آخر. فكمان بنشوف هذول الأولاد بيحركوا كثير، مش لأنهم عندهم صعوبات بالتركيز، إنما بسبب وجود صعوبات حسية ثانية. ممكن الصعوبات اثنين كمان يتوجهوا عند نفس الطفل. يعني إذا بدنا نشكي كمان أكثر، في تشخيصات إضافية، يعني مجرد ما إنه الولد يكون في عنده صعوبة بالمهارات الحركية أو ضعف بعضلات الجذع، هذا الإشي بيخليه إنه يستصعب يقعد على الكرسي لفترة مطولة. فمنفكر إنه في عنده ADHD، ولكن هذا الإشي مش صحيح. قديش كمان عم نشوف أولاد اليوم مع صعوبات عاطفية، صعوبات اجتماعية، سلوكية، وحتى صعوبات تعليمية، اللي رأساً بنحكم عليهم إنه في عندهم ADHD، بس الواقع هو إشي مختلف. فهي بحد ذاتها صعوبات كمان بدها متابعة واهتمام، يعني زي ADHD.
1: صح. جهرة، ذكرت بالأول موضوع الصعوبات الحسية، بتقدر هيك تعطينا مثال بسيط يعني كيف ممكن الإشي يبين؟ إذا إحنا بنحكي مثلا على ولد اللي هو، إذا إحنا بنحكي على بحث حسي، كل وقت قاعد عم بدور، إنه يعني كل وقت بكون مثلا بحركة،
0: فهيك
1: تعال نبسط الإشي للمستمعات والمستمعين يفهموا شو المقصود بالموضوع. وكمان بتخيل في أطباء عم بيسمعونا اليوم اللي يعني يكون في عندهم شوية معلومات على هذا الموضوع، بفكر جدا مهم.
0: الصعوبات الحسية هي بيكون في خلل معين بجهاز العصبي عند الطفل، اللي هو بحاجة لمؤشرات أو محفزات بتختلف بمقدارها عن شخص عادي بدون هاي الصعوبات. فمنشوف في أولاد في عندها صعوبة إنها تتواجد بمحل فيه ضج كثير، لأنه الأصوات العالية عندهم حساسية لإلها، أو أضوية اللي هي مزعجة لإلهم. في أولاد كمان اللي هن كل الوقت بيبحثوا بيدوروا على هاي المحفزات، فالدرجة بتختلف بين كل طفل وطفل أو بين كل شخص وشخص. في أولاد اللي هن كل الوقت بيبحثوا عن محفزات بالبيئة اللي حواليهم، إن كان حركية إن كان حسية مختلفة. فهذا الإشي كمان الفرق بينه وبين الـ ADHD هو جدا فرق بسيط، اللي ممكن بأغلب الأحيان ولد يكون عنده مشكل حسية نفكر إنه عنده ADHD، لأنه هن كثير شبيهين بالعوارض. ولكن الأسباب نفسها بالجهاز العصبي بتختلف بين ولد اللي عنده ADHD ولد في عنده صعوبات حسية، وهذا إشي كثير شائع عنه بالمدارس، كثير منشوفه بالروضات.
1: طب هنا كيف يتم التشخيص إذا نحكي على الصعوبات في هذا المجال الحسي؟
0: بالنسبة للصعوبات بالمجال الحسي، طبعا مهم التوجه للأخصائيين المؤهلين لإعطاء هذا التشخيص.
1: أخصائيين بالعلاج الوظيفي صحيح؟
0: أخصائيين بالعلاج الوظيفي صحيح، هن بعطوا هذا التشخيص بعد ما يمرقوا تقييم شامل وموسع مع الأهل ومع الطفل نفسه، وبحسب التقييم بنبنى خطة علاج لتحفيز الجهاز العصبي عند الولد، لحتى نقدر نعطيه كل المؤشرات أو المحفزات الحسية اللي هو بحاجة لها. يعني حتى العلاج بينه أو بين الـ ADHD كمان مختلف.
1: مش كل أخصائي علاج وظيفي مؤهل إنه يعمل هذا التشخيص صح أو يعطي هاي العلاجات.
0: في ناس اللي هي بتعمل استكمالات موسعة، بتتعلم كورسات موسعة بهذا المجال، وهي اللي بتقدر تعطي التشخيص، اللي بتقدر ترشد الأهل وتبني خطة علاج. أكيد مش كل حدا.
1: طب بما أنك بلاش نحكي هذا الموضوع،
0: كمان أحكي نقطة مهمة، إنه في أولاد اللي كمان في عندهم ADHD وكمان في عندهم صعوبات حسية. يعني ممكن عند نفس الطفل يكون في هذول الصعوبات الثنتين موجودات. فهون في يعني هون مهم جدا إنه يكونوا بمتابعة عند أخصائيين مؤهلين كيف حكينا، وتنبنى خطة علاج. وهون خطة علاج طبعا تكون مركبة أكثر وشاملة أكثر.
1: يعني إذا نحكي على دور العلاج الوظيفي جدا مهم بهاي المراحل.
0: صحيح. طبعا دور التقييم الوظيفي نقول مش خطوة إضافية، هي خطوة أساسية ومهمة جدا، لأنه الأداء الوظيفي للطفل إن كان وقت اللعب إن كان وقت الكتابة إن كان بالمهام اليومية المختلفة، مهم إنه إحنا نبحثه. ومن التقييم، من تقييم الأداء والمهارات عنده، وفحص البيئة يلي هو موجود فيها، وكمان هيك منتطرق بعد شوي للبيئة قديش هذا الإشي أساسي، ساعتها منبني خطة علاج يلي بتتطرق لتحسين أدائه إن كان بالكتابة أو بالاستقلالية بالحياة اليومية. ولكن بشكل أساسي بالعلاج الوظيفي بيتم التطرق لتحسين الوظائف التنفيذية عند الأشخاص اللي مع ADHD. الوظائف التنفيذية هي الوظائف العليا بالدماغ، هي زي المدير.

0: داخل دماغ الشخص، هي بتديره كيف يقدر يتحكم بنفسه، بسلوكه، بمشاعره، بعلاقاته الاجتماعية. إذا هيك بدنا ندقق أكثر، مثل التخطيط، التنظيم، إدارة الوقت، إدارة المشاعر، قسم من الذاكرة كمان موجود بالوظائف التنفيذية.
1: هدول عادة
0: وظائف جدا مهمة.
1: عادة الأولاد اللي عندهم ADHD بيكون عندهم
0: الأشخاص بيكون عندهم صعوبات. بيكون عندهم صعوبات بالوظائف التنفيذية، صحيح. وبالعلاج الوظيفي إحنا منشدد ومنركز على تطوير الوظائف التنفيذية وتحسينها.
1: يعني هيك للتنويه وللتلخيص، العلاج الوظيفي مش بس مسكة ألم، مهم جدا ينفهم هذا الموضوع، لأنه كتير بنذكر أنه أخصائية علاج وظيفي مسكة ألم، نسخ عن اللوح وبس. فمهم جدا،
0: أكيد هو موضوع جدا أوسع، جدا أعمق، اللي هو بتشعب لكثير أمور ومجالات مختلفة.
1: طيب ذكرت موضوع البيئة الجوهرة، الولد ممكن يكون قاعد ببيئة معينة وبتصرف بطريقة اللي هي بتختلف من مكان لآخر. يعني ممكن نشوف إذا بقعد بحل الوظيفة بالمطبخ وإمه عم تطبخ، طريقة مختلفة عن كيف بحله هو بقلب الغرفة لحاله مثلا. هات نحكي شوي عن المؤثرات الخارجية مثل الضجة، الإضاءة، ترتيب، إذا نحكي الصف في البيت، كيف الإشي بيأثر على تركيز الولد؟
0: أكيد هاي نقطة فعلا مهمة جدا، كيف حكينا قبل بالعلاج الوظيفي بشكل أساسي. يعني لما إحنا نعمل تقييم نسأل كثير أسئلة عن البيئة، إن كان بالصف، بالمدرسة، داخل البيت، داخل الغرفة تبعت الولد، كيف ترتيبها، كيف نظامها. لأنه فعلا أحيانا يعني المشكلة بتكون أو الصعوبة ما بتكون عند الطفل لحاله، وهي بتكون بالبيئة يلي هو موجود فيها. يعني بتكون صعوبة بسيطة عند الطفل، ولكن البيئة ممكن تزيد هاي الصعوبة. المؤثرات المختلفة الموجودة بالبيئة كيف حكينا، مثل الضجة بالصف، إضاءة مزعجة، بيئة اللي فيها أطفال كثير بتتحرك حوالي للولد، أو حتى أبسط من هيك، يعني الطلب يلي إحنا بنطلبه من الولد أو التعليمات يلي بنعطيها إن كان المعلمة أو الأم بالبيت، ممكن فيها يكون الصعوبة. يعني ممكن أنا أقعد في عدة تعليمات لابني أو للطالب عندي بالصف، أو عدة طلبات بنفس الوقت، وهذا الإشي بيزيد الصعوبة عليه. فملائمة البيئة للطالب داخل البيت وداخل الصف هي جزء كثير أساسي من العلاج.
1: طيب بفكر إنه بعد كل الحكينا بنكتشف إنه الموضوع مش بس ولد بيحب ينط، ومرأة أحيانا صعوبة صغيرة أو عدم تركيز ممكن ضل فعلا جوات الطفل، وإحنا كبيئة مش فاهمينها، مش عارفين نفسرها. وهون بيجي السؤال الأهم، إذا تأكدنا من التشخيص وقعنا بحيرة الدواء والوعي، إحنا كأهل شو نعمل؟ كيف نتصرف بطريقة ما تأذي وبنفس الوقت تحمي؟ هذا رح نحكي عنه بالقسم الجاي، فاصل قصير وراجعين.
2: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة، بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة.

0: اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا بالقسم الثاني من برنامج احتواء. بالقسم الأول ركزنا على فكرة مهمة إنه مش كل حركة زايدة هي فرط حركة وتشتت انتباه، وحكينا عن الصعوبات الحسية اللي بتشبه بأعراضها الـ ADHD، وفهمنا كيف المؤثرات الخارجية والبيئية مثل الضجة والإضاءة بتأثر على تركيز الولد، ووقفنا طبعا عند الدور الأساسي الأخصائي العلاج الوظيفي قبل خطوات الدواء. حالا انضميتوا لنا اسا بذكركم انكم بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقه كامله وكل تفاصيلها عبر تطبيق ناس باي وقت وبجوده عاليه. ومكملين حلقتنا مع سيدي جوهره فضول اخصائيه علاج وظيفي ومرشده اهالي بمنهج الذكاء العاطفي ولطلاب مع ADHD. وبهذا القسم بدنا نكمل لحتى نحكي كيف نتعامل مع خيار الدواء والوعي اللي مهم يكون عندنا احنا كاهل قبل ما ناخذ هذا القرار، لانه بهيك لحظات قرارنا وردت فعلنا كاهل ممكن تفرق كتير. جوهرة برجع برحب فيك من جديد معنا بحلقتنا.
3: هلا هلا روان.
2: جوهرة إسا بنوصل للسؤال اللي بفكر كتير بهم أهالي، هل نشارك ابننا بالصعوبة؟ يعني كتير مرات ممكن نسمع ولد عنده صعوبات وممكن الأهل يجوا من محل محتارين إذا هن يواجهوه أو لا، عنده صعوبات مش عارفين إذا يحكوا له وكيف يحكوا له، فشو رأيك بهذا الموضوع؟
3: هذا سؤال كثير مهم صراحة. أنا بآمن بأنه الطفل لازم يكون شريك فعال بكل هذا المشوار، يعني من بدايته لكل سنين حياته. وما بفكر أنه إخفاء التشخيص عن ابنه ممكن يحميه، لأنه الطفل أو الطالب من الأساس هو بحس باختلاف خاص عن البقية، ممكن يتعرض من مصغره لانتقادات معينة، وهو نفسه بحس أو قديش ببذل جهد أكثر من غيره بالمهام المختلفة بالحياة اليومية كانت أو التعليمية. لهيك شرح الوضع هو مهم بطريقة طبعا بتناسب عمره بتناسب جيله. أولا الـ ADHD هو مش مرض، هو حالة خاصة، هو اختلاف، هو تميز. فإذا إحنا الكبار نغير توجهنا ونستعمل المصطلحات الصحيحة، الشرح بحد ذاته رح يكون سلس أكثر وأهون، وهيك رح توصل الفكرة للطفل بطريقة صحيحة أكثر. صراحة أنا عندي بالعيادة في مجسم للدماغ بستعمله مع الأهل والأطفال، بشرح لهم عن أقسامه وعن أجزائه عن وظائفه المختلفة، المواد الموجودة فيه واللي بتنتقل بين الخلايا العصبية. ومن هون بحاول إن أوصل الفكرة بأنه دماغك أنت بيشتغل بطريقة مختلفة شوي عن غيره.
2: حلو.
3: ولهيك هو بحاجة لمساعدة حتى نرتب الأمور ونحسن من الأداء والمهارات. فالتوجه كثير مهم يكون إيجابي ويتركز على النقاط، نقاط القوة اللي موجودة عند كل ولد وولد، وهذا بحد ذاته بيعلي الوعي عنده وبوصل لمرحلة اللي يصير فيها يقدر أو في عنده القدرة إنه يعبر عن وضعه ويشرح حالته في حال انحط بمواقف صعبة أو تحديات مختلفة. يعني الهدف أنا بحس إنه بالنهاية بعد ما إحنا نشرح للولد وضعه وهو يتعايش مع الإشي ويتأقلم مع الإشي، هو إنه إذا انحط بموقف معين إن كان تعليمي أو اجتماعي يقدر يشرح الوضع الموجود عنده للي قباله، لحتى كمان اللي قباله يفهم عليه ويقدر يتأقلم معه.
2: حلو. طب إذا إحنا نقول للأهل إسا جوهر، أنت عندك بالعيادة في عندك المجسم وكل هالأمور، الأهل ما عندهم هاي اللغة، إذا إحنا بدنا نقول إسا للأهل نرشدهم كيف ممكن يتوجهوا لابنهم بطريقة اللي هي كمان احنا بدنا الولد يكون عنده ثقة بنفسه، يعني وهو فاهم انه هاي الصعوبة اشي عادي واشي طبيعي وكتير اشخاص عندهم صعوبات. فكمان طريقة توجهنا زي ما انت ذكرتي هي سلسة، بس كمان استعمالنا للكلمات مهم جدا يكون كمان بسيطة. انا كام ممكن مثلا انت في مثلا عندك صعوبة بهذا الاشي وهذا الاشي مثلا جدا طبيعي، مش عارف يعني نوجه الاهل لك تقريبا كيف ممكن يتوجهوا لابنهم بطريقة اللي هي ما يحس انه هو اقل من غيره.
3: بالنسبة لتوجه الاهل كيف يكون هم يعني منهم من ذاتهم لابنهم بدون ما يكونوا مع أخصائي محدد، كمان مهم طبعا يكون توجه إيجابي اللي هو بيرتكز على نقاط القوة عند ابنهم. يعني

0: بعرف انك انت في عندك قدرات بهذا الموضوع وهذا الموضوع وهذا المجال، ولكن في عندك صعوبات محددة بمجال محدد. ممكن كمان انه احنا او احنا كأهل نعرض على اولادنا شخصيات اعلامية او مشهورة جدا اللي في عندها ADHD وتميزت بحياتها وكانت مبدعة جدا وقدرت توصل لمحلات كثير كبيرة. فمجرد التوجه الإيجابي واستعمال المصطلحات البسيطة اللي تناسب جيل الولد هو جدا أساسي.
1: مهم جدا نحكي مع ابننا ونفهمه انه هو صح في يعني صعوبات معينه، بس انه قديش هذا الاشي طبيعي، وانه احنا كلياتنا يعني اذا بنطلع من كبيرنا لصغيرنا كلنا عندنا صعوبات. اذا احنا بنحكي على تنظيم، اذا احنا بنحكي على كيف التركيز، التشتت، يعني هاي الصعوبات موجوده عند الكل.
0: كل شخص في عنده نقاط قوه اللي هي بداخله، وعنده نقاط اللي لازم ينشغل عليها ولازم تتحسن. فهذا الاشي موجود عند كل الاشخاص بكل العالم.
1: صح.
0: وظيفتنا احنا كاهل كمدرسه كاخصائيين هو انه نقيم هاي القشره اللي بتعطل شوي انه هاي القدرات تبين.
1: حلو. طيب أنا ذكرت بالمقدمة أنه كان في توجه لإليه من كتير إمهات حكولي على موضوع الدواء، واليوم إحنا بنشوف على السوشيال ميديا كتير أشخاص بيطلعوا بيحكي هذا الموضوع. أنا كشخص كمان ذكرت الموضوع أنه أنا ما بحب أحكي هذا الموضوع، لأنه كل طفل كل شاب وكل صبي قدراتهم بتختلف، هنا ما في تعميم، ما في حالة واحدة. كتير في كلام وكتير في تخويف، وفي كتير أهالي ما أعطوا أولادهم الدواء، وللأسف إسا أولادهم عم بيعانوا. تمام، هاي عم بعطيك إسا الجانب الآخر. أنا فإحنا كيف بدنا نواجه هاي الموجة من التخويف اللي عم بيقودها أشخاص اللي هن ممكن عم بيعملوا بيحكوا أشياء اللي هي مغلوطة؟ فمهم جدا نحكي هذا الموضوع.
0: صح روان، أكيد معك حق. للأسف اليوم المعلومات الطبية المهمة جدا عم تؤخذ من مقاطع قصيرة على السوشيال ميديا، واللي هي بأغلب الأحيان بتكون نتيجة تجربة شخصية عند هذول الأشخاص ومش متابعة طبيا أو من قبل الأطباء أو مختصين. هي بتكون تجربة شخصية اللي هو عايشها وحكى عنها بالعموم، يعني هو عممها إنه هيك رح يصير مع الكل. فموضوع الدواء لأشخاص مع ADHD هو فعلا هو تعت نبدأ إنه هو مش موضوع سهل، يعني حتى تقبل الفكرة عند الأهل مش سهل. وأنا كإخصائية بقابل أهالي وطلاب بشكل يومي تقريبا، بقدر أفهم هاي التخوفات واللي بيزيدها طبعا السوشيال ميديا والقلق اللي بنزرع عند الأهل. من ناحية ثانية دايما بحاول باللقاءات مع الأهالي أو التوجيه إني أصل معهم لمحل يكونوا أكثر مرنين التعامل مع هذا مع هاي الفكره، انه يكونوا الاهل عندهم مرونه اكثر بطرح الموضوع والنقاش فيه بطريقه صحيحه بطريقه موضوعيه، زي كيف بيقولوا بدون تعصب لراي واحد. فبحب انه كمان الاهل يوصلوا لمرحله اللي يكونوا فيها يقدروا يسالوا، يقدروا يسمعوا، يقدروا يأخذوا أجوبة دقيقة وبعدها يقرروا. فالقرار مش لازم يكون مبني على رأي شخص سمعوه بمقطع قصير على السوشيال ميديا اللي مبني على تجربة شخصية واحدة، إنما القرار لازم يكون أو يؤخذ بعدي توجه، بعدي أسئلة عميقة، بعدي دراسة، بعدي ما نسمع الآراء المختلفة من الدكاترة وساعتها بنأخذ القرار.
1: طب جهرة، من الأشياء الشائعة اللي احنا بنسمعها انه هذا الدواء هو نوع من انواع يعني مخدر ورح يطفي روح الولد. خلينا نوضح للناس ونصحح هذا المفهوم. بصير في إدمان. حتى واحدة من الأشخاص اللي جاوبني على السوشيال ميديا يعني مرة بتقول لي لكن ليه بحطوه بقلب بخزني محل حال. بقول لها بصراحة أنا ما بعرف هاي المعلومات، يعني مش عارف في إشي عم بتداول على السوشيال ميديا اللي هو كتير مغلوط.
0: هاي المصطلحات صارت شائعة كيف قلنا، وهي منتشرة بالمجتمع يعني، ويمكن هذا الإشي اللي بيخوف الأهل. يعني من أكبر مخاوف ابنهم إنه ابنهم يصير مثل الروبوت أو مثل الزومبي أو كل الوقت حزين أو كل الوقت بدون حيوية. يعني غالبا هذا الأمر ما بيكون نتيجة إنه الدواء نفسه، هذا بيكون نتيجة جرعة يا مرتفعة يا منخفضة من الدواء، أو نوع الدواء نفسه مش مناسب للولد. كمان مرة هيك روان، يعني أنا بطبيعة الشغل تبعي ما بقنع الأهل إنه يأخذوا يعطوا ابنهم دواء، ولكن أنا بحاول إنه نوصل معهم لمرحلة إنه يفهموا شو هو الدواء، شو هدفه، وساعتها بيقرروا. فإذا بدنا نحكي عن هدف الدواء هو مساعدة الولد أو الشخص

0: أو الطالب إنه يتعلم إنه يصير منظم أكثر، يتحكم بنفسه بطريقة أكثر واعي. والأهم من كل هذا إنه يستفيد فعلاً من القدرات الموجودة عنده. مش الهدف من الدواء إنه يصير في عنا ولد هادي بشكل مصطنع بالصف، إن هذا مش الهدف تبع الدواء. فإذا إحنا بنشوف ولد بشخصية هاي الشخصية الطافية أو كل الوقت هو مش حيوي، مهم جداً التوجه للدكتور ونراجع قديش جرعة الدواء لازم تكون لإله، أو ممكن نغير دواء. فهي شغلات، لا هذا مش هو هدف الدواء إنه الإنسان يطفي، بالعكس هدف الدواء إنه الإنسان يقدر يكون مصغي ويتعلم بالأوقات اللي لازم يكون فيها مصغي.
1: في مرة صادفت دكتور بالمجال النيورولوجي العصبي وحكينا عن موضوع الإدمان كمان، قال لي وقتها جاوبني بشكل واضح إنه لا هذا الدواء ما بسبب إدمان، وفي كتير ناس اللي هن بعطوا مثلا بس بفترة الامتحانات أو بعطوا بس يعني ممكن نعطي بس
0: هو يعني حتى بالأساس عشان الولد يأخذ دواء للتركيز هو في عدة أنواع يعني الأدوية، بس عشان يأخذ دواء للتركيز ما بينفع يعني بس نأخذ روشتة من الدكتور ونروح نشتري للدواء، لا لازم ينبنى برنامج بأي ساعة يأخذ، قديش يعني الكمية اللي لازم يأخذها، هل في حاجة بالصباح وبالعصر ولا بس إحنا منستكفي بساعات الدوام تبعت الولد، والعصر منوديه على دورات اللي فيها نشاطات مختلفة. فمفروض ينبنى برنامج عشان الولد يأخذ فيه دواء، مش بشكل عشوائي إحنا نعطي الولد دواء كيف بدنا. فعشان هيك المتابعة هي جدا أساسية عند الطبيب وكمان عند المرشد أو الأخصائي المرافق.
1: طب ذكرتي شغلة على بعدية الظهر، إذا بدي أحكي كمان عن الأمثلة التوجهات اللي كانت عندي على السوشيال ميديا، في من الإيميلات بعتت لي وقالت لي إنه وقفت الدواء، إنه بس توقف الدواء ويروح مفعوله يصير في نوبات غضب قوية. بدنا نشرح هاي الظاهرة إلى الأهل ونشرح لهم كيف يتعاملوا معها تربويا ووظيفيا بدل ما يوقفوا الدواء فجأة وبشكل عشوائي.
0: هاي الظاهرة بتصير يعني بشكل عام بعد انخفاض مفعول الدواء بالجسم، فممكن يعني إذا الولد بأخذ الدواء الصبح هي بتساعده خلال دوامه بالمدرسة، بس لما يروح ممكن نشوفه مرهق كثير، ممكن نشوفه عصبي، ممكن نشوفه في عنده صعوبة تنظيم المشاعر، يعني إذا هو مثلا زهقان بيعصب، إذا هو جوعان بيعصب، يعني كل المشاعر اللي بتكون عنده نتيجتها بتطلع بالعصبية. فبهيك حالات أنا بنصح الأهل بتوثيق التوقيت خلال أسبوع، يعني نراقب ابننا خلال أسبوع ونسجل عنا بجدول وإمتى بيصير هذا الإشي بأي ساعات وقديش المدة تبعته، وبعدها نتوجه للطبيب ونعرض المعطيات قدامه ونشوف شو ممكن نعمل. بس من جهة ثانية كمان كأخصائية علاج وظيفي مهم إحنا كأهل أو كأشخاص اللي بنتعامل مع هذول الطلاب نكون واعيين لهذا التغيير اللي بيصير بجسمه، يعني هو تغيير جسماني بيصير داخله ومش بإرادته وما نزيدها عليه. فبنفع بعد المدرسة وبعد نهار طويل بالصف مش رأسا نطلب منه يمشي الوظائف أو رأسا نبلش نعطي طلبات وتعليمات اعمل هيك اعمل هيك، إنما نعطي وقت استراحة يأكل وجبة خفيفة، نعطي نشاط حركي. وهون كمان إذا وصلنا لهي النقطة اللي أنا شخصيا بتبعها بحياتي ومع عائلتي، النشاط الحركي ودورات الرياضة مع مدربين مؤهلين بعد المدرسة مرتين ثلاثة بالأسبوع، يعني هاي الأمور وهاي الخطوات كثير بتقلل من حدة الانفعالات.
1: حلو حلو روعة، نرح نتطرق أكثر لهذا الموضوع بالقسم الثالث. فكر جوهر يمكن بعد كل اللي حكيناه بنفهم إنه طريقة تعاملنا مع خيار الدواء والوعي بتفرق كتير، يا بتقرب الطفل منا وبتعطيه أمان يا بتبعده عننا وبتدخله بصراع. بس السؤال الأهم شو هي الاستراتيجيات والآليات العملية اللي بنقدر نطبقها بالبيت لحتى نرجع للجذور ونقدر نساعد أولادنا، وهذا اللي رح نحكي عنه بالقسم الأخير من برنامجنا. فاصل قصير وراجعين.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع

0: لكم أنا أنس أبو دعابس، عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: تقريبا دقيقة.
3: ألعاب المحاكاة.
2: من الوسائل التعليمية الرائجة في عصرنا الحالي هي ما يعرف بألعاب المحاكاة Simulation Games. فماذا نقصد بها؟ هي إجراء يقوم في الأساس على تجسيد الواقع بشتى صوره ووقائعه ومجرياته إلى ألعاب تتحقق من ورائها غايات مرجوة مسبقاً على سبيل الدرس والتعلم والاكتشاف، وهي عبارة عن تبسيط تجريدي أو إيضاحي لموقف حقيقي أو لعملية تعليمية ما، وهي تساعد المتعلمين في تعلم مهارات أو قيم معينة خارج نطاق اللعب، أي في الواقع. وبشكل عام تثير ألعاب المحاكاة التعليمية اهتمام الطلبة وتعطيهم فكرة شاملة عن الموضوع، كما تجعلهم يتصرفون وكأنهم في موقف حقيقي كألعاب المحاكاة التعليمية المعتمدة على الحاسوب والفيديو المتفاعل.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: برنامج ميكس مع ناصر طه.
4: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.

0: الاحتواء مع روان شحوق سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. حكينا بالقسم الأول عن التشخيص، كيف نميز فرط الحركة وتشتت الانتباه، عن ممكن تشخيصات ثانية اللي ممكن تكون شبيهة بالأعراض. بالقسم الثاني دخلنا أكثر لموضوع الدواء والوعي، واجهنا مخاوف الأهل وقصص الندم والتخويف على منصات التواصل الاجتماعي. حال انضميتوا لنا إسا، بذكركم إنكم بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. وإسا مكملين مع السيدة جوهرة فضول خير، أخصائية علاج وظيفي ومرشدة أهالي بمنهج الذكاء العاطفي لطلاب مع ADHD. جوهرة، برجع برحب فيك من جديد معنا القسم الثالث والأخير من حلقتنا. لحد إسا حكينا أمور جدا مهمة ورائعة، وإسا رح نكمل نحكي عن موضوع الاستراتيجيات. بالبداية قبل ما هيك تحكي أكتر عن الاستراتيجيات، جوهرة، في أهل بفكروا أنه ذكرنا بالقسم الأول موضوع الدواء، وفي أهل بفكروا أنه الحبي ممكن تعمل هي كل إشي وبتلغي دور العائلي، الشغل اللي لازم يشتغلوا كمان دور المعالجين. مهم كمان نحكي هذا الموضوع ونحكي عن الاستراتيجيات والآليات.
2: أكيد. هتني بدأ هيك بالاستراتيجيات والآليات، هي طبعا عديدة ومختلفة، بس شو ممكن تتماشى ويكون سهل تطبيقها ببيت معين وممكن ببيت ثاني يكون مش سهل تطبيقها. فلهيك المتابعة والإرشاد الصحيح وجدا مهم. إذا بدنا نبدأ نحكي عن الاستراتيجيات، فأولا كيف حكينا مهم نحكي عن التعليمات اللي بنعطيها لهذول الأولاد، طريقة عرضها إلهم لازم تكون منظمة منضبطة ثابتي. بنحكي عن أدوات يعني بين الأشخاص نفسهم، إنه ما نعطي تعليمات اللي هي كثير صعبة ومركبة وسريعة، إنما تكون قصيرة وواضحة للولد. إذا بدنا نحكي عن عوامل خارجية، ممكن نستعمل جدول مع بطاقات مصورة لنرفع فيها الوعي لتنظيم المهام وتنظيم الوقت، مثل منبهات بصرية. كمان ممكن كمان نحد الباب على المدخل، نحط قائمة لفحص الأغراض قبل الخروج، ترتيب الأغراض الشخصية بحسب ألوان معينة، أماكن واضحة ومقسمة صح وأماكن ثابتة. يعني مجرد ما إنه الولد يفهم إنه لما يروح من المدرسة يحط الحقيبة تبعته بمكان ثابت، هذا بحد ذاته إنجاز لإنه. طبعا في عدة استراتيجيات وآليات، وهون دور المرشد أو الأخصائية اللي بيشتغل مع الأهل لحتى يرتب هاي الاستراتيجيات ويكون سهل تطبيقها بهذا البيت بالذات، مع هذول الأهل بالذات، مع ابنهم. فكمان كله هون بنقدر نرجع ونحكي عن ملائمة البيئة المحيطة من طاولة ومكتب الدراسة، قديش مهم تكون مرتبة، قديش مهم يكون أقل أغراض معروضة عليها، غرفة الدراسة تكون بدون ألعاب وشاشات ضاوية. طبعا هذا موضوع كثير مهم. حتى الجلوس، يعني إذا بدنا نحكي على التفاصيل الصغيرة، حتى الجلوس يعني على كرسي يكون مناسب لحجم الولد، كمان هذا كثير مهم.
1: صح. جوهرة، بدي أوقفك شوي صغيرة. بفكر كتير ناس أو إحنا من وإحنا صغار إنه منفكر إنه البيئة المناسبة للدراسة دائما الهدوء، بس إذا أحكي عن حالي أنا شخصيا باخد الحاسوب تبعي وانزل بمحل، لأنه بحس إن أنا بركز مثلا شخصيا بمحل اللي هو فيه حركة وفيه ضجة.
2: صحيح. في نوع
1: ما هذا اللي بدي هقوله للأهل أنا، إنه ممكن كمان يعني حتى في مرة كمان نزلت الإشي على السوشيال ميديا وبرش يبعتولي يقولولي أنا بركز بالرياضيات بس وأنا عم بسمع غناني وأنا عم بسمع. فقديش مهم إحنا كأهل والشخص يكون واعي لنفسه شو الإشي المناسب لإلي. أنا مش مناسب لإلي يكون في كتير هدوء بالبيت، أنا مناسب لإلي أكتر يكون في ناس حوالي.
2: أكيد من البداية حكيت إنه في استراتيجيات اللي هي سهل تطبيقها مع ببيت معين، واستراتيجيات لا، يعني مش سهل تطبيقها ببيت معين، تختلف. عشان هيك المتابعة مع الأخصائي، وإنه الأخصائي يعرف الولد العمق وطبيعة بيتهم العمق وطبيعة كيف التعامل والنظام بهذا البيت، وجدا أساسي. وعلى هذا الأساس إحنا بنبلش نعطي استراتيجيات أهل يطبقوها بالبيت. كمان أنا زيك روان، يعني أنا بدرس، لما كنت أدرس كان لازم يكون في حركة بجسمي، يعني أتحرك عشان أقدر هيك أستوعب المادة وأذوتها. فطبيعي هذا الإشي بيختلف بين كل شخص وشخص.
1: حلو، مهم جدا كنا نذكر هاي الشغلة بالنسبة للدواء.
2: إذا الأهل طبعا إحنا هيك وصلنا لمرحلة إنه الأهل قرروا يعطوا ابنهم دواء، طبعا أكيد مع متابعة كل الوقت واهتمام بالجرعات وبالأوقات، فهذا إشي كثير منيح طبعا إذا هني هيك شايفين إنه هذا الإشي مناسب لإلهن. بس بظل في عنا حلقة مهمة يلي لازم ينشغل عليها، يعني هذا الإشي جدا منيح بس مش كافي، في بعد حلقة يلي لازم ينشغل عليها وهي تطوير وتحسين الوظائف التنفيذية بالدماغ عند الطفل أو عند الطالب نفسه اللي حكيناهن بالأول. فلهيك دور العلاج الوظيفي هو أساسي، يعني هو مش دور اختياري أو هو دور إضافي مثل ما حكينا. إدارة الوقت، التنظيم، التخطيط، تنظيم المشاعر، التعامل مع المواقف المختلفة، هون بيجي دور العلاج الوظيفي. هو مهم إنه يكون متابعة مع الولد لسنوات، يعني إحنا ما بنعطي علاج وظيفي لأولاد الـ ADHD تقتصر على كم لقاء بس، إنما متابعة جدا مهمة لسنوات. وممكن جدا نشوف نتائج مرضية، يعني لما الولد يكبر نشوف فعلا نتائج مرضية كثير حلوة لإله، لما يكون في عمل مشترك بين الأهل، بين المدرسة، بين الدكتور المتابع للحالة وبين المعالجين المرافقين.
1: طيب الطفل اللي عنده تشتت دايما بسمع كلمات اللي هي بتجرحه للأسف، إذا بنحكي على أهل، إذا بنحكي على معلمين أو حتى أشخاص اللي هني بالبيئة، إهدى وكن وشوف ابن عمك وشوف ابن خالك وليك بتضلك كلمات اللي ممكن عن جد تدمر ثقته.
2: شو النصائح أو بدون قصد؟
1: بدون، أيوة هي مهم جدا نوضحها. شو النصائح للأهل والمعلمين والأشخاص الموجودين ببيئة الطفل عشان يحمي نفسيته، بالأخص الأطفال اللي بيتعرضوا لهذا الانتقاد بسبب حركتهم الزائدة؟
2: هيك أنا من تجربتي بالشغل مع هاي الشريحة من الأولاد بشوف فيهم ثقة وقوة شخصية رائعة رهيبة، ولكن المجتمع كيف أنت حكيت روان، بقصد أو بدون قصد، انتبه، أقعد، تنساش، اللي بتركزش، أنت مهمل. هذا بيخلي الولد يحس مع الوقت أنه يصدق أنه هو رح يفشل، وهون بتبدا ثقته بنفسه توطى. لهيك مهم جدا وبعيد على هاي النقطة هو التوجه الإيجابي، هو مدح الجهد المبذول، مش بس نستنى النتيجة. إحنا لازم نمدح قديش هو عم ببذل جهد، قديش هو عم بيجتهد، قديش هو عم بيحاول، نلاقي نقاط القوة ونشتغل عليها ونطورها. ما نقارن بين طلاب آخرين أو بين قرايب، هذا الإشي بالمرة مش لصالح الولد. مهم جدا كمان نعطيه فرصة لمشاركة بأنشطة حركية، بأنشطة اجتماعية، بأنشطة تربوية، هذا الإشي جدا بيعلي ثقته بنفسه. وأنا دايما صراحة هيك بقول

0: بنصحهم للأهل يلي بيكونوا برافقهم إنه الاستثمار بهذول الأولاد خاصة الأولاد مع ADHD رح يرجع أضعاف بالمستقبل، لأنه هن باختصار أشخاص مبدعين.
1: واو جميل.
0: يعني أولاد ADHD هن أشخاص مبدعين.
1: كتير حلو هذا الإشي، وفكر أنهيت الحلقة برسالة جدا رائعة. شكرا لك، شكرا لمهنيتك، وشكرا لوجود أشخاص بمهنيتك بالحقل ولعطائك جوهرة. يعطيك ألف ألف عافية
0: حبيبتي روان. إلي الشرف أكون معك بالبرنامج اللي بيسلط الضوء على موضوع جدا مهم. يعطيك ألف ألف ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا، مع الرسالة والمعلومات الرائعة اللي كانت بكل حلقتنا، نكون وصلنا على النهاية. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات بنمر بكتير مطبات، بنمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة، وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالة اللي كل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. يا جماعة، موضوع الـ ADHD والدواء، أنا مش جاي اليوم أقولكو أعطوا دواء أو ما تعطوا، هذا قرار ما في صح وما فيه غلط، هذا قرار بخص ابنكو بس، ولأنه كل ولد شكل وكل ولد حالة خاصة فهذا قرار مش أي حدا بيقدر ياخده بدالكو، بس أنتو بتعرفوا ابنكو وأنتو اللي بتقدروا تاخدوا. بس اللي بطلبه منكم من كل قلبي ما تسمعوا لكل شخص بيطلع على منصات التواصل الاجتماعي وبيحكي تحت اسم مختص، وهو بس بده يجمع لايكات على حساب خوفنا وقلقنا على أولادنا. الخوف أوقات بخلينا ناخد قرارات تظلم أولادنا للأسف، إن كان إحنا عم نحكي على استعجال بالدواء لولد مش بحاجة إله، أو إننا نحرم منه ولد هو فعلا ممكن يكون طوق نجاة لإله. عشان هيك اسألوا، افحصوا وخدوا ولادكم عند أصحاب العلم الحقيقي، الناس اللي بتخاف الله وبتفهم وبتعطيكوا وقتها لتقييم الولد صح. أولادنا أماني.

إيدينا، ومش مطلوب منا نكون مثاليين، بس مطلوب منا نكون واعيين ونحميهم. بحال حبيتوا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة وتستفيدوا من التفاصيل الرائعة اللي كانت بحلقتنا، بذكركم أنها موجودة على تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم الثلاثة الساعة 12 الظهر، والإعادة السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاءً كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هل تعلمون أن هذا البيت قد قتل صاحبه؟ هذا البيت هو للشاعر المعروف أبي الطيب المتنبي، والمتنبي شاعر عرف بالمدح والهجاء والفخر. وكان المتنبي قد كتب هجاءً بأقارب لشخص يدعى فاتك الأسدي، وقد قرر هذا الأخير الانتقام فتربص بالمتنبي هو وجماعة من قطاع الطرق، وانتظر أن يمر المتنبي فهجم عليه ليقتله هو وابنه. وبعد كر وفر شعر المتنبي أنه سيهزم وقرر الهرب، فقال له غلام معه: كيف تهرب وأنت من قال الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فقال له المتنبي: ويحك قتلتني. فعاد إلى القتال حتى قتل هو وابنه، فشاع بين الناس أن هذا البيت قد قتل صاحبه.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
5: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
7: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خطوط.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. مأساة الهدم تتكرر مجددا، السلطات الإسرائيلية تهدم 3 منازل في كابول بحجة البناء دون ترخيص.
1: أرض من وقت ما اشتريتها لغاية اليوم هن يقولوا لي بدنا نفوتها ولا نفوتها، ما فيش عندي ولا حيل غير شقة الأرض هاي، انجبرت أروح أعمر عليها. أنا بعد التالخين مش بتيم، ما قدم لي بكشاء إحنا للمحزيت، قبل ما يطلع الطلب مفروض إنه اليوم يطلع من المحزيت أو بكرة، أجل نفذوا قبل ما يطلع الطلب تبع المحزيت.
0: الجريمة والعنف في تصاعد خطير، ومع ذلك ما زال هناك من يمجد السلاح وحملة السلاح في أعراسنا ومناسباتنا الاجتماعية. الفنان رفعت الأسدي يرد على هؤلاء برسالة واضحة:
2: ما بدنا عنف وإجرام، ما بدنا طخ وألغام، بالوسط العربي بدنا رايات السلام، بالوسط العربي رفي علام السلام.
0: ونتنياهو في وداع رئيس الموساد الذي يقول بأن أسس النظام الإيراني تصدعت ومصير هذا النظام السقوط.
3: המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
0: إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، ولكن كما عودناكم دائما تكون الانطلاقة مع إبحار سريع في عالم تطبيق ناس، وهي فرصة للتذكير من أجل تحميل التطبيق عبر وفي هواتفكم النقالة. والآن بالفعل إذا ذهبنا إلى العناوين المركزية الآن، كيف تواجه العائلات الثكلة في المجتمع العربي جراح جرائم القتل؟ طبعا تقرير خاص لراديو الناس، وأيضا الدولة خسرت أكثر من 2 مليار شيكل بسبب الفواتير الوهمية، أيضا عبر تطبيق ناس، وعاصفة تضرب معسكر الأرجنتين وقلق بلجيكي قبل المونديال. وفي غرفة المراسلين واشنطن بوست عن مصادر يقول أو تقول هذه الصحيفة: مسؤولون عسكريون أمريكيون في قارات عدة رفعوا مستوى الحماية تحسبا لعودة القتال. ورئاسة البرلمان اللبناني تقول بأن بري تلقى اتصالا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأيضا رئيس البرلمان اللبناني يقول حول هذا الموضوع أيضا من خلال هذه الأخبار والأنباء الواردة. وأيضا الشرطة تخلي محتجين من مبنى الهيئة الثانية للإذاعة والتلفزيون في القدس وتقوم بتوقيف 5 أشخاص. أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8، ويمكن أيضا متابعتنا من خلال عبر تطبيق ناس. وتكون الانطلاق والبداية لهذا العدد الثالث لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف مع ما قامت به السلطات الإسرائيلية وهدم 3 منازل قيد الإنشاء في بلدة كابول بحجة الحجة المعهودة بناء من دون ترخيص، وسط انتشار مكثف للشرطة وحرس الحدود الذين رافقوا على عملية الهدم، وفرضت هذه القوات طوقا أمنيا في محيط المنطقة. في حديث لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي في كابول نادر طه إن المجلس المحلي قام بما يتمكن من أجل لمنع الهدم، داعيا كل مواطن الالتزام بالقوانين وعدم البناء دون ترخيص كما يقول الرئيس. لنستمع.
4: بيت واحد يعني لنفس الشخص اللي هو معمر لثلاث بيوت، شخصه من طمرة للأسف الشديد، هي المنطقة غاد منطقة زراعية خارج التخطيط البلد، وطبعا

0: احنا شايفين في ظل هاي الحكومه ما بتعطي مجال لاي حدا اللي غير الهدم. احنا كمان من هون من نشد المواطنين انه ما نعطي اليه وما نعطي شرعيه وما نعطي ادوات لهي الحكومه لقوات الشرطه نتيجه تهد، لان لازم احنا نكون بتواصل مع المجلس المحلي، مع تواصل مع قسم الهندسي، نشوف اذا المنطقه في امكانيه التخطيط، هل الامر خطير، هل الامر ممكن انه نتداركه. للاسف الشديد يعني كمان احنا مجتمعنا عمالين نعطي ونخدم المؤسسه انها تيجي تهد لنا، واحنا نكون يعني كمسؤولين مكبلين. حتى حاولنا نعطيه مكتوب للمحكمه، لكن هذا الامر ما ساعد. اليوم فيه كله واضح، والمنطقه اللي هو معمر فيها منطقه كثير بعيده عن منطقه التخطيط، كان في اخطار وفي كان تواصل كمان حتى من الشرطه ان يهدوا بنفسهم، وللاسف الشديد يعني هاي النتيجه النهائيه.
1: نذهب الان الى صاحب المنازل التي هدمت، الاخ عدنان ياسين، ربنا يعوض اخ عدنان. نتحدث عن هدم لثلاثه منازل، قيد الانشاء، اليات الهدم والشرطه، وايضا استمعت الى ما قال رئيس مجلس كابول.
2: احنا الارض اشتريتها من 2016، الارض من وقت ما اشتريتها لغايه اليوم هن يقولوا لي بدنا نفوتها ولا نفوتها. انا عندي اولاد، ولد كبير لخيا، عندي اربع اولاد، ما فيش عندي ولا حيل غير شفت الارض هاي، انجبرت اروح اعمر عليها. انا بعد بتاع الخيم مش بتيم، ما قدمنا بكشاء احنا للمحزيت، انه قدمين طلب للمحزيت قبل ما يطلع الطلب المفروض انه اليوم يطلع من المحزيت او بكره، اجوا نفذوا قبل ما يطلع الطلب تبع المحزيت.
1: وكان المفروض كان في اخطار انه انت تهدم بنفسك قبل ما تيجي السلطات اللي تقوم بعمليه الهدم.
2: انا كنت بعدي بالشلوم، كنت بعدي
1: الصلح، محكمه الصلح، نعم
2: محكمه الصلح، محكمه الصلح اعطت امر هدم، قدمنا بكشاء لمحكمه الصلح رفضوها، صارت المشتري تطردني كل يوم، تطردني. اخر بكشاء كانت عندي يوم الخميس، أجا عليها رفض. قدمنا عرور للمحزيت، وقدمنا بعثنا العرور للمشترى، المشترى ما صبرتش عبين ما تجيب تطلع تشوفها تاعت المحزيت. أجوا نفذ الهدم من الساعة 5 الصبح، بتصلوا فيه كان الهدم صارت الدور مدهومي.
1: شو ناويين تساووا بعد هيك عملية هدم؟ وانت كيف حكيت البناء هو لأبنائك،
2: الأمراض لأولادي. أنا عندي أربع أولاد، إيش وأنا رفيق، وزمرت عمري، عندي كبير، الولد كبير لخير، أنا كمان باخذ البتوح أمي المريض، يعني ما فيش، مش عاملين بوسعوا بالمسطحات، حتى مدرسين مش عمال بيعطونا، كنا نروح، يعني ما كانش في عندي حال غير إني أعمري. يعني ما فيش. بعدين الأخ نادر بيقول بعيد كثير، المرخص عني 100 متر بعيد. كيف أنا فحصت إنه المرخص 100 متر؟ بعدين في دور كثير حوالي، في يعني مش لحالي.
1: طيب ربنا يعوض، وعلى أمل بالفعل أن يكون هناك حل مشكلتك ومشكلة عشرات الألاف من العائلات ومن الشباب بكل ما يتعلق بقضية الأرض والمسكن. عدنان ياسين، شكرا جزيلا لك. فقط هنا يعني نؤكد أنه خلال المعطيات، ومعطيات تقول أقل من 2% من مناقصات تسويق الوحدات السكنية مخصصة للمجتمع العربي، طبعا ونتحدث عن مناقصات حكومية فقط، أو حتى أقل من 2% من المناقصات تسويق الوحدات السكنية مخصصة للمجتمع العربي. وهذا يأخذنا إلى هذه المعضلة، إلى ما يقوم به كل مواطن يمتلك أرض. الأرض مش موجودة داخل نفوذ، موجودة داخل نفوذ، زراعية مش زراعية، وكل ما يتعلق بهذه الإجراءات، وفي نهاية المطاف يتم الهدم. هناك من يقترح حلول بديلة بشراء البيوت في الأراضي التي بنيت عليها بلدات يهودية، مثل كرميئيل، مثل يعني حي هاريونا، جبل سيخ في نوفا جليل، وغيرها من الاقتراحات. ولكن في نهاية المطاف هناك من يريد أن يبني في قريته على أرضه، وفي النهاية هذه هي النتيجة. اعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن النظام الإيراني بدأ يفقد التماسك، وقال خلال مراسم وداع رئيس المستشار

0: هي ولاية دادي برناع، إن أسس نظام الحكم في إيران تصدعت مؤكدا أن طهران دفعت ثمنا باهظا خلال المواجهة الأخيرة.
1: يدا كل خورش رعا نجد إسرائيل שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. ישראל הצליחה במהלך השנים לייצר הרבה מותגים שכבשו את העולם. פירות החדשנות שלנו הם שם למצוינות. זה נכון בטכנולוגיה, בתעשיות הביטחוניות, בתחבורה החכמה, ברפואה, בחקלאות, בעוד תחומים. אבל יש גם מותג על ישראלי נוסף, המוסד. לדעת רבים הוא נחשב לארגון הביון והסיכול המוביל בזירה הבינלאומית. ואני יכול להגיד מהיכרות של הרבה שנים עם המוסד, אני רוצה לומר לכם בביטחון מלא, אין ארגון ביון וסיכול טוב מהמוסד. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם, גם רבים בעולם מצדיעים.
0: زميل وديع عودي ينضم إلينا الآن. يعني هذا الخطاب جاء بعد المحادثة والمكالمة الهاتفية الصعبة مع طبعا دونالد ترامب، وهناك من يعتبر ما يقوله الآن بنيامين نتنياهو تمهيدا طبعا للحملة الانتخابية.
2: تماما يعطيك العافية فرات.
0: يعطيك العافية.
2: كان المحلل العسكري في صحيفة هارتس عام إسرائيل قد كتب هذا النهار أن حتى قبل أن ألغى دونالد ترامب الهجمات الإسرائيلية على بيروت كانت تهديدات نتنياهو وكاتس فارغة المحتوى. هذا الكلام الذي تفضل به الآن رئيس الحكومة الإسرائيلية ينطبق عليه أيضا ذات التوصيف، كلام فارغ، كلام فاضي بما يتعلق بإيران. هو يقول أن إيران تغيرت، لن تعود كما كانت، هو محق في ذلك، إيران ستعود أقوى مما كانت عليه. هذا ليس فقط تقديرات عالمية، إنما تقديرات كثيرة جدا في إسرائيل على لسان خبراء ومحللين عسكريين واستراتيجيين وباحثين في الشأن الإيراني. ببساطة فرات، يمكن النظر إلى المعادلة بين الموجود وبين المفقود، وبين ما أعلن عنه في بداية الحرب وبين ما هو موجود الآن، تسقيط النظام، تدمير النووي، تدمير المشروع الصاروخي، تدمير الوكلاء، وقف الهيمنة الإيرانية، وقف الصلة بين جبهتي إيران ولبنان. كل هذا الكلام حتى الآن لم يتحقق. النظام لا يزال موجود، والنظام بالأمس يهدد إسرائيل من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تضطر إلى أخذ ذلك بالحسبان للضغط على نتنياهو. ضمن مكالمة كما تفضلت كانت صاخبي، جاء مما جاء فيها أنك أنت مجنون وأنا كنت وحميت لك كفاك.
0: هل هذا معقول وديع؟ أنه بالفعل هذا هو الحديث اللي دار بيناتهم، وخاصة يعني نتحدث عن اثنين، عن شخصين، عن زعيمين بيمتدحوا بعض عبر الشبكات الاجتماعية وكأن يعني في شهر عسل.
2: صحيح، مو علشان هيك ممكن ربما في داخل الغرف المغلقة وفي المكالمات الخاصة تكون اللهجة بهذه الحدة، ولكنها غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين إسرائيل وأمريكا، بين رئيس أمريكا ورئيس حكومة إسرائيلي. ولكن ربما
0: رئيس أمريكي جمهوري كمان.
2: نعم، ربما يكون السبب كما تفضلت أنت ليس بالرغم من، ربما بسبب العلاقات الثنائية الحميمية بين الرجلين، يسمح ترامب لنفسه أن يتحدث معه بهذه الحدة وبهذه بدون رفع التكاليف، بدون لغة دبلوماسية يرفع التكاليف، الكلفة كما يقال بينه وبينه. على الأقل هناك مصدرين في أكسيوس تعتمد عليهما، وهناك تسريبات أخرى في مصادر إعلام أمريكية أن المكالمة كانت صاخبة. يعني لك أن تتخيل بغض النظر عن حدة هذا الكلام ومدى دقة الاقتباس فرات، ولكن نتنياهو كاتس قالا في بيان مشترك أنهما أوعزا للجيش بترحيل الضاحية، بضرب الضاحية، وكان الناطق بلسان الجيش قد دعا أحياء في الضاحية إلى الرحيل، وأهل الضاحية رحلوا حتى ما جاء ترامب وقال ما قاله. وهذا مربك لإسرائيل، مربك لحكومة إسرائيل، لرئيس حكومة إسرائيل، هذا الخطاب العالي الآن في الحديث عن الموساد ورئيس الموساد وكل ما نجاحات الموساد، هو عمليا جزء من محاولة رفع منسوب المعنويات. في هناك جو متكدر في إسرائيل محبط نتيجة أسباب مختلفة، منها فشل إسرائيل في فك الارتباط بين إيران وبين لبنان، استمرار النزيف في صفوف الجيش، استمرار تشويش الحياة في الجليل الأعلى، والفجوة الكبيرة بين الأقوال وبين الأفعال فرات واضحة جدا. يعني إن قارنت

0: بين ما هو موجود على الأرض وبين ما يرد على لسان السياسة الإسرائيلية. لذلك من المتوقع أن تكون هذه الآن هذه المكالمة، هذا الخطاب العالي لنتنياهو في مناسبة تعيين رئيس جديد للموساد، هي محاولة للتعويض كما تفضلت أنت تماما، جزء من الكامبين الحملة الانتخابية، نقمنا ودبحنا وكسرنا وحطمنا وإحنا وإلى آخره، محاولة للتباهي أيضا بذات الخطاب، مع أنه في انتقادات واسعة في إسرائيل أنه بدون استراتيجية الجبهات كلها تنزف كلها مفتوحة، مقابل مش الجيش الروسي، مقابل حماس لا تزال الجبهة مفتوحة، ومقابل حزب الله أيضا، وخاصة أن إسرائيل استخفت، يعني الغرور واللغة المتغطرسة أوقعت من تبنها، وهذه حكمة لكل من يراقب الموقف في العالم. الإسرائيليين أعتقد لو جرت الانتخابات اليوم نتنياهو يمكن وائتلافه لما وصل 40 مقعد فرات في وضع صعب إسرائيل في مأزق استراتيجي. صحيح أن إسرائيل بهذا الوقف إطلاق النار تتورع عن استهداف بيروت، حزب الله ربما يوقف ضرباته في الساعات القادمة للجليل، ولكن في جنوب لبنان إسرائيل تهجر وتدمر، ولكن حزب الله يستطيع من خلال تكتيكات عسكرية مسيرات وغيره أن يربك الجيش الإسرائيلي ويوقع عصابات ويحرج إسرائيل وحكومة إسرائيل في مرحلة حساسة جدا وعشية انتخابات.
1: الزميل الصحفي وديع عوادي، شكرا جزيلا لك على هذه
0: المحاضرة. يعطيك العافية.
1: نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة ثم نعود نواصل.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت، كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: المنتصف مع فرات نصار.
3: جديد، صدقت الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة من منصب المدعي العام. وبموجب الاقتراح ستقسم يعني هذه الصلاحيات المنصب الحالي بين وظيفتين منفصلتين، مستشار قانوني للحكومة ومدعي عام، على أن تنتهي الولاية مع انتهاء ولاية الحكومة. المحامي محمد

0: تحليل المختص في الشؤون القانونيه ينضم الينا الان. اهلا بك.
1: تحياتي اخي فرات لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني في نهايه المطاف هذه الحكومه تنجح في كل مخططاتها، في كل مساعيها وفي كل محاولاتها لكبع الجماح والسيطره.
1: يعني الحمله بدات مباشره بعد تشكيل هذه الحكومه كما تعرف، بعد 4 أيام استمعنا الى خارطه الطريق التي اعلن عنها وزير القضاء يريف لفين، والذي يسميه البعض وزير القضاء على الجهاز القضائي، بمعنى أنه يريد الإنهاء على هذا الجهاز ويريد تدميره. ونرى يعني مختلف مشاريع القانون التي عرضت منذ ذلك اليوم حتى الآن، يعني لم يبقوا حجرا على حجر. فيما يتعلق بتعيين القضاء أرادوا تغيير تركيبة اللجنة، فيما يتعلق بما يسمى تعيين رئيس المحكمة حسب الأقدمية أرادوا إلغاء هذه القاعدة، فيما يتعلق بالأعضاء الذين يتواجدون في لجنة تعيين القضاء أرادوا تغييرهم، فيما يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية أرادوا تغيير القانون من أجل أن تشكل لجنة تحقيق يسمونها ربما وطنية ولكنها أكثر سياسية من اللجنة التي تعين حسب القانون الحالي. طبعا يعني محاولة المس صلاحية المحكمة العليا كما تعرف ما يسمى إلغاء حجة المعقولية سن قانون لذلك. طبعا يعني منصب المستشارة القانونية للحكومة لم يكن بمنأى عن كل هذه المحاولات للمساس بالجهاز القضائي والمساس بجهاز إنفاذ القانون في البلاد. حقيقة أخفرت هذا حلم قديم لحكومات اليمين، يعني هذا المقترح المتعلق كما ذكرت في بداية مداخلتك تحويل المنصب إلى منصبين، نحن نعيش مع هذا هذه الفكرة على الأقل منذ ما لا يقل عن 30 سنة، يعني أو كانت قوية في فترة وزير القضاء في حينها نئمان ولاحقا وزير القضاء فريدمان البروفيسور في القانون المدني من جامعة تل أفيف، عينوا أصلا من قبل حكومات مختلفة من اليمين بهدف إضعاف هذا المنصب، منصب المستشار القضائي للحكومة. ونحن نتحدث عن يعني إضعاف أو إدخال الشلل لهذا الجهاز في بلاد لا يوجد بها الكثير من الكوابح، في بلاد لا يوجد بها الكثير من الضوابط على السلطة التنفيذية. الحكومة هي حقيقة المسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد. نحن نقول أن هنالك 3 سلطات ولكن بدرجة كبيرة يعني هذا غير صحيح، لأنه السلطة التنفيذية الحكومة والسلطة التشريعية البرلمان هنالك تجانس تام بينهم في كل حكومة حقيقة.
0: سيطرة للسلطة التنفيذية بالأساس.
1: بقي لدينا مؤسسات مثل مكتب المستشار القضائي للحكومة. الفكرة من وراء أن يكون هذا المنصب أولا رأس الادعاء العام، وثانيا من يقدم الاستشارات القانونية التي من المفروض أن تكون ملزمة للحكومة، هو أن يعني هذه هي الطريقة الوحيدة التي بالإمكان بها أن يكون هنالك فعلا تطبيق لسيادة القانون. وسيادة القانون تطبق ليس فقط على المواطنين الغلابة، سيادة القانون يجب أن تطبق أيضا على الجهاز التنفيذي بكافة أدرعه، من أصغر موظف في الجهاز في جهاز القطاع العام إلى أعلى شخص وهو رئيس الحكومة. بدون سيادة قانون سنعيش حالة فوضى، ونحن نراها حقيقة اليوم، وصلنا إليها بعد تصريحات صادرة من وزير القضاء نفسه قبل بضعة أيام التي يقول بها أن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا بخصوص إلزامه بدعوة لجنة تعيين القضاء للالتئام من أجل اختيار قضاء جدد أن هذا القرار غير قانوني وأنه لا يلزمه، بمعنى أننا وصلنا إلى مستوى يقول به وزير القضاء ليس أي وزير آخر أن قرارات المحكمة العليا أصبحت لم تعد ملزمة وأنه لن ينفذها وعمليا سيحتقرها. وهذا فعلا درك أسفل في العلاقة ما بين الجهاز الإداري والجهاز القضائي في البلاد. وهذا المشروع الذي يصوت عليه اليوم هو جزء من هذه الحملة المسعورة حقيقة التي شنتها هذه الحكومة على جهازي القضاء وجهاز إنفاذ القانون، لما تراه من عداء من ناحية بحريتها من قبلهما. يعني المستشارة القانونية للحكومة أصبح الاسم المرادف لاسمها ومنصبها أنها باللغة العبرية عبريانية أنها مجرمة. يعني يقولون ذلك صباح مساء، ومن يقول ذلك ومن قام أصلا بحذفها كما تعرف، يعني تم فصل المستشارة القانونية من منصبها وهي أعيدت بقرار من المحكمة العليا لتكمل فترة ولايتها. يعني لا يستغرب حقيقة أن يتم تقديم مشروع القانون المذكور والذي يهدف مرة أخرى إلى إفراغ هذا المنصب من مضمونه، لأنه سيصبح لدينا شخصيتين في رأس هذا الهرم القضائي، وقد تتنافس هاتين الشخصيتين، وقد تصبح يعني قد تفقد من قوتها ومن استقلاليتها، أولا بمجرد تجزئة الوظيفة، وثانيا لأن هذه الوظيفة كما يريدونها الآن ستنتهي، يعني ولاية المستشار القضائي للحكومة تنتهي بعد الانتخابات مباشرة، وهذا معناها أن الحكومة الجديدة ستقوم بتعيين مستشار قضائي للحكومة جديد أو تصادق على الموجود، مما يعني أنها لن تفعل ذلك إلا إذا تأكدت من ولاء المستشار القضائي للحكومة الجديد، سواء شخص واحد أو شخصين، وهم يريدونهم شخصين، من ولائهم للحكومة. وهذا الولاء بطبيعة الحال هو أمر خطير لكل شخص يهتم بسيادة القانون في بلده.
0: محامي محمد دحلي، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لكم، إلى اللقاء.
0: أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية اليوم عن كشف شبكة لسرقة الأسلحة والذخائر من قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وانتهت بتقديم لائحة اتهام بحق جنديين في الخدمة النظامية من سكان الشمال. بدأ فرحات مراسلنا في المنطقة الشمالية انضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: أهلا فرات، أهلا لكم لجميع المستمعين. بالفعل يعني قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام خطيرة بحق جنديين من منطقة الشمال بعد كشف شبكة سرقة قواعد عسكرية تابعة للجيش، وبحسب التحقيق استغل أحد المتهمين العسكرية وقام بسرقة خلال الأشهر الأخيرة ثلاث بنادق من نوع M4 ورشاشة بمساعدة جندي آخر قبل أن يقوم ببيع مقابل مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 100,000 شيكل للسلاح للقطعة الواحدة. نشرت التحقيقات عن سرقة ألاف الطلقات وقطع عسكرية إضافية إلى جانب محاولة جنود آخرين للمشاركة في سرقة الأسلحة وذخائر من مقابل المال، وتعتبر الأجهزة الأمنية القضية خطيرة للغاية نظرا لوصول الأسلحة العسكرية إلى جهات إجرامية في المجتمع العربي، فيما يواجه المتهمان تهما تشمل سرقة أسلحة الجار بها والتآمر لارتكاب مخالفات أمنية وجنائية. ومع تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة العسكرية اللوائية، من المتوقع أن تطلب النيابة العسكرية تمديد اعتقال المتهمين انتهاء الإجراءات القضائية.
0: بدأ فرحات مراسلنا في الشمال، شكرا جزيلا لك.
2: سلام.
0: فتح تقرير نزيف لا يتوقف واحدا من أكثر ملفات طبعا إلحاحا في المجتمع العربي، هو الجريمة المنظمة التي لم تعد حدثا عابرا بل تحولت إلى واقع يومي يطال البيوت والشوارع وحياة الجميع. ينضم إلينا معد التقرير الصحفي سمير عبد الهادي الحديث عن أبرز ما تم الكشف عنه في هذا التقرير. أهلا بك.
3: تحياتي فرات لك ولجميع المستمعين.
0: يعني بالفعل ما هو الشيء الأبرز الذي يمكن الكشف عنه من خلال مثل هذا التقرير الموسع والمفصل؟
3: أولا إذا سمحت لي فرات، أريد أن أشكر جميع طاقم العمل الذي عمل معي من فريق مرسال ونجم حجازي، ضياء حج يحيى، أمير بويرات، وسيرين محاجنة، الذين عملنا قرابة 8 أشهر على إعداد هذا التقرير أو البحث الصحفي وتقديمه للجمهور. أبرز طبعا الأمور التي رصدناها هي أولا سهولة الوصول إلى السلاح، يعني هنالك عدد كبير من السلاح موجود في المجتمع العربي. يعني عضو الكنيسة أكرم حسون وهو عضو في لجنة الأمن الداخلي قدم أو طالب رئيس الأركان بتشكيل لجنة تحقيق لتبحث بأمور سرقة 250,000 قطعة سلاح من الجيش الإسرائيلي، بس من الجيش الإسرائيلي. عدا عن ذلك عدد الأسلحة المهربة عن طريق طبعا عن طريق الحدود مثل الأردن، سيناء، لبنان، سوريا، وأيضا في هذا طبعا في عملية التهريب هنالك ضباط في الجيش الإسرائيلي أيضا هم لهم ذريعة أو لهم يد بتهريب السلاح وبيعه في السوق السوداء. طبعا هذه أبرز الأمور. طبعا الباعة أو الشيء الثاني الذي طبعا برز في هذا التحقيق هنالك يعني نحن دائما نقول أن

0: الشرطة ونخرج للشوارع نقول أن الشرطة لا تقوم بعملها، أن الشرطة لا تقوم بعملها، ولكن نسي الشارع أو نسي حتى أعضاء الكنيسة والقيادات أن هنالك أيضا 3 أذرعة هم مسؤولون عن أيضا الجريمة المستفحلة عندنا في المجتمع العربي، مثل المحاكم. المحاكم هي تتهاون مع المجرمين. يعني أنا تحدثت للمفوض العام للشرطة وسألته، وهذا كان مصور طبعا، سألته لماذا يعني يقبض على أحد المجرمين وأنتم طبعا قمتم بقبضه وهنالك أدلة أن هنالك معه سلاح وطبط بحوزة سلاح ومصور أيضا موثق، وبعد يومين أو 3 تقومون بإطلاق سراحه. فقال لي بصريح العبارة أن الشرطة تقدمه للمدعي العام، والمدعي العام يقوم بعقد صفقة معه، وفي حال وصل للمحكمة هنالك تكون طبعا المحكمة تكون بتبرئته بعد 3 أو 4 أشهر أو حبسه على ذمة التحقيق لمدة 1 أو 2 أو 3، وبعد ذلك يتم تسريحه. لذلك يوجد لدينا المحكمة، الشرطة، المحكمة، ولدينا أيضا المدعي العام. يعني في الشمال معظم الذين يعملون ضمن مكتب المدعي العام هم من العرب. وأنا مطلع على ما يحدث هناك، وتحدثت مع أحدهم، مع أحد الأشخاص، وقال لي بصريح العبارة هناك أيضا تهديدات توصل للمحامين أو الذين يعملون في مكتب المدعي العام في حال أن تم تجريم شخص معين. لذلك يقومون أيضا هم ببعض الأشياء المرونة بالضبط تحت إطار التهديد. لذلك يعني إذا انتقلت إلى منطقة المركز نجد أن معظم الذين يعملون في مكتب المدعي العام هم من اليهود، لذلك يكون القبض على المجرمين وتقديم العدالة هو أسهل بكثير من الشمال أو من النقب في أماكن التي يعمل فيها هنالك من المدعي العام هم من العرب، محامون من العرب. أيضا بالنسبة للمجتمع العربي، المجتمع العربي أيضا هنالك عنف، يعني حتى بحديثنا مع بعض هنالك ناس يعني لا يوجد تربية، يعني يجب أن نربي أبنائنا. يعني عندما تحدثت فرات مع أحد الأشخاص الذين كانوا في دائرة الإجرام والآن هو خرج والحمد لله رب العالمين، يعني هو الآن تاب وخرج من دائرة الإجرام، يقول بصريح العبارة، يقول أنا يعني عندما كنا شباب كنا ناتي إلى بعض الشباب بعمر 16-17 سنة يقفون على حافة الطريق، ما في أول لقاء يكون تعارف، السلام كيف حالك كيف صحتك شو بتعملوا وشامت الهاي الساعة 12 بالليل ابن 15-16 سنة شو بيعمل بالشارع يا فرات؟ يعني نسأل عن نحن شو بيعمل بالشارع. صحيح. بعد شوي بعد يوم أو يومين بيجوا عليهم كمان نفس الشباب قاعدين برا بيجيبوا لهم مشروب أو إشي غازي، شوي شوي بلشوا يألفوا عليهم. بعد شوي بتصير هذا الشاب بده عنده انتماء للمجرمين هذول لأجوا لتجنيده، لذلك هو يستطيع أن يفعل لهم كل ما يريدون، يرى أنهم يوجد لديهم سيارات فاخرة مثل السكودا، اليوم نرى أن السكودا جميعهم يركبون السكودا أو البي أم بي أو غيره وغيره، يوجد لديهم المال، يذهبون إلى المقاهي الفاخرة إلى المطاعم ويبدأون بأخذ معهم، وهذا طبعا يقوم بتحسهم أو يريدون أن يدخلوا إلى عالم الإجرام، عالم الجريمة بدون وعي، بدون وعي فقط لأخذ المكاسب التي هي مكاسب أو الحصول على المكاسب الهينة والطريق الهينة وليس للذهاب للعمل. يقول يعني الشباب الذي تحدثت معه من أيضا موجود في دائرة الإجرام، شاب عمره 18 سنة فرات، تحدثت له قال يعني أنا بدك إياني أطلع أشتغل من الصبحية أطلع الساعة 4-5 عشان أحاسب 7-8 آلاف شيكل ولا 9 آلاف شيكل، طب أنا بابا أطلع بطفع واحد ولا بروح بحرك لسيارة بأخذ عليه 4-5 آلاف شيكل. يعني وهذا حي يعني وهذا أيضا موجود ضمن التقرير الصحفي اللي حطيناه، يعني هو طخ بني آدم على 5 آلاف شيكل بوخد عليه قتل بني آدم يقدر يوصل ل30 ألف شيكل و40 ألف شيكل. إحنا نتكلم عن يعني مبالغ طائلة بفعلة يمكن أن تكون دقيقتين أو 3 أو 5 دقائق.
1: وضحت الصورة الصحفية سمير عبد الهادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فرات.
1: ملقى بكل ما يتعلق بالجريمة والعنف، ولكن من جوانب أخرى، وهذا ما نحاول طرحه عبر أثير راديو الناس، هذا نحاول أن نسلط الضوء عليه على

0: بسبيل المثال ما كتب ويكتب عبر الشبكات الاجتماعية ومبين ما يكتب، الغناء الهابط بالأعراس الشعبية الذي يحرض على العنف أخطر من المجرم. وأيضا الفن الشعبي يجب أن يتعافى من هؤلاء الذين يعني حملوا صبغة التحريض على العنف والقتل وحمل السلاح. من كتب هذا المنشور والكثير من المنشورات حول الجريمة، حول العنف وحول الأعراس الشعبية والغناء والزجل في الأعراس هو الفنان رفعت الأسدي، وهو ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
1: أهلا بك أستاذ فرات، مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: يعني أخ رفعت، بعد ما كتبت هيك أكيد واضح أنك أنت كتبت ونشرت والإشي نابع عن غضب.
1: طبعا أولا بداية أنا أحترم كل اللي بغنوا أشكار الشعبي، ولكن هناك جيل جديد لا يدرك مدى خطورة الغناء الذي يغنيه ويأخذ منصة وتصفيق من الجمهور، وكأنه إذا بتقول إحنا كبار البلد، اسمعي يا ولد إحنا كبار البلد، يعني التمر إشي أو اجي مع الموت، اجي مع الموت ولكلة عدينا. كل هذه الغناء لم يكن في يوم من الأيام رسالة الفن الشعبي. رسالة الفن الشعبي رسالة ثانية، رسالة أخوة، محبة، إلفة، التآخي، وطنية،
0: مودة، سلام،
1: وطنية من الدرجة الأولى. وطنية هي الحفاظ على مجتمعنا من براثن الغرق في متاهات العنف المستشري. فأنا أستغرب أولا لمن يعزم هؤلاء ولمن يصفق لهم ولمن يعمل لهم دعاية. وهذا أمر يعني يثير الدهشة عندي.
0: يعني أنت تكتب ونحن يعني نقول، بالمقابل يعني حين يتم إطلاق هذا الكلام، العنان، إطلاق العنان لهذا الكلام، يكون هناك تصفيق من الجمهور في الأعراس. يعني ما بيكون، يعني ما بيقولوا لا إحنا بدناش لحد هون حتى نروح.
1: أفصح لك شيء،
0: يعني أنا بحكي لك مثال. كنت مرة بعرس شعبي، بس انحكت هاي جملة السلاح، كنت بالصف تراجعت، ابعدت عن الصف. يعني هاي الخطوه الاحتجاجيه ممكن اقوم فيها.
1: طب انا بدي اقول لك كمان شغله مهمه. انا كنت بعرس بكفر كنا قبل اسبوعين عند الحاج صالح حمدان اماره، ابو وسام وابنه ابو صالح وسام اماره، وانت بتعرف الاوضاع مشغوله بكفر كنا. جد العريس وابو العريس قالوا لي غني للسلام. ابو احمد انت ناطق واعي، بدنا مياد يخلي للسلام، للإلفة، للمحبة، لوحدة كفر كنا، للسلام على كفر كنا، للصلح الدائم بكفر كنا، للأخوة، للجيرة، للرأفة، للمحبة، للرفلة بين أبناء الشعب الواحد. أنا بفخر بهاي المعزبين، بفخر بهاي الناس اللي بتعزمني، بس أنا مش مستعد أغني في أي عرس كان الأغاني الهابطة بتاتا. ربما هذا كمان يغلط على شغلي، ينزل الشغل عندي، بس ولكن أنا ما بهتم. أنا من أحد القامات الشامخة في الفن الشعبي التي تذكر عبر العصور.
0: وعمليا يعني شو الرسالة لشبابنا؟ أنت شو بتقول لهن الآن عبر أثير ومنبر راديو الناس؟
1: بقول لكل الشباب الصغار اللي بغنوا، وطوا الدورة في غناء العنف، لأنه ممكن العنف يطولك أنت كفنان. ابعد عن العنف، عن غناء العنف. إذا أنت بتغني لفئة بس في فئة ثانية مناهضة إلها، أنت بتكون مسادف. بطلب من كل الشباب الصغار والفنانين، ارتجعوا عن غناء العنف، غنوا للسلام، غنوا للمحبة، غنوا للأخوة، غنوا للإلفة، غنوا لحفظ المودة، للجيرة. يا أخي بتقدر تغني تراث للبيت القديم، للخيل، للجبل، للوادي، للتلة، للنبعة، لشيدك، لشتة، للحط والأنباز، للاختيار، لأيام زمان. غني إيش بدك، ولكن إياك أن تغني للعنف، إياك.
0: طب إذا أنت بدك تغنين لسه بالفعل، كيف حكيت نداء للسلام، نداء لشبابنا.

0: انه يعقلوا ويتعقلوا وانه يتوجهوا بالفعل للطريق الصحيح، الطريق الابيض النظيف زي ما بقولوا التابولا راسا، يعني الاشي النظيف الطاهر. شو بتغني لهن؟
1: ارتجاء اللي بدي اقول لك
0: يلا.
1: من دون اي والله ما سالت قبل على فورا. يا باي ما بدنا عنف واجرام وما بدنا طخ والغام، بالوسط العربي بدنا رايات السلام، بالوسط العربي رفي علام السلام. انا بحكيها من هون في كل مسؤولية وبناشد مرة أخرى أصحاب العرس، تستهوش من اللي بغني. إذا اللي بغني بده يقود العرس عبتها وقفوه بالشكل اللائق، كان بذكاء بحكمة. يجي واحد عاقل يا عم غيرنا هالدورة، غني لنا إشي تاني يا عم
0: إشي إيجابي.
1: يعني أنا لحد إسا بفتخر وبعتز بوسام أمارة، وسام حمدان أمارة أبو صالح، والحاج صالح حمدان أمارة أبو وسام، اللي إجوا قالوا لي بتغني للسلام، اللي بقفلوا في حاجة غني غير للسلام بس للتذكير. اللي بقفلوا أنا إنسان واعي، غني للسلام والمحبة بين جميع أطياف كفر كنا وبين كل طوائفها كمان إسلام ومسيحيين،
0: وهذا ما نريده ونريد
1: يعني... طبعا ما نريد أخفرات يعني. بسألك سؤال، حال طرعان ودير الأسد وكفر كنا والمشهد والريني ويرتا والجليل والمثلت والجولان والنقب والمدن الساحلية، كل نفس الحال،
0: كلنا بجمعنا لغتنا العربية وتراثنا اللي هو تراث واحد
1: طبعا، وبجمعنا كمان مخافة الله ومحب والحفاظ على أبناء شعبنا. يعني أنا بدي أقول لك شغلة، كل قطرة دم تنزل من أي شاب عربي بحسها نزلت من ابني، لأنه أنا أؤمن أن كل هذول الشباب اللي مغنيت، اللي غنيت بعرسه، اللي غنيت بعرس عمه، اللي غنيت بعرس أبوه، اللي غنيت بعرس جاره، اللي غنيت بحارته، يعني كلهم أحبائي.
0: وهذا
1: مؤلم جدا. مؤلم جدا. أسأل المولى عز وجل وأسأل الباري جل وعلا أنه الله يهدي الشباب. وأنا بحب كل الشباب،
0: ورسالتك
1: بحب كل الشباب يضلوا طيبين ونفرح منهم ونجوزهم ويكبروا ويشوفوا أولادهم وأحفادهم. لأنه هدول استمرارية شعب.
0: الفنان رفعت الأسدي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ فراق، السلام عليكم.
0: عقد النائبان عايدة توما سليمان وعفر كسيف اليوم مؤتمرا في الكنيسة بعنوان هكذا ينفذ الترانسفير، نتحدث طبعا عن تجمعات فلسطينية تحت الهجوم، هذا هو العنوان، وذلك رغم حملة التحريض ومحاولات منع انعقاد هذا المؤتمر. وكان هناك محاولات أيضا خلال انعقاد المؤتمر. تنضم إلينا عايدة توما سليمان النائب عن الجبهة العربية للتغيير، أهلا بك. أهلا
2: بك أستاذ فراتي، أهلا.
0: كان التحريض مستمر حتى هذه اللحظة أعتقد.
2: نعم، يعني كما يبدو قطعان الفاشيين اللي موجودين هم في داخل الكنيسة أغاضهم المؤتمر الذي عقدناه، لأنه يضع مرآة حقيقية أمام تصرفهم. والحقيقة ما قاموا به اليوم من اقتحام للمؤتمر، من صراخ، من محاولة عرقلة المؤتمر، كما قلت داخل المؤتمر، هي إثبات حقيقي كيف يشغل الإرهاب، إذا كان لفظي ولا يعني جسدي أيضا، لكي تخرس الأصوات الحقيقية التي تشير إلى إرهاب المستوطنين.
0: ويعني كان هناك بطبيعة حال أمثلة الحاصل من إرهاب للمستوطنين وهو يتكرر، وفي حالة تصعيد رهيبة مقيتة غير مسبوقة.
2: صحيح، يعني المؤتمر اعتمد على نوعين من المداخلات في الأساس. كان هناك تحيات أو شهادات حية من ناس تعرضوا بأنفسهم للعنف، إذا كان من اليهود الذين المتضامنين اللي بتواجدوا داخل التجمعات الفلسطينية لحماية من إرهاب المستوطنين وتم الاعتداء عليهم جسديا، معنا كان

0: حاضر داخل القاعة، وكانت هناك شهادات مسجلة، وكانت هناك أيضا فيديوهات تجمعت قامت جمعية بتسالم بتجميعها لكل عمليات الهجوم على التجمعات الفلسطينية. والأمر الآخر، كان هناك تقارير مهمة قدموها من جمعية يشدين والصحفي أورين زيف، الذي كشف يعني كيف انتهى المستوطنون من تفريغ المنطقة سيب، وبدأوا الآن بالهجوم في المنطقة باء وإقامة المستوطنات في المنطقة باء. يعني عمليا هذا امتداد أوسع مما كان في السابق لعملية الترانسفير والاستيطان.
1: وعمليا يعني مثل هذا المؤتمر كيف يمكن أن يساهم ويساعد، ويعني ربما هو يعني للإعلام، ربما هو عناوين، ولكن على أرض الواقع هل يمكن أن يغير بشيء؟
0: يعني على أرض الواقع ما يغير فعلا هو أكثر التواجد لحماية المستوطنين، ولكن دورنا كنواب هو أولا الكشف عن الحقيقة، وأن نكون الصوت الذي يدق جرس الإنذار ويشير إلى المتهمين في كل جريمة ترتكب. قبل أشهر عندما كنا نتحدث عن إرهاب المستوطنين، كنا فقط يعني نواب في الأساس الجبهة العربية للتغيير الذي نتحدث عن هذا الموضوع. اليوم هناك حتى من أحزاب صهيونية من ابتدأ يشعر بالخزي إذا لم يتحدث عن الموضوع، وبدأوا أكثر يكشفون. ما حاولنا أن نعزز أكثر في هذا المؤتمر هو أن نقول بأنه القضية مش قضية ما يسمونه فتيان التلال، يعني وكأنه هيك في مجموعة زعران هن اللي بيعتدوا، لا، في مخطط متكامل الجيش يدعمه ويرعاه، وعملية الدمج يعني ما أقاموه من وحدة جديدة تسمى وحدة القمار، اللي هي مستوطنين يعطوا ملابس جيش وسلاح جيش ويقوموا بتأدية واجب الاحتياط تاعهم من خلال إنهم يمارسوا مثل هذا العنف على المستوطنين على الفلسطينيين. بالتالي أردنا فضح العلاقة المباشرة بين الجيش والمستوطنين والحكومة في هذه الخطة التي تسعى لتفريغ مناطق واسعة فلسطينية وتحضيرا لضمها مستقبلا. لذلك القضية يعني لا أعتقد أن لم نكن لدينا وهم أن هذا المؤتمر سيحل المشكلة غدا صباحا، ولكن واجبنا أن نصاعد مرة وراء مرة كشف الحقائق.
1: وضحت الصورة. النائب عن الجبهة العربية للتغيير عايدة توما سليمان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: عادت الكنيسة سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج إلى 75 دولار، ما يعني إخضاع الطرود التي تتجاوز هذا المبلغ لضريبة بنسبة 18%، وذلك بعد إسقاط مقترحات كانت ترفع السقف إلى 130 أو حتى 150 دولار. إذا نتحدث عن 75 دولار يعني سحب وكل شيء نقوم به، هناك مكاسب للدولة. شادي زيد الخبير الاستهلاكي والاقتصاد، أهلا بك.
2: هلا هلا فراد. هلا.
1: يعني ما فيش برحموش منشار؟
2: لا لا، منشار على الآخر. ما فيش رحمة.
1: شو يعني عمليا اليوم كان الإشي 75 دولار يعني يكون ممكن بدون القيمة المضافة الآن حتى 75 دولار لأي شراء من خارج البلاد؟
2: نعم، هو عمليا تم إعادة وإلغاء قرار وزير الاقتصاد سموتريتش اللي أخذه بشهر 12 2024، اللي أعطى إعفاء إنه المشتريات من خارج البلاد حدث، هو طلب 150 في الآخر وافقوا على 130 دولار، إنه الضريبة المضافة ما تكون على أي طلبيات حدث 130 دولار. فهم ألغوا هذا القرار، الكنيسة ألغت هذا القرار طبعا من ضغط من كل أصحاب المصالح التجارية الكبرى والغرفة التجارية اللي يعيدوا القرار لحد 75 دولار، فتم إعادته إلغاء الأمر الوزاري وتنفيذ القانون بشكل يعني ميدي حاليا، إنه نعيد لموضوع 75 دولار ماكسيموم الطلبية المعفاة من الضريبة المضافة. هو عمليا نوعا ما رفع أسعار، إعادة رفع أسعار للمشتريات من خارج البلاد. نعم.
1: وعمليا الحل إنه ما نشتريش، ما يعني شو ممكن نساوي؟ شو بتق...

0: إذا نطلع عليها كمنظومة عالمية، ما نطلع على الإشي من نطاق ضيق كقرار اللي برفع السعر على المستهلك النهائي وبمنع المنافسة العالمية اللي هي عكس التفكير الاقتصادي الكابيتاليستي. العالم يعني كان متوجه لإعفاءات، والعالم قرية كبيرة للكل بيشتري من كل مكان بإعفاءات ضريبية. بس إذا بنأخذ الأسواق المختلفة مثل أوروبا وأمريكا، كمان نفسها حطت هاي الحصانات والضرائب على المشتريات عشان تحمي نفسها من التسونامي الصيني. يعني احنا ملاحظين من 2020 من الكورونا لليوم ان المواقع الصينية، خاصة المواقع الكبيرة مثل شي ان وتيمو، اللي وصلت من حوالي 50 مليار دولار بالسنة، اليوم وصلت لحوالي 300 مليار دولار بالسنة مبيعات لهي الاسواق. فهي الاسواق يعني مضطرة تحمي نفسها من المنافسة القوية الصينية، فبتعطي يعني بتقلل الإعفاءات عشان ما تشجع الزبائن يستهلكوا، لأنه هذا كمان في ضرر للأسواق المحلية. فيعني إذا بمنظار عالمي عمليا إسرائيل متأخر بالإعفاءات، أوروبا وأمريكا ألغت الإعفاءات قبل هيك. إسرائيل بعدها موجودة على 75 دولار، عمليا في نوعا ما ضرر للزبون في شراء منتجات أكثر من 75 دولار. بس برضو من جهة ثانية تطلع عليها بمنظومة ماكرو اقتصادية، عمليا في هنا كمان يعني حصانة أو تعطي إمكانية يعني التصنيع المحلي اللي يقدر يتنافس مع هذا التسونامي.
1: وبالأساس يعني أنت نظرتك للتصنيع المحلي إنه بدل ما إحنا نشتري من برا وكذا، يكون في مصانع لتصنيع هاي المنتجات في الدول المختلفة من بينها إسرائيل.
0: نعم، يعني لازم يكون توازنات بين المنافسة العالمية اللي بتفيد المستهلك، وكمان توازنات اقتصادية اللي تحمي الاقتصاد الداخلي تبع الدول وتشجع التصنيع الداخلي. طبعا اليوم ما في كثير دول تقدر تتنافس مع الحجم الانتاج الصيني، فعشان هيك بتضطر هاي الدول تحمي نفسها من داخلها أنا تقيم الإعفاءات الضريبية. فنعم، أنا بوجه المستهلك أنه نعم يكمل يستهلك من الصين الأشياء اللي بحتاجها بسعر رخيص، ويستهلك من كل العالم بالأشياء اللي بحتاجها بشكل رخيص، بس كمان يطلع على منظار داخلي ويشجع برضه الصناعة الداخلية والمحلات التجارية الداخلية، اللي هذا كمان إشي بيفيد الاقتصاد بشكل مهم، وبزيد كمان الأيدي العاملة وبزيد الاقتصاد الداخلي. بس القرارات هاي قرارات في الأخير قرارات سياسية، مش بس قرارات اقتصادية. فسموتريتش عمليا بفشلوا بمنع غلاء الأسعار، فسوى قرار أنا حسب رأيي متسرع بالإعفاء ل 130 دولار، واليوم الكنيسة أعطته بريك نوقف عن هاي الإعفاءات السياسية وليست أكثر هي اقتصادية.
1: وضحت الصورة شادي زيد، الخبير الاستهلاكي والاقتصاد، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا فرص.
1: نذهب على ما يعني افتتحنا به هذه النشرة وهذه الساعة، مأساة الهدم التي تتكرر مجددا، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بهدم 3 منازل في كابول بحجة البناء دون ترخيص. تحدثنا إلى صاحب هذه المنازل.
2: أرض من وقت ما اشتريتها لغاية اليوم هني يقولوا لي بدنا نفوتها ولا نفوتها، ما فيش عندي ولا حيل غير شقة الأرض هاي، انجبرت أروح أعمر عليها. أنا بعد التالخين مش بتيم، ما قدمنا بكشاء إحنا للمحزيت، قبل ما يطلع الطلب مفروض إنه اليوم يطلع من المحزيت أو بكرة، أجل نفذه قبل ما يطلع الطلب تبع المحزيت.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحية عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق والإنتاج رياض فضل، وفي تطبيق ناس مرام عواودي، وفي الديجيتال

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
4: كل الناس
7: كل الناس
0: راديو الناس دايما معي. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. توفي الشاب محمد بركات أبو الرجيج من بلدة السبع في النقب متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين في جريمة إطلاق نار أسفرت كذلك عن إصابة 3 أشخاص. وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا في الجريمة وقالت إن خلفيتها جنائية، فيما لم تعلن حتى الآن عن اعتقال مشتبهين على خلفيتها. أكدت بلدية نهريان تحقيقات الفساد التي أعلنت عنها الشرطة صباح اليوم تتعلق بالمدينة. جاء ذلك بعد اعتقال نائب رئيس بلدية و13 مشتبها بشبهات الرشوة وتبييض الأموال والتلاعب بالمناقصات. هدمت السلطات الإيصالية 3 منازل قيد الإنشاء في قرية كابول بحجة البناء دون ترخيص. وجاء الهدم وسط انتشار مكثف للشرطة ولوحدة ما يعرف بحرس الحدود في محيط المنطقة. قتلت غارات إيصالية على بلدة المرواني في جنوبي لبنان 6 أشخاص بينهم طفلان، وأدت إلى إصابة 4 آخرين بجروح بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وبتزامن وجه الجيش الإيصالي إنذارا جديدا لسكان مدينة النبطي بضرورة الإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الزهراني تمهيدا لعمليات عسكرية في المنطقة. من جانبه أعلن الجيش الإيصالي رصد هدف جوي مشبوه قرب كرياتشمونا دون أن يخترق الأجواء الإيصالية، فيما أفادت مصادر لبنانية باستمرار الغارات الإيصالية في محيط النبطي. وأفاد الجيش اللبناني من جانبه بإصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إيصالية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. وبالتزامن قررت الجبهة الداخلية الإيصالية تمديد زمن الإنذار في 161 بلدة شمالية من 60 إلى 90 ثانية في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية. هدد قيادي في جماعة الحوثي بالرد على أي تصعيد إيصالي في لبنان، مؤكدا أن القوات الإيصالية المنتشرة في جنوب لبنان ستبقى هدفا للهجمات ما لم تنسحب من المنطقة. من جانبه أشاد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أشاد بموقف طهران الداعي إلى إدراج وقف الهجمات على لبنان كبند أول في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب. يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان، وقال ليلة الماضية أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو الذي أكد له أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها إلى هناك أعيدت فعلا. وأضاف ترامب في تغريدة نشرها الليلة الماضية أنه أجرى كذلك اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى وأن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بالكامل. اعتبر رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو أن النظام الإيراني بدأ يفقد تماسكه، وقال خلال مراسم وداع رئيس الموساد المنتهي ولايته دادي برنية أن أسس نظام الحكم في إيران تصدعت، مؤكدا أن طهران دفعت ثمنا باهظا خلال المواجهات الأخيرة.
1: يدا كل خورش رعا نجد إسرائيل شمزيموتاو يكشلو המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
0: في المقابل أكد مسؤولون إيرانيون أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، محذرا من أن أي عودة للمواجهة العسكرية ستقود إلى معركة مختلفة من حيث طبيعة العمليات ونطاقها والأسلحة المستخدمة وفق تعبيره. أعلن الجيش الإيصالي اغتيال 5 ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وقال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته العاملة في القطاع ومن بينهم قادة ميدانيون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفق وصف الجيش الإسرائيلي. اعتقلت قوات الجيش الإيصالي فجر اليوم 31 فلسطينيا خلال عمليات دهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وجاء في بيان أن من بين المعتقلين أسرى محررين وأربع طالبات من

0: جامعة بيرزيت شمال رام الله. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس نهارا حارا وصافيا، فيما تنخفض درجات الحرارة مساء لتصبح الأجواء باردة نسبيا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة،
2: فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة، وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد. فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: الدنيا صيف والشعور إنه الكل عمال يفتش عن تذكرة الطيران. بتفتح انستغرام وتيك توك وبتلاقي انه الكل فجأة صار اصلا مسافر. هذيك بتنشر صورة لقهوتها في ازقة باريس وفلان بيعمل فلوج من شواطئ تايلاند. الهاشتاجات مغرقة الشاشات. ترافلز جولز وفيكيشن مود وحدث ولا حرج عن التنوع. بتصيبك حالة من التوتر والضغط النفسي وبتحس بعقدة الذنب. انا الوحيد اللي شكله قاعد في البلد. وبتقرر بلحظة انفعال يلا بينا. انا كمان لازم اسافر.
2: السادة المسافرين، على متن رحلة رقم 800 يرجى سرعة التوجه مباشرة إلى بوابة رقم 3 استعدادا للإقلاع.
1: بتستلم المقعد ورا الشاشة، بتبدأ برحلة البحث الطويلة والمستنزفة. بتفتح 20 علامة تبويب على المتصفح في الخروم، مجموعة واتساب كمان مع المدام للتخطيط ومقارنات لأسعار الفنادق، لسباق لتذاكر الطيران المتاحة والغير متاحة، وبتحاول تبني برنامج للرحلة المثالية وكأنك مرشد سياحي اللي ما شافته أصلاً السوشيال ميديا. لكن هل سألت حالك مرة وانت عمالك تحجز ليش تذكرة الطيران كان سعرها 200 دولار قبل 5 دقائق وفجأة صارت ب 349 دولار لما الآن جيت تشتريها مع بطاقة الاعتماد؟ هل الخوارزميات بتراقب ميزانيتك، ذوقك، ويمكن حتى تغييرات نبضات قلبك وانت عمالك تمرر بالشاشة سكرول سكرول وعمالها بتفصل السعر بناء على لهفتك وسلوكك الرقمي؟ وبلكي بتعرف مين انت متابع اللي كمان هو مسافر. الحقيقة الصادمة إنه في الأعوام الأخيرة قطاع تكنولوجيا السفر ترافل تك بطل مجرد مواقع للحجز. الذكاء الاصطناعي سيطر على الوضع وصار هو المهندس الخفي لرحلاتنا. الـ AI اليوم صار يقترح عليك الفندق اللي بيناسب شخصيتك وبيحلل بيانات عشان يعرف وين نقطة ضعفك اللي راح تخليك تدفع كمان وكمان. السفر بطل مجرد راحة واستجمام، صار صناعة رقمية مرعبة تلعب بوعينا وطبعا بجيوبنا. اليوم في بودكاست صوت التك بموسم العطلات والرحلات رح نكشف كواليس من أسرار اللي بتخفيها شركات الطيران ومنصات الحجز العملاقة، وكيف غير الذكاء الاصطناعي اقتصاد التسعير اللي عمال يكون ديناميكي أكثر من أي وقت مضى. وهل فعلا بنسافر لنرتاح ولا لنثبت شيء للناس حوالينا من خلال الإنستغرام؟
3: يا لندن علامة وكيف حالة من هو غيرة في البشر صوتها.
1: ولحتى نغوص في هذا العالم الرقمي حرفيا بنستضيف رائد أعمال ومبادر في مجال تكنولوجيا السياحة. أي نعم، في معنا في مجتمعنا ناس اللي بتطور التكنولوجيا السياحية. شخص اللي قاد بناء منصات ذكية Travel AI لمكاتب ووكالات في البلاد وخارجها. بنفهم من خلاله عن المسافر كيف هو صار اليوم، وعن دوره كمستثمر بيعرف كيف تتحرك الأموال في الابتكار في هذا القطاع. رح نحكي مع ضيفنا عن الخدع اللي بتمارسها الخوارزميات لحتى توقعنا بفخ الأسعار المتغيرة، وعن الفرص المنسية لمجتمعنا العربي في دخول هذا السوق العالمي الهائل اللي كثير مرات بنفكر إنه كبير علينا وبعيد في مليارات الدولارات، بس نعم كمان إحنا إلنا فرصة وبلكي بنطلع معاه مع فرص نستفيد منها حتى على صعيد شخصي بالسياحة اللي تطلع منها مش بس بسيلفي رهيب في دبي. جهزوا أنفسكم وجواسات سفركم عشان نعرف مين اللي عماله يقرر وجهتنا الجاي، إحنا ولا الخوارزمية.
4: إسلندا، فنلندا، ألمانيا، الكل في أمان. سويسرا، والنمسا، تشيكوسلوفاكيا، إيطاليا، تركيا، اليونان.
1: جاهزين؟ لوجين. أقلعنا.
5: انطلقنا.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، حديثنا التقني لهذا الأسبوع. معي في الأستوديو بحكي أهلا وسهلا لضيفنا عصام يعقوبي.
6: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك عصام. عصام رائد أعمال مبادر في مجالات التكنولوجيا السياحية. في هيك مجال يا جماعة. عصام حاصل على لقب أول في إدارة الأعمال، لقب ثاني EMBA، مستثمر ملائكي من خلال حاسوب إنجلز استضفناهم معنا في صوت التك سابقا، شارك في تأسيس وتطوير 3 شركات ناشئة، جزء كبير منها أيضا في هذا المجال، واليوم هو مؤسس ستارت اب سوبر ترافل اي اي. إيش يعني هذا الشيء وكيف كل هذا العالم بفوت ببعضه؟ إحنا بنعرف يا عصام عادة السفر مرتبط في المطار ومرتبط بهالسيارات وبهال يعني الطفشة وما إلى ذلك، وبفهم إنه ما دام ذكرنا المطارات في لك كثير قصص مع المطارات أنت يعني.
6: صحيح، في أول سفراتي واحدة منهن كانت في هيك موقف طريف، إنه كان في بالصدفة عيد الأضحى وبالعيد نعمل زرد يعني، فكان واحد من الأشياء اللي موجودة معي بالشنطة هي علبة اللي أمي الله يخليها حطت لي إياها، فمن خلال التفتيش يعني بيسألوني شو هذا، زي كأني معي قنبلة بقلب
1: الشنطة. كانت ده تحفظك مع كعكات مرتبة.
6: فكان موقف اللي يعني اللي بفتشوا ما فيه مش ردة فعلي، انه انا فتحت العلبة وبديت اعزم عليهن يعني تفضلوا يا عمي اهلا وسهلا كل عام انتم بخير. فهي مواقف بتصير يعني، السفر عالم كبير وفيه عدة مواقف، الأهم إشي الواحد يكون هيك يطول باله، لأنه بالأول وبالآخر كل الدنيا ماشي.
1: يعني بتخيل قد ايه في مرات احنا بنحكي بعالم كمان ريادة الأعمال وعالم يعني متعلق في العمل عن كل مسألة السوفت سكيلز والمهارات اللينة، قد ايه ممكن تساعدنا كمان في المطار ممكن انه تكون
6: كل
1: ملجأ.
6: محل صحيح.
1: تمام، اليوم جايين نحكي شوي عن يعني ترتيب رحلاتنا الجاي مع يعني هذا الكم من التكنولوجيا المحيط فينا، وصراحة عصام يعني مع كل شبكات التواصل اللي موجودة اليوم بتعرف نوعا ما على الأقل عندي شعور إنه التكنولوجيا وكل هذه الثقافة من الاستهلاك الإنستغرامي والاستهلاك شبكات التواصل غير من مفاهيم السفر وإيش السفر بيعني للناس، وكأنه يعني واسمح لي على الكلمة صح إنه مجالك، بس وكأنه مش عن جد إحنا بحاجة لكل هذا الكم من السفر مقابل هذا الكم من الاتنشن وإنه إحنا يعني

0: مرات نحب انه يعني نظهر لغيرنا او نثبت شيء معين للناس. هل عن جد يعني مفهوم السياحة تغير مع السنوات ولا انه انا غلطان شوي؟
1: شوف، لا يمكن انكار انه في ناس يعني منذ الازل في عندهم زي تشيك ليست انه يعملوهم اهداف يعملوهم بحياتهم او مواقع لازم يزوروها ويقولوا انه احنا كنا فيهن قبل الانستجرام وقبل وقبل. ولكن التكنولوجيا هي سرعت انكشاف العديد من الأشخاص على وجهات جديدة اللي احنا ما كنا بالضرورة نعرفها. وبرضو كمان إذا اليوم بدنا نيجي احنا ناخذ السياحة كسياحة، فصار في ضخ أموال وميزانيات من قبل الحكومات في كل دولة اللي هدفهن استقطاب أكبر عدد من السواح على هاي البلد. إذا بنحكي على قطاع السياحة، قطاع السياحة هو من أكبر ثلاث قطاعات اقتصادية في كل العالم. فإذا إحنا بنيجي كمان نحكي على الوظائف الموجودة في هذا القطاع، اليوم إحنا بنحكي على واحد من كل 10 وظائف هي تتعلق في صناعة السياحة. فلابد من هاي المعطيات إحنا نأخذها بعين الاعتبار، وإنه موضوع إنه هل الإشي بالموضة أو مش بالموضة هو إشي اللي راح يضل عنا. التكنولوجيا بس سرعت لنا انكشافنا على هذا العالم.
0: صحيح، يعني هو طبعا شوف السياحة يعني كمان إذا نطلع في الجوانب اللوجستية المتعلقة فيها وفي السفر نفسه والمطارات والطائرات وما إلى ذلك، ويعني عمليا كل سرعة الحجز وعمليا ملان من الأمور التكنولوجية اللي دخلت على الموضوع، هي فعلا ربما سرعت من يعني نمو قطاع السياحة دوليا مش بس يعني في مجتمعنا أو غيره. لكن بالمقابل في شعور عصام على أنه التجربة بالسفر والأهداف اللي عشانها الناس بتسافر شوي برضو تغيرت مع السنوات. صحيح. بسبب التكنولوجيا أو إلى جانبها.
1: صحيح، ما بنقدر يعني نفصل الأشياء عن بعض، هي بتروح مع بعض كل الوقت يعني في توازي بشكل موازي. إنه أنا اليوم كمان صار في عنا تكنولوجيا كمان قللت التكلفة. حتى كمان إذا منيجي منتطلع من 2012 لليوم، كل موضوع البادجت فريندلي السفر اللي هو في الاقتصادي. صحيح. طيران اللوكوست، كل هاي العوامل ساهمت في إنه اليوم أنا أجي أتطلع إنه إذا أنا اليوم معاي فرضا $300 أو $400، أنا اليوم بإمكاني $400 هذولا أسافر نهاية أسبوع على بلد غير بلدي وأرجع شامل الطيران والفندق وأروح كمان. فهي الأشياء
0: مهم تروح.
1: فيعني هاي النقاط إذا بنرجع لسنوات السبعين والثمانينات ما كان يعني التكلفة بس تذكرة الطيران لحالها كانت يعني فوق $1,000. فبالتالي هاي ساهمت كمان. والإنستغرام والصور، وإنه كمان الوجهات الجديدة اللي انكشفنا عليها صار في عنا كثير إمكانيات.
0: صار يعني في ممكن منافسة بين هذه الحكومات اللي أنت ذكرتها. صح، بأنه صح. تستقطبنا أكثر.
1: وإنه كان إذا أنت اليوم إذا بنرجع مثلا كان عندك بس 3 خيارات أو 4 خيارات اللي تفوت أنت على أي مكتب سياحة، صار عندك اليوم يعني عدد لا نهائي من الوجهات متناول اليد. يعني أنت عندك من تلفونك اليوم تقدر تحجز وتسافر وكل إشي تخلصه عن طريق التلفون. فبالتالي هاي كل هالعوامل أدت لأنه السفر يكون أكسيسبل متاح أكثر للجميع.
0: يعني تعال نحكي انه على الاقل لحد الان عصام فتحت شهية بعض المستمعين، يمكن انا معهم مش متأكد، على السفر. تعال نمشي خطوة للامام. وانت ذكرت ايضا موضوع المكاتب السياحة سابقا، يعني كان التواجد في مكتب سياحة قبل السفرة هو شيء شبه فرض،
1: محطة
0: يعني
1: اساسية
0: دائما يعني. اليوم نوعا ما الامور عندي شعور انها اختلفت يمكن عند كثير من الناس. وهذا الإعلان اللي كان بالجريدة اللي زي ما انت ذكرت فيه بس الست وجهات الوحيدة اللي ممكن نفكر. صحيح. فيها اليوم صار شيء خبر كان، واليوم السفرات بتوصلنا من كل محل من حد بنوصوب وفي تطبيقات إلى آخره. هل اليوم مكاتب السياحة بعد في إلها احتياج؟ وحضرتك يعني بتشتغل، يعني لحتى ننوه للمستمعين، انت كمان أيضا بتقدم خدمات تكنولوجية لمكاتب السياحة.
1: صحيح.
0: فممكن شوي تعطينا بالأول فكرة عن الموضوع، وهل أصلا يعني بعد في حاجة لمكاتب السياحة؟
1: نبدأ من الآخر، دائما راح يكون في حاجة لمكاتب السياحة، ولكن دور مكتب السياحة

0: اللي اختلف مش المكتب كمكتب. إذا بنحكي على صناعة السياحة اليوم، أي حدا بتحرك من نقطة ألف لنقطة باء بعدة أهداف، أهداف متعددة. فالسياحة إحنا في منظورنا خلينا نقول المفهوم العام هو إنه أنا أطلع بس للنقاهة، وإني أنا بس أسافر على العيد أو لهاي الأغراض. ولكن مفهوم صناعة السياحة هو بكثير أكبر من كل هاي التعريفات. إذا إحنا من نيجي نحكي على اليوم، أنا مثلا كرجل أعمال راح أشارك في مؤتمر معين موجود في بلد معين، هاي السفرة تبعتي، أنا مش رايح عشان أغير جو هاي، ولكن صحيح. كل هاي السفرات اللي هي سفرات العمل، لقاءات العمل، تجارة،
1: تعليم،
0: كل هاي تدرج تحت صناعة السياحة. فاليوم إذا إحنا من نيجي نشوف دور مكتب السياحة التقليدي، إذا المكتب بيضلوا في نفس التوجه التقليدي اللي كان سابقا، هذول المكاتب راح يواجهوا، يعني كل ما بمرق الوقت والتكنولوجيا بتتطور راح فعلا يحسوا انه دورهن بطل.
1: كيف بيختلف مكتب سياحة اللي هو لربما عصري ومتقدم عن مكتب السياحة التقليدي اللي انت بتحكي عنه؟
0: المكتب التقليدي هو مكتب اللي هو عمليا مسوق للسياحة، بما معناه في عنده سيستم في المكتب اللي هناك بيطلع عنده زي رسائل زي باكيج، وبسوق هاي الباكيج لزباين الناس اللي بتفوت عنده. وهذا النوع من هاي من المكاتب، هذولا من كلهم جيم اوفر، يعني خلص خلص الموضوع معهن. بينما
1: تحكي كلام كبير، تمام.
0: بينما المكاتب اللي بتتخصص في ان كان وجهات او في نوع محدد من الرحلات، أو بكرس كل طاقته وكل قوته على خدمة نوع معين من الأشخاص، مثلا على سبيل المثال إذا مكتب بتخصص في رحلات شهر العسل،
1: سمعنا عن مكاتب متخصصة بالسياحة الرياضية ومكاتب صحيح. متخصصة بالسياحة العلاجية،
0: هذول المكاتب صاحب المكتب اللي بيختار نيش معين من هذول النقاط عمليا هو بتميز، وبيكون في عنده طرح اللي هو متميز عن غيره، وبالتالي شغله بس بزيد والطلب عليه كمان بزيد.
1: هدول الاختلاف اللي موجود فيهم هو بس اختلاف بمثلا بجمهور الهدف وطريقة العمل، ولا انه نحكي كمان بجوان التكنولوجي؟
0: طبعا احنا بنحكي كمان من الجانب التكنولوجي، مع انه يكون فاهم يعني اكتر الموضوع من جهة البزنس واقل من جهة السياحة. يعني إذا كنا نحكي في السابق مكتب السياحة كان هو سياحة بحت، ولكن اليوم أصحاب المكاتب اللي بيشوفوا البزنس في السياحة وبيعرفوا كيف يسوقوا، لمين يسوقوا، يختاروا جمهور الهدف، ويعرفوا كيف يتميزوا في الطرح تبعهن، هذول اللي هن إحنا راح نشوف إنه مكتبهن مش بس راح يعني ينجح، وراح يكون في له كمان شغل زيادي.
1: إذا بنحكي على مكتب سياحة ربما اللي كان تقليدي والآن بمر بنوع من التطوير لحتى يكون هذا المكتب العصري اللي أنت بتحكي عنه، بالإضافة لاختيار التخصص لربما نعرف سياحة تجارية أو سياحة علاجية أو رياضية أو أيا كان من اللي ذكرناه، هل في يعني برمجيات أو في تقنيات مختلفة عند وكيل السياحة اللي هي لا يمكن إيجادها بما يسمى بسوق البي تو سي أو الجمهور الاعتيادي اللي الإنسان منه بيقدر يفوت ويحجز لحاله؟
0: بداية الأسعار هاي واحد، والشغل الثاني والأهم هو إنه اليوم في عنا بعالم السياحة في عنا شركتين اللي هن شركة أماديس وسيبر. هن إذا بدنا نيجي يعني هيك نقابلهن للبرامج اللي الناس متعودة عليها، الأماديس والسيبر هن الميكروسوفت تبع عالم السياحة.
1: حلو.
0: هن الأساس لأي حجز بصير بكل العالم، حتى لو أنت حجزت بموقع أونلاين أوكي أو عند مكتب سياحة، بالإنفراستركتشر بالبنية التحتية هن بيشتغلوا على نفس البرنامج.
1: يعني عمليا هذه التطبيقات اللي احنا بنستخدمها يعني أشخاص عاديين هي تعتمد على هذه البنية نفسها.
0: صحيح. صحيح.
1: ولكن المكاتب عندها قدرات أكثر فيها تكنولوجيا؟
0: لا بالعكس، احنا بنحكي المكاتب الأونلاين اللي هن الوكالات الأونلاين. بوكينج هو أكبر وكالة وأكبر مكتب سياحة، إذا بدنا نحكي على مكاتب،

0: أكبر وكالة سياحة في العالم بوكينج أونلاين، فبالتالي بوكينج طبعا في عنده نظام حجز، فإذا أنا بروح على مكتب جارنا على سبيل المثال أنا بحجز من نفس السيستم للحجز النهائي بمرق من نفس القنوات. ولكن الفكرة اللي إحنا اليوم نحكي فيها إنه هاي المكاتب بحاجة إنها تأخذ هاي البرامج وتنقلها من تكنولوجيا سنوات السبعينات والثمانينات للتكنولوجيا اللي اليوم موجودة. يعني إذا أنا اليوم كمسافر بحاجة أنه أستنى من مكتب السياحة يبعث لي الفوتشير وين هاي وين هيك وين، فعمليا المكتب بيشتغل حاله بأشياء اللي هي مش بالضرورة بتدخل له دخل، هو بيشتغل بأنه يخدم الناس بأشياء اللي بدخلوش مصاري.
1: طيب يعني أنا شايف حاليا أنك نوعا ما بعدك متفائل بموضوع يعني مكاتب السياحة مع كل الاختلاف اللي ممكن يكون داخلها، والآن إحنا رح نضيف كمان معطى إضافي اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي على الموضوع، وبالتالي شوي نعقد الأمور. ولكن في البداية رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا اللي يعني شكله رح يغير من سفرتكم القادمة مع ضيفنا عصام يعقوبي. خلونا على البال، نرجع لكم بعد الفاصل.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك القسم الثاني، وحديثنا هذا الأسبوع التكنولوجي هو حول كل موضوع التكنولوجيا السياحية، كيف عمليا التقنية غيرت من رحلاتنا وغيرت من توجهاتنا بكل ما يخص السفر والسياحة. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة عصام يعقوب. أهلا وسهلا فيك من جديد.
0: أهلا وسهلا فيك
1: عصام. حضرتك كمان رائد أعمال، كمان مؤسس ستارتاب سوبر ترافل AI، وبما أنك يعني بتحكي AI، ذكرنا قبل شوي في حديثنا كل ما يخص التكنولوجيا في دخولها على مكاتب السياحة وبالتالي تغيير السياحة بشكل عام. الآن تعال نحكي على الفيل اللي بالغرفة أو اللي بالطيارة، كيف ما أنت حابب أنك تحكي. وهذا الفيل بيحكي AI وبيحكي أنه اليوم أنا عندي القدرة أنه أطلب من وكيل، بدل ما يكون وكيل سياحة، من وكيل ذكاء اصطناعي أنه يقترع علي فنادق، يبني برنامج للرحلة حتى أنه يحجز لي القطارات بعد ما أوصل، يعطيني أسعار، كل هذه الأمور. وكأنه عمليا هذا السوق بطل في حاجة لأي شيء ثاني إنساني. الذكاء الاصطناعي بيعمل كل شيء ولا مش هيك؟

0: مش بالضبط. الأتمتة والذكاء الاصطناعي فايت بكل قوة على أي كل مجالات الحركة، الطاقة، السياحة، أي مجال إحنا بنحكي فيه بخص الإنسان بنشوف فيه دخول قوي للتكنولوجيا والـ AI، الذكاء الاصطناعي. هاي من جهة. من جهة تانية إذا إحنا بنيجي نسأل السؤال يعني لوين ما خدنا الـ AI، تمام؟ فبالتالي اليوم مكتب السياحة بتيجي بتسأله سؤال بسيط جدا، هل أنت بتفضل أنه يستبدلك الذكاء الاصطناعي أو أنك أنت بتيجي بتدخله على مكتبك وعلى نظام شغلك والأتمتة كلها، اللي من جهة بتوفر عليك كمان وقت، بتحسن تواصلك مع زباينك، وهيك انت عمليا بتخدم زبونك بطريقة افضل وانجع.
1: انت عمليا بتحكي على استخدام الذكاء الاصطناعي عند وكلاء السياحة والمكاتب.
0: صحيح.
1: ومش عن اصلا استبدال خدماتهم بشكل عام، يعني انه الانسان يكتفي بس من خلال انه الذكاء الاصطناعي هو اللي يحجز ويعمل كل الامور اللي بيعملها المكتب.
0: صحيح، لانه دوافع السفر مش كلها بنفع تكون اونلاين. خلينا هيك شوي نعطي أمثلة. إحنا شباب اثنين بدنا نسافر ولا مفرقة معنا ولا إشي، فيش عنا مشكلة، بتمسك هالشنطة بتحطها على ظهرك وبضلك وين رايح على المطار. ما عندك مشكلة تتأخر الطيارة، تضلك يومين بمحل معين، ما تنامش، ما في مشكلة. هذا كله بالأونلاين أنت بتعمله، بتأخذ أرخص أسعار فعلا.
1: تمام.
0: ولكن الحقيقة بتقول والأبحاث بتدل إنه باللحظة اللي في عندك مسؤولية وإنت كشخص، يعني إن كان كأب عيلي أو إنت مثلا صاحب عمل وعندك التزامات،
1: صحيح،
0: فإنت بحاجة إنك تعمل هاند أوفر، تسلم. صحيح. تسلم هاي المسؤولية، مسؤولية السفرة، لخبير
1: لأن مختص. المخاطرة صارت أكبر.
0: بالضبط. والتالي كمان برضو إذا إحنا بنيجي نحكي اليوم الشباب بسافروا والناس بتسافر والعائلات بتسافر، على عكس شهر العسل مثلا اللي هو مشوار جدا مهم، وإنت كمسؤول بين قوسين كعريس أنت بدك تنزل المسؤولية عنك لصفر، فشو بتساوي أنت؟
1: في مستوى توترات أعلى.
0: تمام. فبالتالي أنت بتفضل، والمنطق بيقول أنك أنت تلجأ تتوجه لصاحب خبرة ومهنية عالية اللي يقدر يحجز لك ويكون ويرافقك في خلال خطواتك كلها.
1: صحيح. ولو صار أي شيء خلال السفر
0: فعندك لمين تتوجه.
1: صحيح.
0: اللي الشغلة الأساسية اللي صارت هنا صارت بفترة الكورونا. إذا بنيجي نحكي السياحة الأونلاين، هي من آخر 2015 لحد الكورونا كان فعلا كنا نشوف يعني الدالة التصاعدية والكفة الميزان دائما كانت تروح لاتجاه الأونلاين، كله أونلاين أونلاين أونلاين أونلاين، وإنه فعلا هو أسهل وأريح وإنه متاح لإلي من خلال التليفون 24 ساعة، فيش حاجة أنا أحجز على الساعة أستنى مكتب السياحة يفتح. صحيح. وأروح عنده أستنى بالدور. كل هذا كان لحد الكورونا. من بعد الكورونا الناس فهمت إنه مكاتب السياحة الأونلاين والوكالات اللي أنا بفوت بشوفها كموقع سياحة أو تطبيق هي كمان مكتب.
1: صح.
0: ولكن هذول ما بيكونوا عندي بوقت الحاجة، ما في عندهم خدمات زبائن. اللي جرب مرة يحكي مع موقع بوكينج وأخذ منه جواب بعد بأربع ساعات بيفهم على إيش بحكي. فبالتالي بالسفر أنت ما في عندك مجال، لأنك خيل أنت كل مرحلة عبورك بالمطار هي ثلاث ساعات الماكسيموم. فأنت أي مشكلة بتصير معك أنت بدك حل آني، بدك إسا. فبالتالي ما في حدا ولا أي شخص عاقل بخاطر بأنه ما يكون في عنده حدا مسؤول بهاي اللحظات.
1: طيب تسمح لي عصام يعقوب أنه شوية صعب عليك بعد إذنك.
0: أنا جاهز.
1: يعني أنا فاهم إيمانك باستمرارية مكاتب السياحة وهذا مهم، لأنه برضو قطاع فيه الأهمية من كل ما ذكرته، ولكن بالمقابل بيسمعنا هذا المستمع اللي بيقول لنفسه أنا بسافر من خلال الأونلاين حتى مع عيلة أو مع مسؤوليات، أنا بوفر حالي أكثر، مع بالرغم أنه أنا يعني واعي أنه أنا بأخذ نوع من المخاطرة في كل ما ذكر. بالمقابل تطوير الذكاء الاصطناعي هو كمان بيتطور بطبيعة الحال برضو على شركات الحجز الأونلاين الموجودة، وبالتالي

0: المفروض انهم كمان يقدروا يعطوني خدمات سريعة على الاقل بنفس سرعة الوكيل البشري الموجود عندي في البلد. فبالتالي كل ما ذكر حاليا ممكن يكون موجود عليه علامة سؤال كبرى.
1: صحيح، وهذا الوضع اللي انت بتحكي فيه اكثر مستقبلي، لانه في شركة إكسبيديا اللي هي تاني اكبر وكيل في العالم بعد بوكينج، اجرت ابحاث عن مدى وثوق الناس والثقة الناس في الاي اي. ف يعني الحمد لله بعد في مجال للمكاتب يشتغلوا ويصلحوا من موقفهن ويقووا من مكانتهن في السوق، في سوق السياحة. يعني اليوم إذا احنا بنيجي بنحكي على كم حدا من مية بالمية هن ناس اللي ما بتعدوا 20% اللي بوثقوا في الاي اي انه يحجز لهن ويكون مسؤول عن السفرة تبعتهن من الالف للياء. واحنا يعني كل الناس اللي موجودة بمجال التكنولوجيا وبالديب تك بتفهم انه التكنولوجيا اليوم بمحل جدا قوي، ولكن يعني الحمد لله في مجال السياحة بعد في عنا خلينا نقول كمان 5 سنين مناح. اللي هاي احنا
0: نمنونا 5 سنين يا عصام في عالم الذكاء الاصطناعي لا يحمد عقبها.
1: اللي نحكي على الثقة انه بعد في مجال لمكاتب السياحة اللي اليوم هو موجود في مفترق طرق، اللي هل أأتمت أو أدخل أو أجي أتبنى كل التقنيات اللي اليوم موجودة ولا أضلني أشتغل كيف أنا اشتغلت لحد هاي الدقيقة. فلا، إحنا منقول إنه اليوم أجى الوقت إنك تفهم أنت بمفترق طرق أو معهم أو حيغلبونا. يعني
0: بتخيل أنه هذا نقاش وصراع، يعني هو مش بس بالسياحة، إحنا عمالين نشوف عصام في كثير من المجالات.
1: صحيح.
0: كمان بمجالات صناعات أخرى، في مجالات ترفيهية أخرى، وفي مجالات. صحيح. فعلا متنوعة. إذا بنحكي على موضوع السفر بمعناه لربما الاقتصادي أكثر، يعني إحنا اليوم ذكرنا قبل شوي موضوع أنه ممكن الناس تلجأ للأونلاين أو تلجأ للحلول التكنولوجية البحثة من نابع يعني توفير، ومن نابع تسعير اللي هو متوقع أنه يكون أرخص بالأونلاين نسبة لمكتب اللي ممكن أنه بيأخذ علي عمولة معينة وما إلى ذلك. هل اليوم التكنولوجيا والخوارزميات وطريقة تعامل الأونلاين معنا، لأنه مرات بنفوت على مواقع بنشوف السعر X بنرجع بيصير أو X بلوس أو X مينوس، يعني في عالم واسع.
1: هاي واحدة من نقاط اللي التكنولوجيا دخلت فيها بشكل قوي، وهو موضوع تحديد السعر للزبون اللي بدور. فبالتالي الخوارزميات زي ما هي ممكن تشتغل لصالحنا، كمان هي ممكن تشتغل ضدنا وتكون تعطينا كل تأثير الفومو fear of missing out.
0: صحيح.
1: إذا ما حجزتش طيب إسا نفرجيك المرة جاي، بس تفوت إلا نفرجيك إلا نزيد لك السعر كمان. هاي
0: فبصير في زي كأنه شعور انه في غيرك عماله يحجز.
1: صحيح. هاي كلها خلينا نقول اكثر مربع اللي انتم بتشوفوه على اليمين اليوم او اسا بهاي الثانية في 15 زبون بدهن يحجزوا هاي الغرفة، هاي يعني سامحني بولشت كلها، ما في لها يعني مصداقية، والرقم هذا غير حقيقي، وإنما هدفه في تشكيل ضغط على الزبون انه يعمل الكليك ويعمل الحجز. احنا بدنا نكون اوعى من هاي النقاط، ونكون اوعى من موضوع الضغط علينا، وانه احنا بالاول وبالاخر الخوارزميات هاي بتديرها شركات معها مليارات الدولارات اللي بتسوق في طريقة جدا شرسة، عشان بالاخر احنا نوصل لمرحلة اللي نعمل الكليك ونحجز عندهم.
0: رح نفوت كمان شوي على الجانب يمكن المحلي أكثر عصام في حديثنا، ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع عصام يعقوبي في كل ما يخص التكنولوجيا السياحية. خلونا على البال، رجعنا بعد الفاصل.
2: لما تطلعوا على السيارة تذكروا انه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
3: بنات يعني لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم هواتفهم طلعت صحنا، انقلب كل شيء صراحة، أن كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
2: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
3: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
2: ديروا بالكوا على حالكم عشانكم وعشان اللي بيحبوكم.
3: توجه برسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم، السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
4: مقدم من راديو الناس. تقريبا دقيقة. بكير، تشير كلمة بكير في العامية إلى الوقت المبكر من اليوم، فنقول على سبيل المثال فقت بكير، بمعنى استيقظت في وقت مبكر. وفي اللغة الفصحى تعود هذه الكلمة إلى الجذر بكرة، الذي يشير إلى الشيء الذي يحدث في أول وقته، فيقال بكر فلان، أي استيقظ أو بدأ عمله في وقت مبكر من النهار. والبكرة هي أول النهار إلى طلوع الشمس. كما نجد في الفصحى مصطلح البكور، وهو الصباح الباكر، كما جاء في قول النبي محمد: بورك لأمتي في بكورها. وبكر الشجر، أي أعطى ثمره في وقت مبكر. وبكرت الحامل بالولادة، أي وضعت قبل موعدها. والبكر هو أول مولود لوالديه، ومن هنا تأتي الكلمة العامية البكرية لوصف المرأة التي حملت للمرة الأولى.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: برنامج ميكس مع ناصر طه.
6: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس، من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك موعدنا الأسبوعي هذا في حديثنا التكنولوجي هو عن السياحة وكيف تغيرت هذه الجوانب من حياتنا من خلال تأثير التكنولوجيا عليها. وضيفنا في هذه الحلقة عصام يعقوبي، أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني عصام، احنا ذكرنا يمكن قبل الفصل كل ما يخص هذا الكم الهائل من التأثير اللي جاي، يمكن الأكثر على مستوى دول وعلى مستوى إقليم وما إلى ذلك. الآن تعال شوي نتخصص بعد إذنك على مجتمعنا العربي وشوي نحكي على بلداتنا. إحنا نوعا ما شعورنا أنه إحنا فقط مستهلكين للسياحة، مع أنه إحنا جزء من قطاعات كثير مختلفة في اللي هي متأثرة من السياحة، إن كان في المطاعم ولا في النقل ولا إن كان في الفنادق وغيرها. إيش إحنا دورنا في هذا المكان بتأثر من دخول التكنولوجيا أكثر وأكثر على السياحة؟
2: اللي بيعرف يستخدم التكنولوجيا بيقدر يسوق المصلحة تبعته اللي هي صحيح موجهة للسواح، وأنه يقدر يوصل لهدول الناس بطرق أخرى اللي ما كان متعود يوصلهن من قبل.
1: فعلا الديجيتال هو حل، يعني ربما حتى يمكن شوي سحري في هذا المحل، والذكاء الاصطناعي وقدراته على ملائمة الإعلانات بلغات السائحين المختلفة. طبعا لما في سياحة في البلد يعني صحيح. وما في حرب يعني من فوقنا في هذا المكان، أنت بتشوف أنه في يعني فرصة لمجتمعنا العربي أنه ينخرط أكثر من خلال السياحة بالأساس بسبب وجود التكنولوجيا ومش خوفا منها.
2: صحيح صحيح، اللي زي ما حكينا أنت أو أنك بتستخدم وبتكون مرحب لهاي التكنولوجيا وبتتبناها بشكل موضوعي وبشكل اللي بالعكس أنت تستفيد منه، أو أنك أنت بترفع إيديك واللي هذا الفيل ببلعك.
1: أها، يعني بتذكر واحدة من المرحبين

0: اللي انا يعني برضه انكشفت على حضرتك فيها من خلالها كانت يعني عمليا من خلال المؤتمرات وهذا الحديث اللي بالاول في على الاقل من ناحيتي نوع من الاستغراب انه عن جد ما كنت اعرف انه في جزء من مجتمعنا بيشتغلوا في مجالات اللي تعطي حلول لقضايا متعلقه بالسياحه. يمكن على الاقل يعني شعوري انا عصام انه في نوع من انه هذا العالم اسف على الكلمه كبير علينا، يعني هي مساحه اللي بتتعامل فيها دول، ولما بنحكي فيها على قطاع خاص فالقطاع الخاص مرتبط بشركات طيران ومرتبط بأمور اللي هي نوعا ما على مستوى أكثر يعني اقتصاد ماكرو مش اقتصاد يعني محلي. فنوعا ما إيش اللي بيجيب شخص زي عصام جاي من عنا من البلد بالآخر إنه يطور حلول كمان في عالم السياحة؟
1: صحيح، الفكرة بديت من كل حدا بسافر طبعا قسم من الرحلة هو التحديات اللي بنمرق فيها كشخص ريادي ورائد أعمال. لما بشوف المشكلة أنا بشوف كيف كمان بفكر كيف ممكن نحلها.
0: مخك ما بيريحك بالرحلة.
1: نظرة تبعتي للأمور بتختلف شوي عن أي شخص اللي بيقبل في الهي. فأول ما بديت الحرب وصار في عمليا إلغاء للطيران والمطارات تسكرت والناس علكت، أقول شوي إحنا بأي سنة إحنا؟ بال1900 وخشب ولا في عنا كم هائل من التقنيات والتكنولوجيا الموجودة اللي أكيد إحنا بنقدر نأخذ هاي التكنولوجيا ونسخرها لحل هاي المشكلة.
0: صح، بذكر أنه يعني كان في مرات كثير شغلات كان الواحد يشعر فيها بنوع من البدائية في الموضوع، لأنه حتى إحصاء لمين موجود في البلد ومين بحاجة أنه يرجع وما إلى ذلك صار يعني ميمع كبير، أنه يعني بدأت الناس تجمع قوائم إكسل، يعني إحنا مفروض أنه مش هناك.
1: فبالتالي هاي واحد من الحلول اللي شركتي سوبر ترافل منحلها إحنا عمليا، اللي لما إحنا منسميها ديسربتيف يعني أي
0: هذا الخلل
1: أي تشويش بصير معاك خلال رحلتك. إحنا حكينا في قبل دقيقتين إنه لازم يكون فلوليس، لازم يكون انسيابية كاملة من تحركك من نقطة ألف لنقطة باء، مش مفروض يكون في عندك أي معوقات. فأول حل اللي إحنا اليوم منقدمه لمكاتب السياحة هو إنه إحنا من خلال السيستم اللي إحنا بنشتغل عليه هو إنه بناخذ كل هاي المشاكل اللي ممكن تصادف أي حدا.
0: مثل شو يعني هذا النوع من الخلل؟
1: مثلا اليوم أنت لما بتلتغي الطيارة أو بتتأخر الطيارة، مثلا في عاصفة ثلجية في بلد معينة، مش دائما أنت بتقدر تتواصل مع مين حجزت، يعني إن كان عن طريق مكتب أو عن طريق موقع أونلاين. الفكرة أنه إحنا قدرنا طور نموذج ذكاء اصطناعي اللي هو بيقدر يعالج هاي المشاكل ويقدم لك حل اللي هو كمان generative AI، يعني مش بس انه هو بعطيك الحل وانت دبر حالك، لا، انما بيحجز وبيغير لك الطريق قبل حتى كمان ما يصير.
0: يمكن يسأل حاله شخص هذه المرة تكنولوجي شوي مش مستمع زي حالاتي، شخص تكنولوجي بيجي بيقول طيب وين المشكلة؟ يعني ما في اليوم الإنسان ممكن يطور لحاله عمليا ايجنت أو الوكيل ذكاء اصطناعي وهو يعمل هذه الأشياء، ليش أنا بحاجة لشركة متخصصة في المجال؟
1: صحيح، اللي يعني نظريا الحل اللي أنت بتحكي عليه هو نظريا فقط، ولكن على أرض الواقع أنت بحاجة أنه يكون الحجز اللي إسا بدك تغيره هو حجز اللي مربوط مع وين حجزت أنت. يعني إذا أنا اليوم ما في عندي المعلومات الكافية وين رايح
0: ومع مين حجزت، مش دائما هذه معلومات يدفع. متوفرة عند السائح
1: مثلا على سبيل المثال الإيجنتك آي اليوم ممكن يجي يحجز لك من الفيزا تبعتك، تمام، لما الطيارة بتتأخر بدك تحجز كارت جديد بيحجز من الفيزا تبعتك. ولكن يعني مفروض أنت تأخذ تعويض من شركة الطيران أو من مكتب السياحة أو من أي حدا. فالفكرة عنا إحنا النموذج اللي طورناه هو نموذج مهني اللي بيكون
0: اللي هو متخصص فقط بهذا المجال
1: بالضبط، وبالتالي كمان بيعرف كمان لمين العنوان الرئيسي في هاي النقطة. وفي كمان نقطة اللي هي جدا أساسية، إحنا حكينا أنه الرحلة هي عبارة عن عدة محطات، فبالتالي إذا أنت اليوم تأخرت طيارتك وما وصلت على الفندق في عندك كمان شوفير بده يجي ياخذك بالمطار،
0: لازم حدا يبلغه
1: مين بده كل هنا او كيف. فالفكره هنا انه الموديل اللي احنا طورناه هو كمان بيهتم في انه

0: الخطوات القادمة،
1: الخطوات القادمة، وكمان الشوفير يعرف وكمان الفندق يعرف عشان ما يروح عليك الحجز.
0: يعني طيب نوعا ما أقنعتني. لكن عمليا اللي أنا بفهمه أنه يعني عمليا تطوير هذه الخدمات معدة لمكاتب السياحة، مظبوط؟
1: صحيح صحيح.
0: إيش الفرق بين يعني تقديم خدمات بهذا المجال اللي هي بي تو بي أو بزنس تو بزنس بهذا المحل، لبين تطوير خدمات اللي هي لعامة المستخدمين؟
1: الفكرة من إن إحنا بنتوجه لمكاتب السياحة، أو خلينا نقول الناس اللي البزنس تبعهن السياحة، لأنه البنية التحتية هي موجودة هناك. إذا أنت حاجز لحالك في الأونلاين، ما في عندي كيف أنا أقدر أربط الحجز تبعك في الرحلة، وما في عندي كمان سيطرة عليها. أنا بحاجة أكون مربوط ومشبوك مع السيستم قبل ما أنت تحجز. باللحظة اللي أنت حجزت يعني للأسف ما في عندي كيف أساعدك.
0: طيب إذا إحنا بما أنه ذكرنا موضوع التوفير وذكرنا موضوع هذا الاقتصاد السياحي، أنا جيت على يعني القسم الأخير وهو الأحب إلي، مع كل احترامي للستارتابس يا عصام. الناس بدها تحجز وبدها عمليا تطلع لعطل ولرحلات، وفي ناس بتحجز قبل بكثير أشهر، وفي ناس بالدقيقة الأخيرة، ويعني الأنواع مختلفة. كيف التكنولوجيا ممكن إنها عن جد تساعدنا الآن كمسافرين أو كسواح، مش كمكاتب تسويق ومكاتب سياحة؟ كيف إحنا اليوم كأشخاص عن جد ممكن من خلال التكنولوجيا شوي رحلتنا تكون أأمن، أرخص، أهدى؟ أعطينا شوية تبس.
1: الأساس لأي رحلة أنت بدك تسافرها هو تحديد هدف السفر. لما أنت بتحدد هدف السفر، فبالتالي أنت بيكون عندك الوجهات اللي إحنا حكينا على الخيارات اللانهائية بشكل أوتوماتيكي بتصير 10 أو 5 محلات. فهي أول نقطة.
0: حلو.
1: والنقطة الثانية كمان برضو إنه إحنا، هل إحنا اليوم في محل اللي فيه عنا روح المغامرة وإنه نجرب وجهات جديدة ونشوف العوالم اللي إحنا ما وصلناها، أو مثلا دول اللي أنا ما بفكر إن أروح عليها واليوم صار في عندي الإمكانية إني أنا أزورها؟ فبالتالي الموضوع قديش إنه أنا في عندي يعني هيك مجال إني أنا أكبر اللي
0: أحيانا حاجة لمرونة بهذا المحل.
1: بالضبط، إنه هل أنا مرن في موضوع إنه أنا أكتشف وأنه أتعرف على هاي البلد، أو إني يعني ما عنديش مجال يعني للغلط، أنا وقتي محدود ولازم أرجع على شغلي مثلا بمحل معين، فلا بهيك حالي روح على محل اللي أنت already كنت فيه.
0: لأي درجة أنت بتأخذ الذكاء الاصطناعي كوكيل اللي بتعتمد على نصائحه على برامجه السياحية اللي بيقدمها؟
1: كشخص مختص 100%،
0: والله
1: لأني بعرف أتعامل معاه وبعرف أوجهه.
0: أوكي.
1: بس بتخيل إنه الذكاء الاصطناعي إذا إحنا بنعطيه يعني هو يوجهنا، فهو راح يضيعنا حاليا.
0: إذا بنحكي على عامة الناس اللي يمكن ما عندها أي خلفية بالجوانب السياحية،
1: يركن عليه 100%. واحد مثلا من النقاط بس اللي يعني نشرحها على وجه السرعة، إذا مثلا في عندي تغيير طيارة، مثلا إذا فوت على سكاي سكانر أو أي موقع، مرات كثير بيجي بكل مثلا وقت تبديل الطيارة خلينا نقول بعطيني 1.5 ساعة، ولكن على أرض الواقع أنا مثلا ممكن
0: 1.5 ساعة
1: تقدرش. وكمان إذا في عندك كمان إذا بدك تأخذ الشنتات وتعمل تشيك إن من جديد، هنا مثلا الـ AI والألغوريتم هذولا بعدهن إضعاف في هاي النقطة، لأنه يعني هاي النقاط بالآخر على أرض الواقع مع المسافر يعني
0: طبعا بتفرق كثير،
1: بيصير في كوارث انه راحت عليك الطياره لانك انت ما كان عندك كفايه وقت تنتقل من محل لمحل.
0: روح احكي لشركه الطيران انه
1: او مثلا في مرات كثير انت مش بس بالتغيير بيكونش بس بنفس المطار. اذا مثلا ناخذ لندن فيها 4 مطارات، وكثير مثلا اللي بدور في سكاي سكانر هو ما عنده القدره، يعني احنا بنحكي
0: على تنقل من مطار لمطار،
1: انت عشان تنتقل مثلا من مطار اكس لمطار واي انت بحاجه 1/2 ساعة بس يعني على الطريق،
0: غير الخروج من المطارات
1: تاخذ الشنتات وهي، وانه كمان اذا انت مسافر مع عيله. فهنا هاي النقاط خلينا نقول نقاط الضعف اللي اليوم الـ AI يعاني منها، وممكن بالآخر كمان تكلفك يعني مبالغ ووقت و

0: مفقدات نفسية من وراء الـ AI.
1: ذكرتني بكثير أسئلة اللي أحيانا بسمعها من وكلاء السفر اللي بقول لحالي إنه يا الله طب يعني كله يعني ما في داعي إنك تسألني هذا السؤال, ليه تسألني إياه؟ وفجأة الآن بقول لحظة, الـ AI ولا مرة بيسألنا أسئلة, ولا مرة بيقولنا قديه معك, كم شنطة, كم صح. حد بالعيلة, في ولاد صغار ولا لا. صحيح. فجأة هذه الأسئلة بصفي فيها لها مكانة مختلفة بتغير.
0: صحيح. إنك أول مرة بهاي البلد ولا تاني مرة سافرت قبل
1: اللغة.
0: هاي الشغلات اللي هي أساسية اللي الاي اي بعده مش بهاي المرحلة.
1: تخيل
0: فهمت الخمس سنين اللي حكينا عنه انه لا بعد فيه, ولكن لا يعني نركز ونلخص بالنسبة لمكاتب السياحة بشكل خاص, هي النقطة المفصلية اللي هون احنا بنحكي على مفرق تي, يا بتاخد يمين يا بتاخد شمال, او انك انت
1: بتتخصص او
0: بتتخصص وبتذوت الاتمتة كلها في البزنس تبعك, او انك انت يعني راح تشوف حالك كمان شوي انه عن جد فعلا انت ما الك محل.
1: هذا بتخيل نقاش يطول عن جد, يعني برضو ابعاده على اقتصادنا, على رفاهيتنا, على الامور الاجتماعية اللي احنا بنعيشها كبير جدا صراحة. يعني طلعت مع كثير مادة للتفكير بهذا المحل. الأكيد أنه الشهية على السفر ارتفعت. ما بعرف إنه ممتاز يعني بالآخر, يعني هذا السفر شكله عن جد بسمع مع الوقت بس بيزيد أكثر وأكثر. صحيح. الرغبة فيه. أولا بتمنى لك النجاح عصام يعقوب على
0: شكراً.
1: على كل هيك المشاريع واللي حضرتك يعني موجود فيها وفعال ونشط فيها, وبالمقابل بشكرك على الكم الكبير من المعلومات وعلى رحابة صدرك على يعني أنه تتقبل هذا النقد على موضوع مكاتب السياحة وكيف عن جد ممكن نطور في هذا الشيء. شكرا لك عصام يعقوب.
0: العفو, أهلا وسهلا.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع, جوجل بودكاست, أبل بودكاست, وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية, وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا, وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
3: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزل لي ولا أغزل لك, جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس, أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس, أم الفحم حي الشاغور.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو, بس انساكم مني أنا, اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو, مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: نازل قيد الإنشاء في قرية كابول بحجة البناء من دون ترخيص وسط انتشار مكثف للشرطة وحرس الحدود وفرض طوق في محيط المنطقة. في حديث لراديو ناس قال عدنان ياسين صاحب أحد المنازل التي تعرضت للهدم إن المنزل هدم رغم استمرار الإجراءات القضائية وتقديم استئناف إلى المحكمة.
1: الارض من وقت ما اشتريتها لغايه اليوم هن يقولوا لي بدنا نفوتها ولا نفوتها، ما فيش عندي ولا حيل غير شقه الارض هاي، انجبرت اروح اعمر عليها، انا بعد التلخيم مش بتيم، اخر بكشه كانت عندي يوم الخميس اجى عليها رفض، قدمنا عرور للمحوزيت، بعثنا العرور للمشترى، المشترى ما صبرتش عبين ما تجيب تطلع تشوفها تاعت المحوزيت، نفذ الهدم الساعه 5 الصبح، بتصلوا في صارت الدور مهدور.
0: أعلنت شرطة الإسرائيلية اعتقال 12 شخصا من المقيمين من دون تصاريح داخل مجمع سكني في مدينة اللد خلال حملة نفذتها قوات حرس الحدود. وقالت الشرطة أن المعتقلين أحيلوا إلى التحقيق مؤكدة مواصلة حملات ملاحقة المقيمين من دون تصاريح ومن يقدمون لهم المأوى أو العمل بحسب البيان. قدمت النيابة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق فلسطيني من قطاع غزة تتهمه بالضلوع في احتجاز جثمان الجندي الإسرائيلي أورون شاول لسنوات. وقالت النيابة أن المشتبه به يواجه تهما أمنية خطيرة، فيما أشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن التحقيق قاد إلى تحديد موقع الجثمان داخل مبنى مدني في مدينة غزة قبل استعادته ضمن عملية نفذت مطلع العام الماضي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية منفصلة. وقالت الطواقم الطبية أن غارة استهدفت مركبة شرقية دير البلح أسفرت عن قتيل وعدة إصابات، فيما سجل قتيلان آخران في هجمات منفصلة قرب خان يونس. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ستتواصل، مشيرا إلى أن إسرائيل تدرس تنفيذ عمليات إضافية. وقال كاتس أن وقف الهجمات على شمال إسرائيل سيختبر خلال الأيام المقبلة، مكررا أن الهدف البعيد يتمثل بنزع سلاح حزب الله بحسب قوله. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان دفع أثمانا بشرية ونزوحا واسعا جراء الحرب، معتبرا أن التفاوض يبقى الخيار الوحيد لإنهاء المواجهة. من جهتها أفادت رئاسة البرلمان اللبناني بأن نبيه بري تلقى اتصالا من رئيس البرلمان الإيراني وأشاد بالموقف الإيراني الداعي إلى وقف الهجمات على لبنان ضمن أي اتفاق. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إيراني قوله إن طهران علقت محادثاتها مع الولايات المتحدة يوم الاثنين بعد تكثيف إسرائيل هجماتها على لبنان. وبحسب التقرير اتهم المسؤول الإيراني المفاوضين الأمريكيين بإدخال تعديلات متأخرة على بنود الاتفاق من دون إبلاغ الجانب الإيراني، فيما أفادت الصحيفة بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين رفعوا مستوى التأهب تحسبا لتجدد القتال. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة جاهزية لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري وفق وكالة فارس الإيرانية إن أي عودة إلى المواجهة العسكرية ستقود إلى عمليات مختلفة، مؤكدا أن مضيق هرمز يشكل أحد عناصر القوة الإيرانية بحسب تعبيره. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع تشكل الضباب في بعض المناطق. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتو الطب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
13: تقريبا دقيقة. اللحن، بمجرد أن نسمع كلمة لحن
4: يتبادر

0: للأذهان النغم والموسيقى، ولكننا نسمع أحدهم يقول: فلان يلحن في اللغة، فهل ثمة علاقة بين لحن القول ولحن الموسيقى؟ اللحن في المعاجم هو إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في اللغة، أو بكلمات ابن الأثير هو الميل عن جهة الاستقامة، ويقال رجل لاحن أي رجل يخطئ، والتلحين هو التخطئة، وألحن في كلامه أي أخطأ. ولابد أن نشير أن المعاجم تذكر أن اللحن أمر محدث ولم يكن في العرب العاربة، وكان هؤلاء قد تكلموا بطباعهم السليمة. أما اللحن الموسيقي فهو من الأصوات المصوغة الموضوعة، وجمعه ألحان ولحون، ولحن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان. وإذا قلنا هو ألحن الناس، عنينا أنه أحسنهم في القراءة أو الغناء، ومن هنا فاللحن هو الخطأ وكذلك الصوت المطرب أو التطريب. وفي الحالتين يتبين أن العلاقة اللغوية هي الميل عن الصواب أو الوضع المتعارف عليه، فالأصل في الكلام نطقه وكتابته بطريقة سليمة، والأصل فيه كذلك قوله دون إنشاد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء، مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين، تحية لكم وأهلا وسهلا. يلا جينا لنبدأ مشوارنا ونبدأ استراحتنا. اليوم صرنا 2 حزيران يونيو 2026، دي الساعة 3:09 ساعتنا حاليا، واستراحتنا بلشت مع كل المستمعات والمستمعين، مع كل السائقات والسائقين على الطرق. يلا يا جماعة علوا صوت الراديو وانطلقوا معنا بساعتين مليانات بالمتعة، مليانات بالطاقة، الأخبار والمنوعات والدراسات وأيضا الدردشات. يلا فوتوا سجلوا حضوركم، اختموا الكرت على واتساب 050-55-77-399.

يلا بدينا. يسعد هالمساء. اهلا اهلا وسهلا. شو اخبارك اليوم؟ هيك اجواء حلوه، اجواء صيفيه ودرجات حراره مرتفعه. هيك شغلوا المكيفات وكمان اشربوا مي، اشربوا عصائر بارده، اشربوا هيك اشياء ثلجي على الطريق وخليكم معنا. في ازدحامات اليوم، واضح انه عم بشوف اول اشي على يعني خرائط جوجل وكمان من خلال رسائلكم. يلا طمنوني شو وضع الطرق، وينكم انتو، وين عم تسمعونا، وين موجودين، كيف الامور عندكم؟

يلا بدنا نبدا بدايه مع درجات الحراره بالناصري. 29 درجه حاليا عم بتسجل درجات الحراره. وبالنسبه لاداره الارصاد الجويه عم بيحكوا انه الليلي رح يتحول الطقس لغائم جزئي مع تشكل الضباب في بعض المناطق، وبساعات النهار يكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف اضافي على درجات الحراره. أما بالنسبة للطرق، في أزمة سير من عين توت باتجاه الشمال على شارع 6. مساء الخير يا أحمد، مرحبا فادي الناصري سالكي، وأنا يوميا بمرق من حد الإذاعة برمي السلام عليك وكل ما أمرق. طب ميل المرة الجاية لما بتمرق من حدنا ميل. يسعد المساء يا محمد، سلامات فادي، تحية لإلك يا ختامي نعد عليكي. أزمة سير من مفترق عيرون، أزمة خانقة حتى مفترق معامي. مساء الورد يا سرحان أصبحات. وكمان أزمة من مفترق تعناخ لمجد، يسعد هالمساء. أم محمد مساء الخير والفل، وضعنا ممتاز طالما الدنيا صيف. مساء الخير يا مها، مساء الخير لأم خضر، أهلا وسهلا. منطقة طبرية درجة الحرارة حاليا 26 درجة مئوية. أنا وصلت، شو الأخبار؟ أهلا يا أم باسل. تحية كمان لأحمد، يسعد هالمساء، عم بحكي لي على شارع 6، أزمي عند مفترق عيرون.

كمان أزمة من مفترق مشمرها عيمك حتى مفترق مجده. مساء الخير يا حسن. أزمة على شارع 22 كمان عندك فار مسرك لعكا.

طيب عندي لكم سؤال يا جماعة، عندي سؤال مهم مهم مهم جدا جدا جدا، سؤال له علاقة بالسعادة هيك وتحقيق السعادة وكل ما يتعلق بمفهوم السعادة عند كل شخص وشخص. في مراحل عمليا بالحياة اللي منقول مثلا أنا لما وصلت هاي المرحلة حققت سعادة. بتعرف في ناس بيقول لك مثلا أنا لما تخرجت من المدرسة، في منهم بيحكوا لك أنا لما تخرجت من الجامعة، أنا لما لقيت وظيفة كذا، لما تزوجت، لما أجاني أول ولد، بمرحلة عمرية معينة بجيل كذا أنا حسيت بالسعادة المطلقة. إذا بسألكوا أنتوا وينت برأيكوا السعادة عندكوا وصلت ذروتها، وإذا بعدها مش واصلة كمان منطقي يعني تحكوا لي بعدنا ما وصلناش لذروة السعادة، بس بأي مرحلة من حياتكو برأيكو أنتو هيك وصلتوا إلى السعادة، بديش أقول مطلقة، مطلقة كتير كبيرة، بس سعادة واضحة بحياتكم. والسكر فيها دايب كل الصحبة الجميلة. يلا بأي مرحلة عمرية، بأي مرحلة اجتماعية، بأي مرحلة مهنية كتبولي على 050-557-399.

يلا هاتوا نشوف وين عندكم بأي مرحلة برأيكم السعادة هيك بلغت ذروتها، أو يمكن بعد مش بالضبط يعني وصلتوا لهيك ذروة السعادة، بتتوقعوا أنه ممكن توصلوها بمرحلة معينة، بس مهم لي أشوف هيك الجوانب اللي بتشوفوا منها السعادة. بس قبل أزمي لجهة الناصري من العفولي، مساء الخير لمين؟ لنتالي، يسعد هالمساء. سعادي وراحة لا توصف لما نجحت بامتحان مزاولة مهنة الطب. السعادة لحظات والحزن لحظات، بعد تجارب بحسش في اشي بدوم عطول، يعني في وجهة نظر، بس انه في هيك مرحلة اللي بتقول انا اليوم بهاي المرحلة مثلا كل شيء من وراي، كل شيء من خلفي، وبالتالي انا حاسس اني يعني عندي سعادة اليوم هيك، او عندي سعادة تغمر قلبي، وممكن لا يعني يمكن بعدك مش واصل لذروة السعادة اللي انت مفروض بدك اياها، بعرفش ممكن. سأكون من يبدأ كمان أنا لما طلعت على التقاعد وبجيل متقدم شفت السعادة. حلو ختام يسعد هالمساء. مها عم بتقولي إنه السعادة عندها واضح إنه بعدها عالقة بأزمة السير. أوكي وين هاي؟ أنا زمان عم بدور عليها. مالكو يا جماعة مالكو السعادة؟ يعني فيش حدا سعيد أفهم منكو؟ شارع ستي أزمة كبيرة عند مفترق كفر قاسم. إبراهيم كبها مساء الخير. بعد ما انهيت المرحلة الثانوية بهداك الوقت كنت سعيد واختفت سعادي شادي، يعني اليوم انت مش انسان سعيد فهمنا. حلو. ضحى عم بتقولي لما اجتني مكالمة وحكولي اني تم نقلي من منطقة

منطقة الجنوب للشمال كمعلمة. على ما أحلى لحظات السعادة عندي لما بطلت أخاف. حلو، مرحبا. شعرت بالسعادة بمرحلة ما عاد 35 لما صار وعي أكبر، أفهم أكثر من تصرفات وسلوكيات مغلوطة كنت أعملها، ولما صرت أعرف أقول لا. برافو. محمد عم بحكي لي أنا بس أصبحت جد للمرة الأولى السعادة غمرتني. برافو. أنا بعدني ما وصلت للسعادة الكبيرة. طيب السعادة يا جماعة، يعني أولش عن نتفق على شغلة إنه ما في إشي اسمه إنسان سعيد بالمطلق، أوكي؟ في إنسان سعيد، في إنسان أقل سعادة، في إنسان أكثر سعادة، بس أنا يعني عندي قناعة إنه الإنسان لما بيكون راضي وعايش برضا بإمكانه أكيد تحقيق السعادة، وهي درجات مبدئيا. وفي دراسة مؤخرا عم تحكي وينتا ممكن يعني تبلغ السعادة ذروتها عند الأشخاص بأي جيل. في عبارة هيك منتشرة هي صحيحة بفكرتها العامة، بس هي مش رقم ثابت عالمي دقيق لكل شخص، بل مبنية على نتائج أبحاث بمجال السعادة وجودة الحياة. وبعلم النفس الإيجابي في بعض الدراسات البريطانية بيحكوا عن إشي يعرف بمنحنى السعادة عبر العمر أو عبر الجيل، بحيث إنه ما بتكون السعادة خط مستقيم، بل مثل ما ذكرت من شوي بتمر بمراحل صعود وهبوط، يعني تتقلب وكأنه السعادة بمراحل مختلفة بالحياة. ممكن بمرحلة المراهقة تكون إنسان سوبر سعيد، بعدها لما تكبر شوي تصير أقل سعادة، بعدها بفترة الثلاثينات فترة النضج والوعي تصبح أكثر سعادة، فبالتالي هي مش خط مستقيم، في طلعات وفي نزلات. وبحسب هاي الأبحاث كتير من الناس بمر بمرحلة انخفاض في الرضا عن الحياة بمنتصف العمر. منتصف العمر يعني بمرحلة الأربعين، يعني أواخر الثلاثينات بداية الأربعينات، وبعدها بتبدأ السعادة بالتحسن تدريجيا لتوصل لذروة تقريبية في أواخر الأربعينيات، يعني حوالي 47 ببعض النماذج الإحصائية. وطبعا هذا الموضوع يعني بيتم تفسيره بعدة عوامل، مثل ضغط المسؤوليات بمنتصف العمر، العمل العائلي والالتزامات، بعد زيادة الاستقرار العاطفي والمالي، نضوج أكبر في تقبل الحياة وتقليل المقارنات. بس المهم يا جماعة أنه مش كل الناس بمروا بنفس هذا المنحنى، يعني العمر لحاله ما بيحدد السعادة، بل التجارب ونمط الحياة والصحة والعلاقات. وممكن تكون الأربعينات محطة نضج وهدوء، لكن السعادة هي مش رقم ثابت، بل رحلة بتتغير من شخص إلى آخر. مرحلة يعني جيل الأربعين هي مرحلة اللي الحياة بتبلش تأخذ فيها وكأنه هيك منحة ثابت أكتر، يعني ببلش الإنسان عارف شو بده، عارف شو متطلباته من الحياة، عارف مبدئيا لوين وصل، فاهم تماما استقراره وين يكمن. مرحلة الوعي أصبحت يعني بتسيطر هيك على نفسيته وعلى روحه وعلى تصرفاته، فبالتالي منطقي جدا إنه يعني منتصف جيل الأربعين هيك من 45 لخمسين الإنسان يكون هيك عم بحس بسعادة، بيكون عمل وأنجز وساوى وترك كتير هيك أمور اللي يقدر يكمل فيها بقية عمره. بتعاند قلبي شو مفكرة، فدايما هيك حاولوا دوروا على السعادة، لو كانت مخبية مرات بالزوايا روحوا دوروا عليها.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
1: ادفع شوي أكثر، ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة.

0: لانكو عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا لنتابع. يلا خلص مباشرة هيك على يلا فوتي.
1: مرحبا.
0: يا مرحبا، شو الأخبار؟ اليوم الميكروفون ماله إشي، مش كتير ضابط حتى شكله، طلع كيف والله. حاسس إنه مأثر كمان على الصوت، يعني هيك أنا حاسس.
1: لا صوتك ممتاز.
0: يمكن لا، يمكن بتهيأ لي، بس لأنه بشكل عام بيكون يعني تصميم الميكروفون غير.
1: اليوم بدني يغلبوك.
0: شو الأخبار؟
1: أنا منيحة.
0: كيف أمورك؟
1: ممتازة.
0: كله تمام؟ تمام. على فكرة، على سيرة شو الأخبار كله تمام، تذكرت هاي غنوية
1: مرحبا ريس.
0: مرحبا ريس، مش كانت عنا؟ بلا عنا الأغنية.
1: بلا بلا.
0: استني شوي نشوفها. إياها إياها الحالة طلعت. استني شوي. كانت ترند من فترة بس هيك خفت شوي، صح؟
1: كل جديد وله بهجته.
0: يا يا
2: مرحبا ريس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
0: لازم يصير دائما هيك ندخلك على مرحبا ريس.
1: خلص كله تمام.
0: كله تمام. هل بلغتي ذروة السعادة، أو السعادة بلغت ذروتها عندك ولا
1: لا؟ بعدها.
0: بعدها. وانت بتتوقع ممكن؟
1: عم بستنى، مش عارف.
0: طب أسعد عن جد، إذا أسألك هيك مثلا، الفترة اللي كانت بالنسبة لك الأكثر سعادة،
1: فترة سنين يعني قصدك؟
0: سنين، مرحلة عمرية، ممكن مرحلة مهنية، مرحلة ما بعرفش.
1: أول العشرينات.
0: أول العشرينات. شو اللي ميز هاي الفترة بأول العشرينات؟
1: كنت وقتها مخلصة يعني الجامعة هيك، وبلشت شغل، وتعرفت كل معجوق فيها وهيك.
0: هيك طال على الحياة. أنا بتهيأ لي كمان هيك أول العشرينات، تعرفي هذا.
1: حس حالك هيك خلاص طلعت على الحياة، إنه أنت خلصت هيك مراحل. كنت عم تستنى تخلص تعليمك، وبعدين فتت على الجامعة، وبعدين خلصت الجامعة، وبدك تطلع عن جد هيك، تحس حالك إنه خلصت الأشياء اللي عليك.
0: بس أنا كنت أحس إنه هذيك الفترة كان لها هم دنيا والعذاب آخر عندي على الأقل، يعني
1: صراحة وعندي، بس يعني خلص إلا ما بتعرف يضل في وراك أشياء أنت بدك تخلصها.
0: إنه كان جامعة أوكي وشغل بهذيك الفترة،
1: هي أحلى فترة كانت فترة كان الجامعة. صح. بس دايما إحنا بنستنى نخلص هاي الفترة عشان نشوف شو رح يجي بعدين،
0: زي لما تكون تخلص بتستنى تخلص المدرسة عشان
1: ترتاح سنة، وبعدين
0: تتمني ولو ترجع يوم على المدرسة.
1: مش على المدرسة، على الجامعة. على المدرسة ولا مرة تمنيت أرجع.
0: عن جد؟ ليه؟
1: بحبش المدرسة.
0: تمزح؟
1: لا بمزحش، ومش يعني، ودائما بستغرب من الناس اللي بتقولك نفسي أرجع بس ليوم واحد.
0: والله أنا نفسي يوم، بس يوم هيك هذا بتعرفي إنه
1: ولا نص يوم.
0: بنحكي بالموضوع أكثر. بس لا، هذا بتعرفي فكرة انك تصحي الصبح بكير،
1: ما هي هاي كانت المشكلة.

0: لا لا يعني. كانت زمان مشكلة، اليوم هيك احنا بنصحى بكير اصلا زي هذا الست الواحد بكون صار مفتح عيني انه
1: برضه مش رايحة المدرسة
0: 7:30 تكوني بالمدرسة برن الجرس
1: بتاع الحصة
0: 8:00 انت بالحصة
1: حتى قبل الثمانية عشان انه اذا انت بتتأخر للثمانية
0: لا على الثمانية بتكوني فاتحة كتابك
1: طبعا
0: مش انه بعدك بتتمخطر
1: 8 لربع بخطوك على الصف
0: مش بعد هدول اليوم ولاد اليوم بيكونوا 8 بعدين يتمخطروا
1: بتمخطر امبارح 8:30 شو بتعملوا ايش في
0: شو بده يكون في يعني ليه يستعجلوا برايك
1: رايحين جايين اللي بفطر واللي قاعد واللي مداون
0: لا وفي مشهد تعيس أكتر الصبح اللي بيكونوا رايحين على المدرسة وهني ماشيين بالشارع وراسهم بالتليفون لا لا لا لا لا هذا وهو عم بعبر خط أبيض وهم انت يعني انت المفروض انك توقفي له يعني
1: تمشي انت تنتبه له هو ما ينتبه
0: لانه هو راسه بالتليفون يبدو انه بحل اعتقد انه الطلاب بالفتره الاخيره عم بحلوا قضيه ايران وامريكا بالتليفون فبكونوا مركزين كثير

0: تحرس ولا تخون. هاي كانت زمان حرس ولا تخون. طيب ما علينا. من أكثر الحيوانات اللي أنا بستلطفها، أنا عندي تعرف عندي مشكلة جدية مع الحيوانات،
1: أنا
0: بعرف يعني بحبش الحيوانات، بس هذا الحيوان على وجه الخصوص أنا بستلطفه، يعني بحسه لطيف كافي خير وشره،
1: كتير لطيف.
0: لا وبتحسيه كمان هيك كافي خير وشره، يعني إنه ما إلوش بحدا، حدا إلو في الناس ظلمته كتير،
1: كتير.
0: الناس ظالمينه وحاطين عليه فكرة مغلوطة، بيحكوا انه غبي،
1: بس هو كتير ذكي،
0: بس هو من اكثر الحيوانات ذكاء. عن مين عم نحكي؟
1: عن الحمير.
0: عن الحمير. في شيء اسمه علاج بالحمير؟ شو الموضوع؟
1: هي مبادرة فرنسية مبتكرة.
0: أوكي.
1: في مستشفى متخصص بالأمراض النفسية حد العاصمة الفرنسية باريس، اعتمد برنامج اللي هو بيعتمد على الحمير كوسيلة مساندة للعلاج النفسي، بهدف مساعدة المرضى على مواجهة القلق والاكتئاب وحتى التخفيف من مشاعر العزلة الاجتماعية.
0: هي في أنواع علاجات بتعرف اللي هي وكأنه تستعين بالحيوانات بشكل عام، بس أول مرة بسمع أنا موضوع الحمير. حلو.
1: وبيستند البرنامج لمفهوم العلاج بمساعدة الحيوانات، بيشاركوا المرضى بأنشطة متنوعة مثل أنه يمشوا مع الحمير، يعتنوا فيهن، ينطفوهن ويتفاعلوا مباشرة معهن ببيئة اللي هي هادية بتساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة النفسية. وبحسب القائمين على البرنامج فالحمير هي بتتمتع بالطبيعة كتير هادية وقدرة على التفاعل مع البشر، وهذا اللي بيخليها مناسبة لبناء جسور التواصل مع المرضى وتعزيز شعورهن بالأمان والراحة.
0: وأكبر دليل على اللي بتحكيه مرا لما احنا بنيجي بنحكي انه الحمار غبي والحمار ما عنده تواصل، يعني الحمار كان واحدة من أهم الوسائل بالماضي للنقل للسفر، والحمار يا الله شو انه حيوان لطيف وهادي هيك، يعني انه اذا ما لكشتهوش هو بسألكيش، هو بالكشكيش بالضبط.
1: هاي المبادرة أطلقوها بسنة 2016 على يد فريق اللي هو مختص بالرعاية النفسية قبل ما تتطور تدريجيا وتصير جزء من الخدمات العلاجية المعتمدة داخل المستشفى. والمشرفين على هذا البرنامج بأكدوا أنه الهدف هو ما بيقتصر بس على توفير أنشطة ترفيهية، هو بيمتد لتحسين مهارات التواصل الاجتماعي وتعزيز الثقة بالنفس والمساعدة على تنظيم المشاعر عند المرضى اللي بيعانوا من اضطرابات نفسية مختلفة.
0: حبيت صراحة، حبيت حبيت حبيت عن جد، وأنا يعني هيك بدعي الناس عن جد يبلشوا ياخذوا فكرة أخرى عن الحمير ويتعاملوا مع الحمير بطريقة مختلفة. اسمعي اسمع الأغنية.

اليوم تذكرنا الفناني الراحلي حريم بنا بهاي الأغنية. تذكرتي؟ أنا أتذكرها كتير منيح هاي الأغنية, وفعلا هيك الراحل ريم بنا اللي أثرت المشهد الفني الفلسطيني بأجمل الأعمال.

0: طيب بدي اسالك سؤال جاوبيني بصراحه.
1: أسأل.
0: وهذا السؤال إليك ولكل حدا عم بسمعنا هسه. كل حدا عم بسمعنا على صوت الراديو
1: بكل صراحه,
0: بكل صراحه, وبساله لنفسي كمان. تمام, ركزوا كثير. هل انت انساني سامي؟
1: لما بدي
0: شو
1: طلبت بكل صراحة؟ والله لما بدي بكون سامي
0: توكسيك.
1: لما بدي عن جد, مش بطبيعتي.
0: وشو الوتيرة اللي بتكوني فيها إنساني سامي؟
1: حسب
0: شو؟ حسب
1: حسب الموقف, حسب الشخص, حسب كتير أشياء بتتعلق. يعني أكيد يعني بنفع أن طبيعتي لا مش توكسيك.
0: بس
1: في مواقف اللي بتخليك بنفع أكون 100% توكسيك.
0: في بتقولي في مواقف وكأنه بتضطرك تكوني إنساني سامي.
1: طلبت صراحة يعني أسرح عن هيك؟
0: لا فيش أسرح عن هيك. يا جماعة جاوبوني إذا بسأل حدا من المستمعين شم كلكو.
1: طب استنى أسألك
0: لحظة شوي, استنى طولي بالك. هل أنتوا أشخاص سامين توكسيك ولا لا؟ كتير استحملتك. يعني بالسنوات الأخيرة انتشر مصطلح أنه هذا توكسيك وهي سامي وهذا سام. لا مش قصدي أنت, أنا مش مش انت ايه. يعني هذا المصطلح تبع توكسيك تبع سام, هل تجرأ حدا مرة؟ لا احنا مش ضحايا التوكسيك.
1: لا بالمرة لا, ما عم نقول انه احنا لا مش توكسيك, بس لما بدنا منكون عادي.
0: تلعبوا ليش دور الضحايا؟
1: بالضبط. مش حدا انه يعني
0: هو توكسيك هي توكسيك,
1: دايما منحط الحق على غيرنا. لا فاحنا ما نقول انه احنا
0: هن التوكسيك. احنا والله فش احلى منا, احنا مش سام. وانا كمان لما بدي بكون يعني توكسيك وسام بجدارة لا, وبعرف يعني زي ما بيحكوا أجيد هذا الدور تماما يعني. بس في أشخاص اللي هن سامين بالفطرة أو هن يعني أشخاص هيك توكسيك بالفطرة. واليوم يا جماعة رح نحكي لكم أنا وميرال علامات إذا موجودة عندكم رح تساعدكم تعرفوا إذا أنتوا أشخاص سامين توكسيك, أو كمان رح تساعدكم رح نعطيكم مش رح نعطيكم بس المشكلة

0: المشكله شو؟
1: لا مع الحال كيف تتغيروا نساعدكم على التغيير وتبطلوا سامين
0: او تبطلوا عاملين فيها انه انتم ضحايا الناس السامه. في مليان ناس حوالينا سامين. بتعرفي احلى مشهد لما مثلا بيكون حدا سام انت عارف انه هو توكسيك سام صحارين اللي بيجي بحكي لك انت عرفتي انه هو توكسيك بيجي بحكي لك والله كنت بعلاقه مع حدا سام توكسيك. طب ما انت يعني انت امها وابوها للسموم يعني جاي تعملي فيها ضحيه. بكل الاحوال يا جماعه رح نعطيكم طبعا هاي العلامات مبدئيا حسب موقع يور تانجو. وطبعا هاي العلامات هي ما بتقتصر بس على السلوك السام على الإهانة أو العدوان الواضح, بل كمان في مرات تصرفات يومية متكررة بتبين عادية بس هي بتترك أثر سلبي على الآخرين. إذا أنت شخص اللي بتكرر أخطائك رغم وعوداتك المتكررة بالتغيير فمفروض أنك تراجع حساباتك. كلنا بنعرف مرال أنه يعني الغلط هو جزء طبيعي من تجربتنا الإنسانية, بس المشكلة لما هذا الغلط نفسه بتكرر بدون محاولة للتغيير الحقيقي. فإذا أنتوا كنتوا أشخاص كل مرة بتعتذروا وبعد تعودوا ترجعوا للسلوك نفسه فالناس اللي حواليكوا رح يشعروا بأنه كلماتكو فقدت مصداقيتها, وهنا عن جد العلاقة بتبلش هيك تتآكل بسبب غياب الفعل اللي بوازي الوعود. فإذا أنتم من الأشخاص اللي بتكرروا الغلط وبتوعدوا كل مرة أنكم رح تتغيروا ما بتتغيروا فعيدوا حساباتكم.
1: اللي بتجهل الخلافات والتصرفات وكأنه ولا إشي صار,
0: يعني
1: بعد أي خلاف العلاقات دايما تحتاج لمساحة للحوار أو الاعتذار أو حتى التوضيح. أما أنك تتجاهل المشكلة وتتعامل معها كأنه ولا أي إشي صار وهيك ببين لك أنه هذا حل سريع, هذا شكل من أشكال الهروب.
0: لا دايما دول اللي بيجي بيقول لك أنه عن جد وهو بيكون فاهم وعارف تماما شو صار. عن جد هيك صار. لا ما كنت ما عرفتش ما انتبهتش ما شفتش
1: بصير يتهرب.
0: فهدول الناس كمان اللي
1: سمين
0: قمة السموم قمة. شو في أغاني توكسيك أعطيني أنت كمان عشان نعزز البلاي ليست.

0: يلا، في كمان شخصية سامة صراحة، أو تصرف سام خلينا نسميه. أنا عندي كمان بحبش هذا التصرف كتير، مع أني مرات بضطر أعمله. شوفوا الاعتراف
1: يا لطيف. شو سام؟
0: لا جد والله بتضطري مرات، فيش عندك حل تاني. المجاملات غير الصادقة
1: أنا مستحيل أعمل. مستحيل.
0: لا.
1: لا لا لا مستحيل، وأنت بتعرف أنه مستحيل
0: يعني، بس أنه مرات بتكوني مضطرة تجاملي حتى لو
1: بجاملش.
0: عن جد؟
1: لا عن جد.
0: لا انا مرات بكون مضطر يا جماعه، انا اعترف، تمام، اقر واعترف، فيش احلى من الوضوح. مرات بكون في عندي مجاملات غير صادقه، بس هي بتنفع يسموها تسليكي.
1: انا
0: تسلك، لانه كلنا بنعرف انه الكلمه اللطيفه يا جماعه هي بتبني هيك جسر من الثقه، بس مرات لما بتزيدوا المجاملات اللي هي مش بمحلها ممكن عن جد تحمل أثر عكسي. ولما بتمدحوا شخص مثلا أمامه وبتنتقدوه بغيابه، اللي حواليكوا رح يلاحظوا أكيد إنه في تناقض، يعني بين اللي بيكون أمامه بيكون من خلفه. ومع تكرار يعني هذا الأمر أكيد أكيد الثقة رح تتراجع من الأشخاص اللي حواليكوا. وحتى لما بتكون تجاملوا مرات هيك عشان تسلكوا، وخلوها يعني زي ما بيحكوا يعني بالطعم الحلو يا جماعة،
1: تزودوهاش
0: يعني. انه يعني بالطعم الحلو
1: كل شيء بيزيد عن حده برضه.

0: يا ستات بتذكر لما طلعت هاي الغنوية بتذكر ريلز الانستغرام كله صفى
1: كله مظالم
0: كله غيرانين منه كل الناس
1: لا وكله مظلوم
0: كله ضحية كله ضحية. أنا نفسي أعرف مين المجرم بهذا الحياة لما كلنا ضحايا. عندك يلا
1: رفض النقد والتمسك الدائم بالصواب.
0: يعني
1: من أبرز المؤشرات على السلوكيات السلبية هي صعوبة تقبل الملاحظات، وبدل من ما إنهن يستمعوا ويفكروا بتحول الموقف لدفاع مستمر أو إنك بتضلك تحط الحق على غيرك. وبالمقابل بنعد تقبل النقد بهدوء ومحاولة الاستفادة منه هي علامة واضحة على النضج، بس رفضه بشكل دائم بحد من التطور الشخصي وبأثر على جودة العلاقات.
0: بشكل عام هاي الناس اللي بيكون صعب عليها إنها يعني تتقبل نقد أو صعب عليها
1: أو تعترف إنها غلطانة
0: تأخذ مسؤولية على خطأها. يعني هدول الناس اللي عندهم مشكلة يأخذوا مسؤولية على خطأهن، صراحة هاي ناس كمان التعامل معها كتير كتير كتير صعب، لأنه جزء من إنه نأخذ مسؤولية على الأشياء اللي بنعملها أشياء سلبية أو إيجابية، هذا نوع من أنواع النضوج ونوع من أنواع اللي بخليك تبني ثقة مع الآخر. يعني لما هو عم بأخذ مسؤولية على اللي عم بعمله، أما لما مش أنا وهني وعملولي وسوولي هنا كمان عندكم مشكلة جدية بإنكم تبنوا ثقة مبدئياً.

0: فكرة شوفي هاي قديش صحيحة مرال. بشكل عام الناس السامين، الشخص السام بالعلاقات، إذا بدك تطلع على جوا جوا جوا جوا جوا داخله جوا، هو أولا سام مع نفسه، وهو أولا جلاد على نفسه، وهو إنسان يعني بيمارس كل أنواع الجلد على نفسه، وهو اللي بيقلل من قيمة نفسه باحترام، وهو اللي بيقلل من احترام نفسه باحترام، يعني بيقلل من احترام نفسه بشكل متواصل، وقيمته الذاتية مهزوزة. فلما تخيلوا هذا الشخص إنه هو مهزوز وقيمته الذاتية مهزوزة وهو سام من جوا، فشو ممكن يطلع لكم؟
1: بصير ينقل هذا الأسلوب اللي عم بتعمل فيه مع حاله ومع غيره.
0: هل شفتي مرة عسل عم بيطلع سم؟
1: مستحيل
0: إطلاقا. فالسم هو اللي بيطلع سم. فهذا الإنسان السام هو أولا دائما أنتوا خذوها أنه هو أول إيش هو مسمم من جوا، هو عم بيسمم حاله، فبالتالي بيجيب وبيعكس هذا السم للداخل. فدائما عن جد عشان ما تكونوا أشخاص سامين وتكونوا أشخاص أسوياء، قدروا أنفسكم،
1: حبوا أنفسكم وكونوا لطيفين مع أنفسكم، بلاش تضلكوا تجلدوا بحالكم،
0: وكونوا دايما بقول تعاطف مع نفسك دايما، مش تعاطف بمحل تبع إنه والله أنا مسكين، لا لا لا، تعاطف مع نفسك يعني أحضن نفسك. تعرف لما بتشوفوا ولد صغير هيك بتحب تعبطوه بتعطوه كل مشاعر الحب، تعاملوا مع نفسكم بهذا الشكل عن جد، خدوا نفسكم عبطوها دايما، سألوها، بينفع تسألوا نفسكم يعني
1: بينفع يعني
0: تسألوها تستخلصوا العبر معها، بس مش تجلدوها. تمام؟ استني استني ضبط اللحظة. بدهن أنا لجاي أقول لك ارجع علشان أنا صبري قليل. طب بديك نختم فيها؟ لا صبري قليل لحظة قبل ما نختم، وين نروح؟
1: أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع 65 مزدحم من مفترق عرون وحتى مفترق عرعرة، شارع 66 مزدحم من مدخل مجدو وحتى مفترق مجدو. هاي صورة أحوال الطرق لحد هاي الساعة. ميرال شكرا.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا.
0: نلتقي.
1: يعطيك العافية.
0: باي باي. يلا هيك بنكون وصلنا.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب، وإليكم التفاصيل. توفي الشاب محمد بركات برقيق من بلدة تل السبع في النقب متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين في جريمة إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا في الحادثة التي ترجح أن تكون خلفيتها جنائية من دون الإعلان حتى الآن عن اعتقال مشتبهين على صلة بالجريمة. أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة إثر حادث سير أثناء قيادته دراجة كهربائية في

0: وعمر عليها. أنا بعد التلخين مش بطيم. آخر بكشة كانت عندي يوم الخميس أجا عليها رفض. قدمنا عرور للمحوزيت. بعثنا العرور للمشترى. المشترى ما صبرتش عبين ما تجيب تطلع تشوفها تعطي المحوزيت. نفذ الهدم الساعة 5 الصبح. بتصل في صارة الدور مدلوم.
1: أغلقت شرطة الإسرائيلية محلا تجاريا في القدس الشرقية لمدة 21 يوما بعد ضبط عامل من الضفة الغربية يقيم ويعمل فيه من دون تصريح، فيما خضع صاحب المصلحة للتحقيق وأفرج عنه بشروط مقيدة. في سياق حملات ملاحقة المقيمين من دون تصريح، أعلنت الشرطة أيضا اعتقال 12 شخصا داخل مجمع سكني في مدينة اللد خلال عملية نفذتها قوات حرس الحدود. قدمت نيابة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق فلسطيني من قطاع غزة تتهمه بالضلوع في احتجاز جثمان الجندي الإسرائيلي أورون شاول لسنوات. وقالت النيابة أن المشتبه به يواجه تهما أمنية خطيرة، فيما أشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن التحقيق قاد إلى تحديد موقع الجثمان داخل مبنى مدني في مدينة غزة قبل استعادته ضمن عملية نفذت مطلع العام الماضي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية منفصلة. وقالت الطواقم الطبية أن غارة استهدفت مركبة شرقية دير البلح أسفرت عن قتيل وعدة إصابات، فيما سجل قتيلان آخران في هجمات منفصلة قرب خان يونس. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ستتواصل، مشيرا إلى أن إسرائيل تدرس تنفيذ عمليات إضافية. وقال كاتس أن وقف الهجمات على شمال إسرائيل سيختبر خلال الأيام المقبلة، مكررا أن الهدف البعيد يتمثل بنزع سلاح حزب الله بحسب قوله. أفادت تقارير بوصول الوفود المشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ويأتي ذلك بعدما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض يبقى الخيار الوحيد لإنهاء المواجهة في ظل الخسائر البشرية والنزوح الواسع جراء الحرب. من جهتها أعلنت رئاسة البرلمان اللبناني أن نبيه بري تلقى اتصالا من رئيس البرلمان الإيراني، حيث أشاد بري بالموقف الإيراني الداعي إلى وقف الهجمات على لبنان ضمن أي اتفاق. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن التصعيد الحالي في لبنان بلغ مستوى خطير للغاية، داعيا إسرائيل ولبنان إلى مواصلة المفاوضات. وأضاف ميرتس أن الوضع في لبنان معقد، مؤكدا أن ألمانيا تبذل جهودا للمساهمة في خفض التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تساعد في المفاوضات بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن الجانبين يبذلان جهودا لتمديد الهدنة. وأضاف فيدان وفق وكالة بلومبرغ أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان قد يقوض مسار المحادثات، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة وإيران تسعيان إلى وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز مع تشكيكه في نيات إسرائيل بحسب تعبيره. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إيراني قوله إن طهران علقت محادثاتها مع الولايات المتحدة يوم الاثنين بعد تكثيف إسرائيل هجماتها على لبنان. وبحسب التقرير اتهم المسؤول الإيراني المفاوضين الأمريكيين بإدخال تعديلات متأخرة على بنود الاتفاق من دون إبلاغ الجانب الإيراني، فيما أفادت الصحيفة بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين رفعوا مستوى التأهب تحسبا لتجدد القتال. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع تشكل الضباب في بعض المناطق. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
4: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة.

أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2 3 و5 من 6 إلى 7 معي أنا ناصر طه.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار، يسعد لي مساكم مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين، السائقات والسائقين على الطرق وكل الأشخاص الموجودين حاليا بازدحامات مرورية. الله يعطيكم ألف عافية. الساعة 4:09 باستوديوهاتنا، يلا ساعة جديدة عم نبدأ فيها، نقاش جديد، موضوع جديد، مجموعة جديدة من الأراء المختلفة والمنوعة حول نقاشنا لليوم. نقاشنا لليوم له علاقة بعادي عمليا عم تختفي تماما، أو بالأحرى يمكن اختفت مبدئيا، واليوم عم نحكي بهذا الموضوع نظرا لحديث اللي كان من كم يوم متعلق بهاي العادي. زمان بالماضي، وبما أنه إسا إحنا هيك بموسم أعراس وموسم تجهيزات للأعراس، كانت التجهيزات تتم كل العيلة يروحوا يجهزوا، يعني لما بروحوا على سبيل المثال بدهم يشتروا للعروس فستان العروس، تروح العروس معها امها، معها ام العريس، في هيك مجموعة وكأنه بيروحوا، لما بده يروحوا يشتروا حتى وكأنه اثاث المنزل نفس الشيء، كانوا يروحوا مجموعة كبيرة من يعني العائلتين ويقوموا بشراء كل تجهيزات العرس. اليوم هاي العادي عم تختفي، وعم تختفي لأنه العرسان هيك بدهن، يعني العرسان اليوم بحكوا لك أنه ليش نعمل كل هاي اللمة وكل هاي الروحة والجية عشان نشتري بالآخر؟ العريس والعروس هن بيقرروا، أحيانا حتى مرات العروس اليوم صارت تروح لحالة تشتري أغراضها حتى العريس ما يكونش موجود. هل برأيك اليوم عن جد بهذا العصر أنه مش لازم يعملوا كل هاي الجاهة ويروحوا كل العائلة، أو وكأنه على الأقل الأفراد الأساسيين الأمهات والأخوات مثلا على سبيل المثال، ولا هاي العادي لازم ترجع؟ وليش؟ سؤالي لإلكو، والأهم هو ليش؟ يعني أنتوا مع أنه هاي العادي اختفت وبتحسوا أنه بطل في مكان عن جد لهاي الفزعة لتجهيز العرسان، ولا مفروض أنه هاي العادي ترجع؟ وبالأخص أنه يعني ممكن أنها تفيد، ممكن أنها تساهم، ممكن إنها تساعد، وليش هاي العادي اتبخرت؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461166666، مع إنه اليوم العرسان يجهزوا لحالهن، يروحوا هن يختاروا مقتنيات المنزل، أغراض العروس، ولا لا لازم ترجع فكرة إنه تكون مع العروس إمها وأختها وحماتها وكلياتهم مع بعض يعملوا هاي التجهيزات. مع احترامي اسمع كلام 0461166666.

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم 0461166666. هل انتم مع انه بفتره تجهيز جهاز العرسان، وعم نحكي على كل هيك مقتنيات العرس وايضا مقتنيات المنزل، انه العروس والعريس يعملوا كل هاي التجهيزات لحالهن، ولا لا بدكم انه العادات اللي كانت زمان انه بتروح هيك فزعه من العيله وبيعملوا كل هاي التجهيزات؟ مساء الخير يا لارين.
1: سعدي مرحبا، كيفك؟
0: ميت مرحبا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: هلا فيكي لارين. هاي العاده اختفت ولا بعدها موجوده برايك؟
1: سعدي انا اتصلت حتى اشاركك قصه شخصيه.
0: قليلي
1: بس يعني عن خطوبتي السابقه.
0: قليلي
1: انا صراحه يعني كان في عده مشاكل، وكنت براسي انه مش مكمله مع هالشخص، عشان هيك كبرت راسي وانا مش مهتمه. المهم رحنا انا وياه وامه نختار بلاط البيت.
0: اوكي.
1: صار هناك انه هو اختار بلاط وانا عجبني كثير، يعني انه حكيت له عن جد حلو، وامه اختارت بلاط ثاني. انا حسيت في التنشن، حكيت خلص روح على اللي اختارته امك شو بصير. لا انا بدي اختار لداري البلاط اللي بحبه. حكيت له طيب خلص، وامه حست انه كانه انا مشيت شو انا بدي، وانا صراحه بالمره لا يعني ولا حتى يمكن اتدخلت. شو عملت؟ بو اللي بعده رايحين على جنين يختاروا كل الخراريف اللي بتخص البيت بدوني.
0: رايحين يختاروا لك بيتك من دونك؟
1: عن جد يومها ضحكت من قلبي، بس انه انا صراحة كنت حاطة براسي انه لا مش راح اكمل.
0: بس هاتي اسألك سؤال لارين، لو عن جد كنت شايفة انه هاي العلاقة بدها تكمل، كنت عن جد يعني ممكن تكبري راس بهديك اللحظة وكأنه تسايري حماتك بهذا المحل، ولا لا كنت بتكوني مصرعة انه؟
1: صراحة فادي انا شخصيتي يعني بقدرش اتنازل. حتى عندي قريبة اللي راحت هي وجوزها يختاروا قبل ما يجوزوا يختاروا بيت اللون البيت الدهان.
0: اوكي.
1: اختاروا لون وابوهم حكى لهم لا انا بدي لون ثاني. هيك على صفار. هم حكوا لا الاصفر مش حلو، احنا بدنا هيك اشي على بيج، على يعني هذا الاشي اللون مش مهم، بس هم اختاروا لون وابوهم بدهم لون ثاني. طيب مركت الايام راحت تشوف الدهان شو اللون اللي اختاروا ابوه. فادي بتعرف انه انا لحد هسه مقهوره انهم هم مع بعض، نفسي انا اروح اعمل مشكله.
0: لحظه يعني انت بتحسي لارين من يعني من تجربتك اللي عم تحكيها وتجربه يعني صديقتك، بتحسي لما بيصير في أكثر من الزوجين بمسار التحضيرات ممكن تصير مشاكل اللي هن بغنى عنها بالآخر؟ هذا بيتهن
1: مجتمعنا، خلينا نكون صريحين مع بعض. يعني إحنا مجتمعنا إذا الأب والأم والأخت أي حدا رح يجي بده يفكر إنه أنت لما أنت حضوره جبته أنت بدك تسمح له إنه هو يتدخل، يعني هو ما بيسألك، هو بده يفرض رأيه، فهنا بصير مشاكل.
0: لارين بس إذا إحنا بس بطبيعة الحال لما أنت

0: رايحة بدك تاخدي معاكي أمك أو حماتك، أوكي؟ أنت مش راح تجيبي هنزينة بالآخر، يعني المفروض يكون في الهن راي.
1: أنا حابة أخذ رايها. أنت أعتقد ما سمعت إيش منيح الجزء اللي حكيت، بدهم يفرضوا رايهم مش بدهم يشاركوك رايهم، ها مشكلة. فأنا صراحة بنصح أي عروسة، روحي أنت وخطيبك اختاروا تتكاتلوا مع بعض تختلفوا، أما لما يكون في طرف ثالث اللي بيفرض نفسه هان المشاكل عن جد رح تكبر، رح يكون الإشي غير لطيف.
0: مهم جدا اللي عم تحكي، بدي أشكرك أنا لارين، سعد لي هالمثل الحلو.
1: عفوا، هيني بسمعكم، يلا
0: سعدي. يسعدك، شكرا، الى اللقاء. باي باي. باي باي. لارين جابت وجهة نظر مهمة، بتقول لك لما بيصير في اكثر من عنصر وبتدخل وكأنه ام العريس وام العروس والعائلة الموسعة على التجهيزات، بيصير في وكأنه نوع من انواع فرض الرأي، او انه انا بدي كذا وانا بدي كذا. فمفروض انه يعني لما الامر بخص العرسان التنين او الزوجين يكونوا هني اصحاب القرار من دون ولا اي تشويش خارجي. بالماضي كانت يروح جاهة كبيرة هيك للتجهيزات، يعني يروح العريس والعروس، العروس تكون جايبة معها والدتها، تكون جايبة معها أختها، ممكن العريس يكون جايب معها والدته، جايب معها أخته، ويروحوا كل هالمجموعة ويقوموا بتجهيزات المنزل. هاي العادة تقريبا بطلت كتير موجودة أو هيك خفت مبدئيا. أنتوا مع أنه ترجع هاي العادة وفعلا يصيروا يروحوا على التجهيزات هاي الجاهة الكبيرة المكونة من الأمهات والأخوات، ولا بتقولوا لا هذا أمر يخص الزوجين العريس والعروس لحالهن، فبالتالي هن مفروض يروحوا يجهزوا منزلهن ويجهزوا كل تفاصيل عرسهن لحالهن؟ يلا رح نتابع بهذا النقاش على 0461166666 بعد الفاصل الإعلان القصير، خليكم معنا.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا، وأكيد ألف مبروك لكل المقبلين على الزواج بهاي الفترة وبهذا الموسم. وأعتقد أنه اليوم كتار هيك مشغولين بالتجهيزات لمنزل الزوجية، كمان بالتجهيزات لكل تفاصيل العرس وحفل الزفاف. بالماضي كان زي ما حكيت جاهة يروحوا يجهزوا العرسان، يجهزوا المنزل، يجهزوا فساتين العروس، ملابس العريس، حتى كل بتعرفوا التفاصيل اللي بيشتروها للعرس كانت تروح العروس مع امها، العريس مع امه، عمته، خالته، بعرفش مين، ممكن يروحوا جاهة. اليوم اغلب العرسان بفضلوا انه يروحوا لحالهن، يعني العريس والعروس لحالهن هن يختاروا كل تفاصيل العرس و المنزل مبدئيا. برايكو هل لازم ترجع العادة تبعت زمان، ولا اليوم انه العريس والعروس يكونوا لحالهم هي عادة اكتر صحية اكتر منطقية، وبالاخر هاي مستلزمات هني الشخصية. يلا بدنا نتابع على 0461166666 مع ايمان. مساء الخير ايمان.
1: مساء النور،
0: كيف حالك؟
1: اهلا يا سادي،
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: هلا فيك إيمان. إيمان صحي إنه راحت هاي العادة انقرضت مبدئيا ولا شو؟
1: طبعا لا.
0: ليه لا؟
1: أول إشي أنا أول مرة بشارك على الهواء وكثير مبسوطة.
0: وأنا مبسوط فيكي.
1: بتابعكم.
0: يساعدك. إيه
1: بالمرة مش صحي، من يوم ما انقرضت أصلا هاي العادة وهو بطل فيه خير، لا بالعرس ولا بتحس بهيته، ما بيحطوا تاريخ العرسانة، ولا هو ما بتعرف كيف مضى وأجا وقت العروس وهو مش، ما حدا محضر، ما حدا مجهز، ما حدا، مش حاسين ب ب بأكشن العرس زي ما بيقولوا. إيه أنا بحترم الآراء كلها، الصبية سمعتها من شوي، بس اللي مدرب ومتجوز من سنين، أنا من 13 سنة متزوجة. ورحنا هيصة زي ما حكيت، ورحنا كل العيلة على البلاط وعلى البدلة وعلى الكسوة وعلى كل شيء، يعني بسترجع بالأحداث اليوم في اللي بديال تزوجوا ولا كأنهم متزوجين ولا كأنهم يعني محترمين اللي بديالهم، من كبير، من دار حما، من دار عام، من أهل، بيروحوا لحالهم بيختاروا وخلص، هذا هو الموجود، بس جيبوا، بس يا دار العريس عليكم تدفعوا، عليكم تحطوا الميزانية المخيفة اللي للدار وللعرس.
0: بتحسي إيمان إنه وكأنه هذا التحضير والتجهيز هو جزء من فرحة العرس، يعني هو جزء من هاي العجقة اللي بتكون يعني وكأنه عند أهل العرس. بس عندي سؤال لإلك إيمان اليوم. طبعا. مجرد سؤال، وهذا السؤال أنا باني على يعني زي بقولوا على أساس حديث سمعته بين صبايا تنتين. في صبية مقبلة على الزواج وقالت شو ممكن تضيف حماتي إذا بدها تيجي معي أختار فستان عرسي، يعني ليه لازم تكون معي؟
1: أول إشي فيش حما بتحبش تكون كنتها أحلى واحدة بالعالم بهذا اليوم. يعني لما واحدة بدها تزوج ابنها بدها كنتها تكون ملكة، عشان يقولوا شوفوا كنت فلاني، شوفوا ما أحلاها كنتنا. يعني فخر إلنا لما تكون كنتنا حلوة وأحل بأحلى صورة. فليش ما تيجي الحمال اللي حاطة بلا مؤاخذة 15,000 أكل فستان اليوم، ليش ما تيجي الحمال اللي دافع دم كلبها على ابنها وعلى العروس وعلى الكنة، ليه ما تيجي تتفرج يعني؟ اليوم اسم الله بنات الايام هاي لا مخليات لا اسطنبول بروحن بجبن بدل عشان دار لحمه ما يشوفوش ولا يعرفوا شو خيط البدل لونه، بيروحوا بتكون هي من المثلث بتروح على اخر معمر الله عبيد جان تجيب البدل عشان ما حدا يجي معها، وتقول لهم يي ما انا اخر الدنيا روحت، يي ما هي بالصدفه، يي ما هو ميلت مشوار كان عنا وميلنا. كله هذا بس عشان تخبي وتغطي.
0: طب بس بتحسيش انه من حقها ايمان، يعني من حقها اليوم تعرفي شو اليوم اذا كنتيش تطلع مثلا، يعني الصبايا هون حوالي يقولوا لي هذا يومها، هاي بهجتها، ليش لازم يشوفوها قبل مثلا بالفستان الابيض، شوفوها يوم العرس.
1: هي مش ماخذي باص، انا بحكي عن ام العريس، يعني حقها تشوفه. واحد انا مثلا لو العريس عنده 5 خوات ولا 4 خوات ولا لو اخت واحده ما تاخذهاش، تاخذ امه.
0: وهل يعني وهل من حقها، هل من حق امه انها تتدخل وكانه انه لا بلاش هاد خدي هاد بلاش كذا، يعني هل يحق لها؟

0: تبدي رأيها بس مش تجبرها.
1: مش تفرض.
0: لا مش فرض. يعني مثلا بتقول لها انداري هذا حلو. إذا قالت لها بس أنا هذا معجبني الله يهنيكي فيه. يعني حماتي أجت معي على الكسوة. إحنا ثلاث خوات ولجوزي فيه كمان أختين. رحنا على البلد كلياتنا نشتري. تخيل كيف البهجة والحلوة والحياة اللي بكت والوفق. رحنا جميعنا نتفرج ولفوا معاي ولفينا معاهم ودورنا. يعني حلو. ما في بسطية في هي.
1: حلو. فأنت بتقولي بس هيك مهم عشان نلخص, بتقولي أنه لا لازم ترجع هاي العادي. مهم ترجع لأنه هاي جزء لا يتجزأ من طقس العرس والتحضير, بس مهم أنه لما بيطلعوا يكونوا عارفين حدودهن, إن كانت الأم إن كانت الحما إن كانوا المرافقات, يعطوا رأيهن بس دون فرض رأيهن. بس لازم يكونوا
0: حتى العروس يعني لما يروحوا زي ما حكت الصبية على اختيار البلاط. يعني بكى زمان يجي الأبو العريس وإمه مثلا والعروس تبكى مثلا. اليوم بلا مؤاخذة بتقول له بدي هذا البلاط, وهو مترو بتعرف انه مثلا مترو حقه هالكد وهالكد اللي مش من مؤهلات عريسها. بس خلص تجبرهم. يعني زمان قبل بكينا نعرف ميزانية العريس هالكد انا بروح فيه.
1: ومفروض اليوم يكون هيك اصلا, مفروض يكونوا حاكيين على الموضوع وحاطين ميزانية على الاقل. يعني مفروض
0: والله لو حاطين بتخليه ياخذ قرض من البنك عشان يجيب شو بدها. والله لو شو ما حاطين.
1: اوكي يا ايمان. ايمان انا بدي اشكرك وبدي احييكي ويسعد لي مساكي, وشكرا على مداخلتك. يسعد هالمسا.
0: الله يسعدك. شكرا فادي. هلا. موضوع بالصميم.
1: يسعد قلبك. شكرا لك. هلا فيكي. الى اللقاء. باي باي. بدي اتوقف عند اللي حكته ايمان. حكت ايمان انه بالماضي, ومش الماضي البعيد, اوكي ماضي قريب, فكرة التجهيزات للعرس, تجهيزات المنزل, حتى تجهيز الفساتين وتجهيز بدلة العريس وتجهيز مقتنيات العرس, هي كانت جزء لا يتجزأ من يعني من بهجة وفرح الـ الـ الـ الـ العرس. يعني زي وكأنه هذا كمان طقس اللي بيعملوه تحضيرا لحفل الزفاف اللي اليوم مش موجود. اليوم كل واحد بيروح لحاله بيرتب احتياجاته وبيرتب أشياء, وزي ما حكت بالآخر بوصلنا احنا كأهل عرس انه والله كل شيء جاهز كل شيء حاضر بدون ما حدا يحس. فإيمان عكس لارين تمام. لارين بتقول أنا ضد, لازم العريس والعروس يكونوا لحالهن. إما بتقول لا لازم العيلة تكون, إمها تكون حماتها تكون, يروحوا ويعطوا رأيهن بالأشياء بدون فرض الرأي. يلا بدنا نتابع بهذا النقاش على 0461166666. هل أنتم مع أنه ترجع العادي, أنه الكل يروح للتجهيز, يعني الكل مش باص, أنه الأم والأخت من الطرفين, ولا مفروض يكونوا العرسان لحالهن ويجهزوا تفاصيلهن لحالهن؟

0: يلا متابعين كمان وكمان اتصالات. مساء الخير يا محمد.
1: يسعد مساك ومساء الجميع المستمعين.
0: هلا كيف الحال؟
1: الله يسعدك. الحمد لله رب العالمين. فضل من رب العالمين.
0: هلا يا محمد تفضل.
1: بدي أنا أعقب. سمعت أنا في كانت بنت اسمها لورين تحكي. حاب أن أعقب. أنا من جنين طبعا. يمكن العادات التقاليد صارت شوي تختلف عن بعض البلدان في الداخل. بس لسه إحنا بعد عنا النظام إنه يطلعوا الأهل من باب الاحترام والتقدير لإنسان رب على الأقل 20 سنة ابنه دفع دم قلبه عليه. إنه إله حق في يوم فرحة زي هاي بيعتبرها إنه بيستناها باليوم وبالدقيقة إنه يطلع يكسي لابنه. بعدين الام والابو بدهم مثل ما بحبوا الخير لابنهم بدهم احسن اشي لخطيبة بنتهم او ان شاء الله زوجته المستقبلية. فاكيد راح الاشي الاحسن انك كلها اياه بس من باب احترام وتقدير وواجب انه احنا حتى لو انه بكون مثلا في اختيار الاشي لا احنا منخليه الاشي على الاكيد لازم يكون واجب انه
0: يعني طول المفروض انها تكون هاي عادي ومش مفروض انه هاي العادي تروح لازم يكون جزء لا يتجزأ.
1: نعم هذا اشي واجب من باب اخلاقي وديني ومن ناحية لو حكينا اجتماعيا لازم يكون هذا الاشي موجود.
0: طب هات اسألك سؤال محمد. يعني انك انت بتعقب على اللي جاء من المستمع الكريم. هي حكت انه مرات ممكن الاشي يعمل مشاكل لما بتكون الحما مش عارفة حدودها. يعني بتكون هي مش حاطة حدود تيجي تفرض رأيها وبالاخر هاي مقتنيات بيت ابنها وزوجته. فليه مفروض هي تكون تفرض رأيها فرض على الامور هناك؟
1: موضوع فرض الرأي هذا موضوع ثاني. احنا اساسا الواحد في هذا الموضوع ما بسمح يعني انه يكون في فرض رأي خصوصا سواء كان من اهل العروس او من اهل العريس
0: بصرف النظر من مين.
1: ولكن موضوع يعني انا اللي خلاني اني اعقب على الموضوع انه حكت من ذلك انه صاحبها ابو خطيبها نكى لون دهان.
0: ليه لازم ابو العريس هو يختار لون دهان لما العروس بدها شيء؟
1: ممكن هي ما كانت انه بدها شيء.
0: لا هي حكت انه اخذت لون تاني هي وبالاخر تفاجأت. محمد عشان بس نحدد الصبية حكت انه هي اختارت لون معين وتفاجأت انه لما راحت شافت اللون كان اللون اللي اختاره الوالد. ليه مفروض هو يفرض رأيه بلون دهان البيت لما هذا البيت هي بتسكن فيه؟
1: اول اشي من باب احترام لو انه يكون شوي عنا الوعي كان وموضوع بلاط وشكل البلاط هاي الأمور كان الكل مبسوطين.
0: ألو يا محمد. طيب راح محمد بس مبدئيا الرسالة وصلت. يعني وصلت النقطة اللي بده يوصلها محمد. معي مستمع. ألو مساء الخير.
2: مساء النور.
0: كيف حالك؟
2: تمام ماشي الحال الحمد لله.
0: هلا فيك تفضلي.
2: بدي أعلق بس إنه ما في دخل لقصة الاحترام. يعني أنت المفروض تكون محترمها وكل شيء بس إنه أنا اللي بدي أسكن بالبيت أنا اللي بدي أستعمل هاي الأشياء أنا اللي بدي ألبس الفستان أنا اللي بدي أستخدم الأشياء. ليش أي حدا مفروض يكون الوراي مين ما كان يكون كانت أمي أمه أبوه أبوي إنه ما فيش علاقة للاحترام. أكيد بحترمها إنه شايل بقليش بدي انا بلاط بيتي انا بدي اسكن فيه انا انه يعني ليش تكون الموضوع خاص بانه بالاحترام.
0: بس شو المشكله تاخذي كمان وجهة نظر بالآخر أنت صاحبة القرار. بس شو المشكلة يكون في كمان عين معاك باختيار الفستان باختيار البلاط؟
2: إذا بدي أختار كمان عين بختار أنا بختار مين العين الثاني اللي بدي إياه. حدا على نفس راسي حدا بحبه الجوزي المفروض أنا وياه نكون نفس الهاي بس مش أم جوزي
0: تمام.
2: ولا أبوه ولا أختي ولا أخوي يعني إنه
0: هاتي أسألك سؤال تاني. بالماضي هاي كانت عادات يعني هاي كانت عادي إنه بتروح العروس بتروح مع حماتها لاختيار الفستان على سبيل المثال تمام. وكانت جزء زي ما حكت المستمع الكريم إيمان من شوي جزء من طقس التحضير للعرس وكأنه كمان في إله بهجة بيكون. ليه اليوم هاي العادي راحت؟ ليه زمان كان مقبول اليوم هذا الجيل بدوش يتقبل فكرة العادي إنه حماتها تكون معاها؟ ألو
2: معك أنا معك عم بفكر
0: عم بتفكر بالجواب
2: عم بفكر كيف أجاوبك
0: لا عن جد
2: عم بفكر كيف أجاوبك حياتي.
0: لا بتعرفي بتعرفي عن جد ليش مثلا على زمان امي وامك كان مقبول هذا الحكي؟
2: يعني كانت ما بعرف ما كانت الحياة هيك، ما كان أصلاً الواحد عنده القدرة إنه يعبر إنه هو مثلاً أنا علاقتي مع أهلي مش تمام، أنا إنه أوكي أمي عيني وراسي وبحكي.

0: ما هو هيك، بس مش ضروري انه انا وامي بندفع على كل شيء. انه حياتنا تغيرت، تفكيرنا بالحياة تغير.
1: واضح، انا معاكي. انا مش عم بحكي تيجي امك او حماتك يفرضوا عليكي، بس مجرد وجودهن معاكي بالتحضير بتحس انه ممكن يعطي بركه للمكان،
0: صح؟ مجرد وجودهن معاي بالتحضير مستفز. مستفز للغايه يعني.
1: ليه مستفز؟ ليه
0: لانه مكان مستفز. ممكن انا عم بحكي يعني، ممكن حدا تاني تكون حماتها امراه اخرى. عم بحكي من تجربة الشخصيه.
1: انت عم تحكي من تجربتك الشخصيه؟ نعم.
0: من تجربتي الشخصيه يعني، انه لا ابدا
1: وبدا. يعني انت بتقولي ولا حماتك ولا امك حتى؟
0: اصلا اذا الام نفسها هالقد مهتمه وبدها انه حابه تروح هيك، هذا اشي بقول انه هي شخصيتها مسيطره كنترولينج.
1: لا ليه
0: يعني؟ لو انها هي عن جد انه ما فيش واحد رايحة بس انه انا بدي اشوف عشان تكون مرت ابني احلى واحد، عشان هاي انانية.
1: ليه انانية؟ لحظة ليه اخذتيها؟ اذا بدها تطلع هي مع ابنها وخطيبته يختاروا فستان العرس، ليه اخذتيها لمفهوم الانانية مش للمفهوم اللي حكت فيه من شوي ايمان، انه كل حما بدها تكون كنتها احلى وحدة؟
0: والبنت اكيد هي بدها تكون احلى وحدة،
1: فيش شك
0: حماتها اللي بتعملها يعني،
1: فيش شك. بس ليه لازم يكون في حرب وكأنه بين انه مش هي اللي بدها انا اللي بدي؟ بنفع التنتين تبثوا على نفس الموجة ولا انا غلطان؟
0: يعني بحس انه اذا يبثوا على نفس الموجة، الام نفسها من حالها رح تكون انه لا انتوا روحوا لحالكم وانتوا
1: اختاروا. بتقولي هي وكأنه بتعطينا حرية الخيار.
0: بالضبط.
1: أوكي.
0: يعني الفكرة انها هي هالقد بدها وهيك، عاد بفرجي انه هي مسيطرة انه ابني الي.
1: فبتقولي هذا الشأن بخص العروس والعريس فقط لا غير؟
0: فقط لا غير، حتى العريس يعني القصة الفستان حتى لا تخص العريس يعني، بس تمام.
1: يسعد لي المسأل، حلو، تحياتي، شكرا.
0: تحياتي.
1: هلا، إلى اللقاء، باي باي. باي باي. يلا كمان مشاركة، مين معنا؟ جمانة، مساء الخير يا جمانة.
2: مساء الورد سيدي.
1: شو أخبارك؟
2: الحمد لله منيح.
1: كيف الأمور؟ كله تمام؟
2: الحمد لله.
1: جمانة، ليش اختفت هاي العادي؟ بطلوا يروحوا يجهزوا كلهن، صاروا يروحوا العرسان لحالهن، شو عم بيصير بالدنيا؟
2: كل شيء تغير بالدنيا يا فهد.
1: برأيك أفضل ولا مش أفضل؟
2: لا إيه، أنا عزماني يعني يوم زوجت حماتي اسمعي وعمي، لا عندي أم والأب الحمد لله، بس أنا اللي اخترت فستاني، اخترت لون أحمر وحكيت لي مرت عمي انه كثير منيح كثير حلو. يعني بدل جبتها من الناصري ولون احمر، كلهم حكوا لي انه منيحه يعني، ما دخلتش حماتي بالفستان وبلون.
1: جمانه، قبل كم سنه عم نحكي يعني؟ اذا بتعرف
2: 18 سنه.
1: يعني من 18 سنه كان يعني زي ما حكيت اسا شوي للمستمعه، انه من 18 سنه مش كتير زمان اجت معك حماتك، كل شيء كان تمام، ليش اليوم في رفض من انه الحما تكون مع العروس؟
2: بعرفش، الصبايا اشتا تغير كتير يعني. انا بحب انه الام يعني ام العروس ام العريس يروحوا، بس ما يختارش ان هي تختار، لانه هذا اشي لها بتشع يعني. انا بحب الفستان العروس. انت قصدك بس على الفستان ولا على كل
1: شيء؟ لا على كل شيء، على كل شيء يعني، بما انك انت طرحتي موضوع الفستان كمان الذهب، تعرفي ولا حدا تطرق للذهب؟ كمان صح.
2: حد طلع حرر الذهب. لا انا ذهباتي مناح وحماتي اللي اشترتهم وهي اللي اعطتني اياها اللي لبست لي اياها. اما انا اخذت المحبس، عندي اولاد عبد الله وخاتم وبعد الذهب الجيل من حماتي.
1: طب هاتي اسالك سؤال ثاني، اليوم اذا ابنك تجوز، هل رح تكوني جزء لما تجوزي ابنك من تجهيزات يعني رح تكوني جزء من تجهيزات هاي الفستان والذهب وغراض البيت، ولا رح تعطيه المساحة انه روح انت لحالك انت وعروستك؟
2: بدك احكي لك الصراحة؟
1: بس الصراحة،
2: الصراحة انه انا بحب اسمعهن بس ما تدخلش. انا بروح معاهم، هم
1: ينقوا
2: شو
1: بدهم
2: وانا ادفع.
1: يعني انت بتقولي بروح انا عارفة حدودي، يعني انا بروح بس عشان اكون مشرفة.
2: والله ما بحبش اتدخل لا مع صبية ولا مع شاب، ان كان ولادي ولا غيرهم. بلاقي
1: شخصوص للعرس العريس. شكرا يا جمانة، يسعد لي هالمسا، تحياتي. هلا، شكرا يسعدك، الى اللقاء، باي باي. يلا من جمانة للينا، مرحبا لينا.
3: مرحبا فادي.
1: ميت مرحبا.
3: وقفت على

0: عشان أحكي وأصدمك.
1: تصدميني؟ يلا أصدميني. أنا ناقص صدمات. أصدميني.
0: بدي قبل 7 سنين أنا اليوم الحمد لله عندي أولاد يعني وتجوزت. قبل 7 سنين كنت مخطوبة لشاب ورحنا أنا وياه وإمه من دون إمي ما قدرت نيجي وقتها إنه نقل ذهب. بخطب تفادي لقيت طقم الذهب اللي مش هو اللي أنا شريته. لقيت إنه أنا نقيت إشي وبخطبي لقيت إنه أنا في طقم ثاني مش هو اللي نقيته.
1: تم وكأنه تم تبديله.
0: أوكي.
1: تركي. واحكي لي اكثر تفاصيل. سالتي انه يعني بيوم الخطبه سالتي شو صار؟ يعني انت بيوم الخطبه لما اجى يلبسك اكتشفتي انه هذا مش هو؟ طيب وشو صار هناك؟
0: بس المحبس كان موجود الباقي الاشياء هي مش اللي انا اخترتها.
1: وكيف كان تصرفك يعني بنفس الساعه يعني بساعه الخطبه؟
0: مرقت احتراما لاهلي مش لاهله.
1: اوكي.
0: وتركت.
1: واستفسرتي عن الموضوع يعني بعد الخطبة سألتي شو اللي صار هناك؟
0: صار انه اللي نقتيه هو فتافيت. هيك كان الجواب وهيك كان الكلمة بالضبط. يعني
1: هني جابولك اثمن منه اغلى منه؟
0: لا ما حسيتش. ولو انا كمان كنت مختارة فتافيت وجابولي اثمن منه مش من حق اي حدا. بينفع كان انه حماتي تصلي انا حابة لك الاحسن حابة الموضوع هو بالطريقة اللي تصرف يعني الاشي فيها وهذا بيكش كتير شغلات لقدام.
1: طبعا تماما.
0: فلما انا خطيبة من اسا هو ما بحط حدود وشو ما نقت خطيبتي هي عاجبها بالنهاية. ممكن كمان أنا لقدام أختار أنا رحت على الإشي البعيد يعني على التفكير البعيد. ممكن لقدام أنا أختار صالون معين نسائي اللي أنا بدي أعمل فيه وفجأة ألاقي إن الحجز ملغي أو ممكن ألاقي
1: يتم استبداله.
0: بالضبط. ممكن كمان يوصل لقدام لمفتاح بيتي. ممكن يصل لشرشف تختي إنه يتغير. ممكن يصل لأولادي. فأنا فكرت بالأبعاد أكثر. وثاني يوم أنا تركت فادي.
1: أنت بتفكري إنه بتفكري كان في علاقة لأنه أنتوا ما كنتوا لحالكم بالاختيار بأنه حماتي كانت جزء من التجهيز يعني؟
0: وقتها أنا ما فكرتش في إشي ولا فكرت بتصرفها يعني. أنا وقتها مع إنه كانت علاقتنا عن حب بس أنا كان كل إشي فكرت فيه هو شريك الحياة اللي أنا مختاريته. إذا هو من إيش يعني قبل بهيك موضوع.
1: صح أنا معاك.
0: وهو كمان كان ادعاء أنه هو ما كان يعرف. فحتى أنه هو ما كان يعرف سواء أنا بدي أصدق أو ما بدي أصدق بالنهاية الأم ما عملت حساب لابنها. فهي ما بتحترم ابنها كيف رح تحترمني. ففادي ثاني يوم أنا تركت وكان السبب واضح مع أنه بقول لك أنا تألمت كثير لأنه أنا والشاب يعني كان الإشي بيناتنا عن حب وعن يعني
1: لا بصرف النظر. ما هو إذا نبلش زي ما حكيتي إذا نبلش من هاي التفصيل ممكن هذا الإشي كمان ينعكس بتفاصيل أخرى مستقبلا. أنا بدي أشكرك لينا. يسعد لي مساكي. تحياتي. شكرا. إلى اللقاء. باي باي. يعني إذا الإشي مبلش هيك من الخطبة فتماما هذا الإشي ممكن ينعكس بأشياء اللي هي تكون يعني بحجم أكبر مستقبلا. بعرف مش عم نسمع شباب بس معانا صبايا اليوم. يا ولاء مرحبا.
2: يا هلا.
1: وين العرسان اختفوا؟
2: أبصر.
1: مش عارف. شو أخبارك ولاء؟ منيحة؟
2: الحمد لله تمام.
1: هلا فيك. تفضلي ولاء.
2: عم بحكي معك. أنا واحدة متجوزة من 16 سنة مش جديد. بس في حوالي كل مني ناس يعني اللي عم بتجوز جديد اللي خاطبين اللي كذا فبلان يعني بتقدر تقول. فاللي أنا بشوفه مش من حق ولا أي حما أنها تفرض رأيها على كني. أنا بزمنه يعني وقتها أنا كانت حماتي معي وبنات عمي معي كل شيء تمام وكنت مبسوطة يعني بالعكس. بالذات انه دايما يعني حتى لو كانوا معي ولا مره ضايقوني انه لا خذي هذا الفستان لا دفكه فصلت تفصيل يعني كل شيء انا بدي اياه الرسم اللي بدي اياها. يعني ولا مره الاشي عن جد بغلف ابدا. اما الفكره اليوم انا بقول لك شو الاشي اللي اختلف اليوم. اللي اختلف اليوم انه البنات اليوم شوي حرات اكثر من زمان. بالرأي انا بحكي. كل واحدة بدها تعطي الدعاء تاعتها حتى على اهلها. فالإشي شوي مختلف من زمان لليوم.
1: بتشوفيها حرية ولا

0: أنانية هاي برأيك؟
1: أنانية من باب إنه اليوم صارت البنت تستحي تقول إنه أنا حماتي إجت معي، بنت عمي إجت معي. عرفت كيف لما بدها تحكي لصاحبها؟
0: إنه مش برستيج يعني، هذا أولد فاشن صار.
1: هي أوكي. هاي كل القصة.
0: إنه عشان ما يحكوش عني أنا يعني.
1: بالبالك هني بيعرفوا كثير رسمي إنه لا بنت العم ولا الحما رح يأثر على رأيها أو على رأي جوزها.
0: شوفي أحكي لك شغلي ولا. يعني المنطق السليم بيقول انه اللي حكته من شوي نسيت اي مستمعة حكت، مهم تكون الام او الحما او الاخت بصرف النظر، بس مهم كمان تكون عارفة حدودها بهاي الطلعة. يعني
1: ما هاللي دا احكي لك اياه انت بس قطعت علي. انا بالنسبة لي بتقدر لا الاخت ولا الحما تيجي، هي الحما بالذات يعني بتحب تكون بالعنيانية لانها بتكون مبسوطة لابنها وبتحب تشوف عروسة ابنها هيك عم تمشي قدامها، حتى يعني من محل لمحل، من دكان لدكاني، من انا عارفه يعني، فاهم كيف انت،
0: وحتى بتحسها بتكون مبسوطه انه هي طالعه وكانه هي بدها تدفع. يعني انا اليوم عم بجهز ابني
1: برضه المكر تبع الدفاتر، ما هو من الحماه يعني نيجي نفعك حالنا للشاب قد بده يدفع يقدر يعني لو مساعده الاهل. فاللي ده اوصله فكره واحده وحيده، اللي تقدر يا بنات اليوم ما تاخذوش لا حما ولا اخت، فيش مشكله ولا اي مشكله، مع انه بعد في بنات حلال وكل بنات حلال عشان ما نقللش من يسار ولا حدا. اما بعد في بنات اللي هن بحبوا انه ياخذوا حمات، قديش الاشي عن جد مرقش، ياخذوا حمات ياخذوا اختهن من اسا بقولوا لهن انه بدياك تكوني معي بنتين اي بدي، قديش الاشي عن جد مصيف كثير لمشاعر الحما لمشاعر الاخ.
0: ومن هون تعرفي شغلي ولا كمان، من هون ممكن عن جد تبلش تنبنى علاقة حلوة بين الكن وبين حماتها.
1: وانا هذا بالنسبة لي يعني صراحة من تجارب مش تجربة واحدة، فبحكي لك انه عن جد هذا الاشي.
0: والله يا بخت حماتك فيك يا ولا.
1: نعم
0: يا بخت حماتك فيك عم بقول.
1: والله صحيح. بس اخر شغلة
0: سريعا ولا
1: سريعا، البنات اللي بداش تاخذ لحمة ولا اخت حريتها من الرجاء، نقول بس ضليكي بالقبول اللي بيحددوه دار عمك
0: بالحدود،
1: ان كانوا ذهب ان كانوا بلاط ان كانوا دهان وان كانوا اي شيء.
0: اوكي شكرا ولا، مساء الخير. هلا باي باي.

طيب موضوع اليوم صراحة موضوع يعني هيك مركب نوعا ما بس مهم مهم, وكل المواضيع اللي منجيبها لهون هي طروحات مهمة وهيك المفروض انه نفكر فيها تفكير للعمق. مش من فراغ اليوم طرحنا هذا الموضوع لأنه في عادات وتقاليد اللي هي حلوة حلوة أوكي عم تنصهر وعم تتبخر, وجزء من هاي العادات والتقاليد هي فترة التحضيرات والتجهيزات للعرس وهيك تحضيرات المنزل. زي ما حكينا بالماضي كان الكل يروح وينبسطوا ويكون هذا جزء لا يتجزأ من طقس يعني العرس. اليوم اختفى بحجج عديدة, وزي ما حكينا مع ولاء بحجة انه هاي اصبحت اولد فاشن ومش برستيج وهاي عادات, زي لما تيجي تحكي انه عادات وتقاليد كأنك عم بين قوسين عم بتسب يعني انه انتو ناس متخلفين. لا والله في عادات وتقاليد حلوة وفي عادات وتقاليد لازم نحافظ عليها, زي ما اليوم بلشنا نرجع حتى بأعراسنا الطقوس تبعت الماضي, الطقوس تبعت الحنة وحفلة الحنة يعني هاي طقوس جميلة جدا جدا, ومنيح انه بعدها عم ترجع مع انه شوي هيك عم نعملها مودرن اكتر من اللازم, يعني عم تفقد بساطتها عم نفلسفها للحنة اكتر من اللازم, بس تمام يلا مقبول على الاقل انه ترجع تكون حنة. وبالضبط هيك قضية الجهاز, فكرة الاستقلالية والحرية اليوم اللي عم تفرض حالها اكتر على الجيل الجديد هي اللي عم بتكون

0: حاضرة بشكل كبير جدا عند هذا الجيل، وفكرة انه شو ممكن تعمل لي حماتك، شو ممكن تضيف لي امي، ليش لازم يكونوا جزء من خياري لفستاني، من خياري زي ما حكيتوا بلاط بيت دهان البيت. ما حدا بحكي انه هني رح يكونوا جزء من قراراتك او قراراتك، بالاخر القرار مفروض يكون بالبداية وبالنهاية هو للزوجين، لانه هني اللي فايتين على هذا البيت. العروس هي اللي رح تلبس الفستان، العريس هو اللي رح يلبس هاي البدلة. بس بالنسبة للأم، أم العريس وأم العروس، هذا مسار حلو، بحبوا يكونوا شركات فيه، ومش غلط يكونوا شركات فيه، لأنه هذا جزء من فرحتهن هني. لما بيطلعوا الأهل معاك وعلى التجهيز وبيكونوا فاهمين حدودهن، يمكن وين بتنتهي، أو فاهمين وظيفتهن أو مهمتهن، أنا بفكر كل شيء ممكن يمر بشكل سلس وشكل جميل وسليم. وأنا متأكد صراحة، واسمحوا لي يعني على مسؤوليتي أحكي هذا الإشي، كل اللي ضد فكرة انه حماتن تطلع معاهن هي بدها امها تكون معاها. يعني الكلمة من امها تمام، الكلمة من حماتها، بس لانها كون حماتها حتى لو كانت كلمة حلوة رح تكون كلمة وقعها مش كتير لطيف، وسامحوني يعني الصبايا اللي عم بسمعوني، بس هي هيك، عشان عن جد ما نجمل الامور. ودايما هذا بيرجعنا لفكرة التعامل مع الحما، ودايما بنحكي انه لما بدك تفوتي على منزل زوجك ومنزل الأهل زوجك، مفروض التعامل يكون على أساس أنه هني كمان أهل لإلك، مش مفروض أنه لا أنت تنتظري حماتك تكون متأهبة لحرب أو معلنة حالة الحرب، ولا هي نفس الشيء. وبدي أختم بأنه عن جد فكرة أنه إعطائها هذا الكريدت للحما بهاي الفترة، هذا بإمكانه عن جد أنه وكأنه يكون هيك بادرة خير منك لبناء علاقة جميلة وسليمة وصحية مع حماتك. كملوا اطلعوا عن جد بجاهات هيك للتجهيزات، لأنه هذا طقس جميل، بس كمان مهم أنه كل الأشخاص اللي بده يكونوا جزء من هاي الجاهة يكونوا فاهمين حدودهن وين بتنتهي، ويكونوا فاهمين دورهن بهذا المسار. وألف مبروك سلف لكل المقبلين والمقبلات على الزواج، ويلا نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى أحوال الطرق، شارع 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس، شارع 65 مزدحم منها سرجيل وحتى مجده، وشارع 79 مزدحم من مفترق قلعام وحتى مفترق سومخ، وطريق السلامة لكم جميعا. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة، شكرا ميرال صفدي، الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل وعارين نصار رافقوني اليوم. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل فرات نصار وبرنامج استوديو المساء، وأنا عضو، ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
2: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
4: يا ذهب الأصل في الأندلس.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشكل

طاقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: استوديو مساء اليوم الثلاثاء، انا فرات نصار واليكم العناوين. المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من بلدة العوجة شمال مدينة ريحة بعد تهجير اهلها.
1: المؤتمر الذي عقدناه لأنه يضع مرآة حقيقية أمام تصرفهم، والحقيقة ما قاموا به اليوم من اقتحام للمؤتمر، من صراخ، من محاولة عرقلة المؤتمر، هي إثبات حقيقي كيف يشغل الإرهاب إذا كان لفظي ولا جسدي أيضا لكي يخرس الأصوات الحقيقية.
0: استمرار المواجهة

0: ما فيش عندي ولا حيلتي غير شلت الأرضي انجبرت أروح أعمر عليها. أنا بعد التلخيم مش بتيم. آخر بكشا كانت عندي يوم الخميس أجي عليها رفض. قدمنا عرور للمحوزيت. بعثنا العرور للمشترى. المشترى مصبرات إيش عبين ما تجيب تطلع تشوفات عاتي المحوزيت. نفذ الهدم الساعة 5 الصبح بتوصل فيه صارت الدور مدور.
1: مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية العربية تحدث عن دوي الصافرات الإنذار في سخنين وعن جهوزية البلدات العربية في الشمال.
2: حتىش بدي يسمع هاي الصافرات لأنه عندنا يعني أولاد صغار في ناس مسنين. قصة اليوم الملاجئ اللي تكاد تكون معدومة في قسم كبير من قرانا ومدننا. يعني مثلا إحنا في سخنين زي باقي القرى والمدن ما تغير إشي. وحتى يعني اليوم أنا قلت المجتمع العربي مش في حسابات هاي الدولة. وشوفنا امبارح حتى قبل ما صوتوا على حل الكنيسات ما أخذوش قرانا ومدننا بحسابات المشروعين يأخذوها في المستقبل. عشان هيك اليوم على رئيس السلطة المحلية مسؤولية كبيرة كيف بده يقسم البلد لأحياء. يعني احنا في سخنين اليوم قسمنا البلد لأربع أحياء في حالة لا سمح الله حدوث شيء معين فهذا الحي بده يكون في هاي المدرسة هذا الحي في هاي المدرسة. يعني تصور وين احنا وصلنا بدل ما تكون محلات آمنة اليوم في كل محل فاضطرينا انه ناخذ المدارس كهو المحل الآمن في حالة سقوط شظايا أو صواريخ أو شيء لا يحمد عقباه.
1: عمر سكسك عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا تحدث عن الاعتداء العنصري الذي طاله خلال العودة للمنزل بعد الدوام.
3: كنت مراجع من عملي يعني مخلص شغل وماشي في الشارع يعني فشفت انه في شاب وصبية قاعدين مسكوا الصور الموجودين على الجدران فبسألهم ايش ليش عم بتعينوهم قالوا لي هذا مش شأنك هذا شأننا احنا فحاولت اصورهم خطفوا التلفون مني ورموه وصارت في مشدات يعني فرش علي غاز الفلفل ورش علي كمية رهيبة بالمستشفى بيحكوا لي بيقولوا لي انه رش عليك يعني اللي رشه بكفي 20-30 واحد يعني شعور انه بتحس انه نار بس في وشك يعني بتحس نار في كل جسمك لانه فيه مواد كيماوية اللي هي بتلزق بجسم ولو كل ما انت بتغسل في مي باردة بزيد الحرارة فبالتالي لما اجت مادة قالوا لي لا ما تحطش مي حط حليب فانا بنصح كل انسان اللي لا سمح الله يتعرض لاشي من هالشكل يجيب حليب بارد ويغسل في حليب بارد يعني ممكن يخفف عنه شوية الالم يقعد قدام مكيف هواء باردة.
1: رائد أبو القيعان رئيس اللجنة المحلية أم الحيران تحدث عن رفع أفراد من عشيرة أبو القيعان دعوة قضائية ضد الدولة المطالبة بتعويضات وصلت 15 مليون شيكل وذلك لعدم الالتزام التزام الدولة بالاتفاق بشأن تخصيص أراض بديلة وتعويضات مالية.
4: اعتراف شديد اللهجة لأنه بعد اعتراف الدولة في عام 56 واعترافها في عام 2003 أبطل الاعتراف وتم تهجيرنا من قبل الدولة بشكل عنجهي عنصري من أجل إقامة مستوطنة يهودية مكاننا اللي كانت تسمى أيضا حيران واليوم سميت درور. كارثة أيضا اللي وقعت في يوم الحيران في عام 2017-18 يناير من بعدها الدولة أجبرتنا من خلال الوثيقة اللي تم إبرامها في عام 2018 واللي عام 2019 تم إبطالها وأيضا رغم كل هذا ورغم الإبطال هجرونا بالقوة وأجبرونا على الهدم وأجبرونا على كل شيء. فالدولة اليوم تراجعت عن هذه الوثيقة وإحنا مش بنطلب بالتعويض وإنما هاي المستحقات اللي كان متفق عليها.
1: ساهر بركي حدثنا عن إلغاء قرار رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج.
5: القانون يتنول فيه إيجابيات وفيه سلبيات. يعني الإيجابيات أنه المستهلك يدفع أقل يعني خلال شراء المنتجات من الخارج سيتم هناك تعزيز المنافسة وخفض الأسعار في السوق المحلي منع الاحتكار التجار الكبار والمستوردين على الأسواق. لكن هناك أيضا سلبيات من جهة أخرى هناك ضربة قاسية ممكن كل التجار المحليين وخاصة التجار الصغار ممكن يكون إضعاف وتقليص الصناعة المحلية اللي قد تؤدي إغلاق بعض المصانع لعدم قدرة على منافسة الأسعار الأجنبية خاصة من الصين هذا ممكن يسبب لإغلاق هذه المصالح وزيادة البطالة. خزينة الدولة ستخسر نحو المليار شيكل نتيجة رفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 130 دولار واحتمال أن تؤدي هذه الخطوة إلى ركود اقتصادي تباطؤ بالنمو الاقتصادي مما قد يضر بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير.
6: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس، برنامج استوديو المساء 103.3 107.8، وأيضا تطبيق ناس، وهي فرصة للتذكير بتحميل التطبيق لمتابعة آخر الأخبار والتطورات. هددت طهران خلال الساعات الماضية فتح جبهات جديدة في حال لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ هجمات عسكرية في لبنان. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة، مؤكدا أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي على الرغم من وجود عقبات لا تزال قائمة. حول هذا الموضوع وأكثر ينضم إلينا البروفيسور إبراهيم خطيب، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بروفيسور.
1: أهلا بك فرات وجميع المستمعين.
0: يعني قبل قليل إيران تقول بأن هناك توقف لتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وكان آخر ملف جرى البحث فيه هو لبنان، وذلك على عكس تصريحات ترامب.
1: نعم، هذا التصريح الإيراني كان مرتبطا بما حدث يعني البارحة في لبنان، بمعنى كان التواصل مرتبط بملف لبنان الذي حدث البارحة، وبشكل أساسي حول إعادة مطالب ترامب بموضوع يبدو بثلاثة مواضيع أساسية وفقا للاتفاق المبدأ الذي يجب أن يكون، وهي موضوع مضيق هرمز وعلاقة إيران مع حلفائها في المنطقة، وطبعا الملف الثالث هو مرتبط بتنازلات إيرانية واضحة بالملف النووي الإيراني ضمن الاتفاق الأول وليس ضمن الاتفاق النهائي، ضمن إعلان المبادئ وليس ضمن الاتفاق النهائي. والإشارة الإيرانية حول وقف الاتصالات هو أكثر كان مرتبطا بالملف اللبناني، بمعنى عدم يعني الطلب الإيراني من واشنطن إيقاف إسرائيل من عملياتها المرتبطة بالضاحية وضرباتها التي كان المتوقع أن تكون البارحة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي كان هذا أحد أدوات الضغط الإيرانية على واشنطن في سبيل ثني إسرائيل عن ضرباتها في لبنان، ضمن ما تراه إيران على ضرورة يعني شمل أي اتفاق وقف إطلاق نار الجبهات الأخرى وبشكل أساسي جبهة لبنان ضمن علاقة وتحالف الذي يعني يربط طهران وحزب الله.
0: وعمليا إذا تحدثنا بروفيسور إبراهيم بما يتعلق بالدور الذي تقوم به دول الخليج، قطر وغيرها من الدول، خاصة أنه في الآونة الأخيرة من خلال تصريحات دونالد ترامب كان يؤكد على أن كل دولة يعني لها علاقة بهذا النزاع والصراع الأخير الجديد القديم إن صح التعبير يجب أن تدخل إلى اتفاقات أبراهام.
1: يعني دول الخليج بشكل أساسي وإذا تحدثنا بشكل أساسي عن السعودية وقطر هي والكويت لحد ما هي طبعا باقي الدول متضررة، ولكن هذه الدول الثلاث بشكل أساسي تسعى للوصول إلى اتفاق مع بين واشنطن وطهران لكون هذه الحرب تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات هذه الدول، بمعنى أن الاقتصاديات الخليجية مرتبطة بشكل عضوي بمضيق هرمز، والحرب التي كانت في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أضر باقتصاديات هذه الدول، يعني معدلات النمو في هذه الدول تراجعت، حتى أنه هناك يعني مؤشرات أنه معدلات النمو ستكون في السالب، وليس فقط تراجع إلى 1.5% أو 3%، إنما حتى يمكن أن تكون في السالب، وبالتالي هذه الدول تضررت في هذا الجانب وبرود الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. طبعا كان هناك مواقف خليجية أخرى مرتبطة بالموقف العماني، وهذا يذكرنا فرات بما صرح به ترامب حول إمكانية ضرب عمان، وقد كان يعني هذا الطرح يعني غريبا لكون هناك علاقة بين عمان وواشنطن، ودول الخليج بشكل أو بآخر لديها علاقات قوية مع واشنطن، وكان ذلك مرتبطا بما يتم الحديث عنه عن تفاهمات عمانية إيرانية حول جني الرسوم من مضيق هرمز ضمن أي اتفاق، وطبعا واشنطن لا تريد أن يتم جني أي رسوم في مضيق هرمز. طبعا الموقف الإماراتي بعض الشيء مختلف لكون يعني كان هناك تسريبات وتصريحات مرتبطة بموقف أكثر هجومي من قبل الإمارات اتجاه إيران، وبالتالي الدول الخليجية هي خاسرة أساسية مما يحدث من الحرب. وبنفس الوقت طبعا إدارة ترامب تدرك ذلك، طبعا العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة علاقات مركبة، العلاقات هناك طبعا تحالفات سياسية وهناك علاقات عسكرية بين هذه الدول، وتصريح ترامب المرتبط بالتطبيع السؤال هل هو تصريح جدي أم هو محاولة ضغط على هذه الدول، أم هو تصريح عابر، أم هو محاولة إرضاء إسرائيل عن إمكانية أن يكون بديل لأي اتفاق كبير مع إيران أن يكون هناك تطبيع مع هذه الدول. طبعا الذي سيحكم ذلك هو الأيام، بمعنى هل سيكون الفعل ضغط أمريكي على هذه الدول أم أنه هذا تصريح من ضمن تصريحات ترامب الكثيرة التي نصبح بآخر ونمسي بتصريح آخر.
0: وما يتعلق بالفعل بهذه التصريحات خاصة إصرار الطرف أو الجانب الإيراني على

0: أن تكون لبنان جزء من أي اتفاق مستقبلي، علما أن العمليات في لبنان مستمرة حتى هذه اللحظة، هناك قصف على عدة بلدات حدودية وبلدات جنوبي لبنان.
1: صحيح، هذا هو التحدي الأساسي فرات. يعني طهران طيلة الوقت كانت تربط أو تحاول ربط ملف لبنان بالملف الإيراني. طبعا في الاتفاق الأول كان هناك هذا الربط، ومع ذلك إسرائيل استمرت في حربها وعملياتها في لبنان. ومجددا حين أرادت إسرائيل أن تضرب الضاحية تم ربط الملف مجددا. إيران نجحت في ربط الملف، أي ربط ملف لبنان مع إيران، ولكن بنفس الوقت لم تنجح في إنهاء الحرب على لبنان، بمعنى أن إدارة ترامب حاولت أن تجعل الباب مواربا، بمعنى أن تقول لطهران أنه يمكن التعامل مع هذا الملف، ولكن بنفس الوقت سمحت لإسرائيل ضمن استراتيجية دائما يعني سعت إليها إسرائيل لما تسميها حالة الدفاع عن النفس من خلال استخدام القوة في حال يعني شعورها بأي تهديد، لاستخدام هذه الآلية لاستمرارها في حربها في لبنان. فبالتالي هناك نجاح مقيد إيراني في ربط الملفات، وهناك نجاح إسرائيلي في اختراق هذا الشيء، وكما ذلك مقيد في هذا الشأن من خلال حربها في الجنوب، ولكن هي مقيدة طبعا في العمل في بيروت والضاحية الجنوبية. هذه الحالة من التقييدات المختلفة والنجاحات المختلفة إذا سميناها فرات بهذا الشكل، تجعل أن لكل طرف يعني عدم وجود نجاح كامل في ملف لبنان، بمعنى إيران لم تنجح بشكل كامل بمنع الحرب على لبنان، وإسرائيل لم تنجح بشكل كامل في استئناف حربها كما تريد في جنوب لبنان. استمرار هذه الحالة
0: نعم
1: استمرار هذه الحالة، بمعنى استمرار هذه الحالة في لبنان، يعني سيجرنا إما إلى يعني توسع هذه المعركة أو الوصول إلى اتفاق، الحاجة إلى وصول اتفاق واضح المعالم، أو أن تكون حالة لبنان كحالة يعني احتلال إسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان واتفاق مرحلي في لمدة 60 يوما، ومن ثم العودة للتعامل مع هذا الملف مجددا من خلال الاتفاق النهائي، أو أن يكون هناك حرب استنزاف في منطقة جنوب لبنان على غرار المناطق أخرى، يعني كما حدث سابقا في غزة وغيرها.
0: ممكن يكون سيناريو آخر، هو أن نبقى على هذه الحال أو على هذا الحال لفترة طويلة، لفترة أطول، تارة يتم تمديد وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني، وإسرائيل تستمر في لبنان، وربما نصل بذلك إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: صحيح، وهذا يحيلنا إلى الخيار الذي كان في نوفمبر 2024، بمعنى اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان بين لبنان وإسرائيل بين نوفمبر 2024 حتى نهاية فبراير 2026، أي الحرب الأخيرة على إيران، كان هناك وقف إطلاق نار، وإسرائيل تقوم بضربات قصف كل فترة وفترة في لبنان، اغتيالات في لبنان ضمن توصيف يسمى وقف إطلاق نار، ولكن بنفس الوقت إسرائيل ونتنياهو يحاول توظيفه على أنني أقوم بعمليات في لبنان ضمن ما أراه أي تهديد لإسرائيل، وأنا أحاول الحفاظ على الجبهة الإسرائيلية. لكن هذه المرحلة ستكون معقدة لنتنياهو، لأن الخطر يعني وفقا للتصور الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي من لبنان أكبر. إسرائيل لم تنجح في التعامل مع ملف المسيرات، إسرائيل لم تنجح بما كانت تقوله طيلة الوقت على أنها قضت على حزب الله، وبالتالي الوصول إلى حالة يعني ضربات هنا وهناك على لبنان ستضع نتنياهو بمأزق أمام الرأي العام الإسرائيلي بأنه لم ينجح بالوصول إلى شيء في لبنان، وبالتالي هو سيحاول أن يحافظ على احتلاله لمناطق في جنوب لبنان كأساس لأي تفاوض مستقبلي، يعني يحاول من خلاله أن يكون لديه أوراق قوة واستمراره في عملياته في هذه المناطق التي يسيطر عليها ضمن ضوء أخضر أمريكي لا يصل إلى ضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن يعطيه المجال لأن يناور في ضربات في منطقة الجنوب اللبناني، وبالتالي يحاول تسويق ذلك أمام الرأي العام الإسرائيلي على أنه ما زال مستمرا في حربه في لبنان، وأنه ما زال يقاتل حزب الله في لبنان، وأنه يعني ما زال قائما في حربه على لبنان.
0: البروفيسور إبراهيم الخطيب، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: ونستمر طبعا بالخوض في هذا الملف، والملف اللبناني، حيث شهدت الجبهة الشمالية ضربات محدودة، علما أنها مستمرة على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الموضوع. ينضم إلينا دكتور عنان وهبي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، أهلا بك.
2: أهلا
0: دكتور عنان. بالفعل يمكن أن نستمر على هذا الحال، يعني عمليا يستمر السجال على الجبهة اللبنانية، على الجبهة الشمالية، دون أي علاقة ودون أي ربط أو محاولة لنزع العلاقة من الملف الإيراني الإسرائيلي أو الإيراني الأمريكي.
2: نعم طبعا، ربط الساحات ببعضها أو الفصل ما بين الساحات تتغير طبعا الحالات وتتغير مصالح دولية. يعني عندما بدأت الحرب في غزة أرادت إسرائيل فصل الساحات يعني أن لا تندلع الجبهة الشمالية في لبنان. الآن إسرائيل أرادت ربط ما يجري بإيران مع ما يجري في لبنان، وأرادت إيران فصل هذه الساحات. طبعا حزب الله في وضع صعب جدا بعد ضربات متتالية طويلة، وهو ساعة يعني تصرف كلاعب إيراني، ومرة أخرى يريد المظلة اللبنانية الوطنية لتحميه من استمرار هذا النزاع المسلح. بين هذا وذاك يعني هنالك ضغط أمريكي الآن بإيقاف عجلة الحرب وإعطاء مساحة للتفاوض السياسي القائم ما بين إيران وأمريكا.
0: وعمليا هذا أيضا يضع الجبهة الداخلية أو المستوى السياسي الداخلي في إسرائيل. نحن نقترب من موعد الانتخابات، ما زال نتنياهو دائما يتحدث عن صورة النصر، ولكن صورة النصر هذه لم يصلها كما يريد، علما أنه يحاول من خلال يعني اليوم ما قاله خلال طبعا نقل قيادة الموساد لرئيس موساد آخر، هو يحاول أن ينشر صورة أخرى بأنه هو المنتصر وهو القادر وهو الذي يمكن فقط أن يستمر في هذه الحرب.
2: نعم، هذا ليس أمر سهل طبعا بإعطاء أجوبة لكل هذه الطروحات أمام هذه الحكومة التي فوجئت أولا بالحرب ثم استدامت هذه الحرب كل هذه السنين على كل مراحلها. طبعا كانت الكثير من التحقيقات والإنجازات، ولكن في نهاية الأمر يعني البنود العريضة، إزالة الخطر من الجبهة الشمالية وإيقاف التهديد من الجنوب، هذا لم يحصل بالكامل. وطبعا الناخب الإسرائيلي قد يأتي بهذه التساؤلات إلى مرحلة الانتخابات، وهذا يثير الكثير من الجدل فعلا الداخلي. ومرة أخرى الآن حزب الله نسمعه يضع معادلات كما كان في السابق، معادلات جديدة، إيقاف ضرب الشمال الإسرائيلي مقابل هدوء في الضاحية في لبنان.
0: ودكتور عنان، يعني بما يتعلق بهذه ما ذكرت قبل قليل، يعني أذكر في الانتخابات السابقة، ليس الانتخابات الأخيرة أو الجولات، الانتخابات السابقة كان هناك يعني حديث في الإعلام العبري مع ناخبين، مع مصوتين قبل الانتخابات من منطقة سديروت التي كانت في حين تتعرض لقصف من صواريخ حماس، وقالوا بأنهم لم يصوتوا ولن يصوتوا مستقبلا لحكومة يرأسها نتنياهو. وصلنا إلى مرحلة الانتخابات، تم الانتخاب وتم التصويت وبالتالي نجح نتنياهو، فذهبوا إلى نفس الأشخاص وسألوا هؤلاء لمن صوتتم، قالوا لم ننجح بعدم التصويت لنتنياهو، اليد رجفت على صندوق الاقتراع.
2: نعم،
0: هذا له دلالة أيضا بهذا الموضوع
2: بدون شك. يعني ما زالت الاصطفافات الأيديولوجية الفكرية والسياسية الداخلية كانت يعني تكون مستمرة. هنالك مجموعات يمينية بعضها محافظة وأخرى مجموعات دينية تميل إلى اليمين، ترجح كفة اليمين دائما، وكأنه الشارع لم يشهد كل هذه التغييرات وكل هذه التطورات. عندما تعود الانتخابات الوطنية وفي الكثير من الحالات الانتخابات المحلية يكون لها تداعيات وحيثيات مختلفة، ونعم يضعون جانبا كل الجدل بشأن الحرب والضغط على المجتمع الإسرائيلي. يبدو بأن اليمين ما زال بشكل أو بآخر يحافظ على قوته في السياسة الداخلية.
0: دكتور علان وهبي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: شكرا. بما يتعلق بالجبهة الداخلية، بما يتعلق بالبقاء أو الإبقاء على الحالة، على الوضعية الراهنة التي حددتها الجبهة الداخلية، بكل ما يتعلق طبعا بالتوتر في المنطقة الشمالية والقرى الحدودية، نذهب إلى شمس أبو فارس، قائد قسم التوعية المجتمع العربي في الجبهة الداخلية. أهلا بك.
3: ألو
0: شمس أبو فارس، أهلا بك.
3: أهلاً.
0: يعني بداية نتحدث عن الإبقاء على الوضع القائم ودون أي تغيير حتى اللحظة.
3: نعم، عملياً بالنسبة لتعليماتنا والتقييدات تبعتنا، إحنا بعد ما دائماً نعمل تقييم الوضع الساعة 8 هي ساعة مفهولة حتى الساعة 8، بعد الساعة 8 كيف رحين نعمم التقييدات أو التشديدات. إحنا دائماً نعمل تقييم الوضع بس يكون في حاجة إنه نشدد التقييمات تبعتنا أو إنه نخفف التعليمات تبعتنا، فأكيد راح نعلمها على جميع المنصات.

0: الفترة الرسمية تبعتنا.
1: وبما يتعلق بتحديث وقت الإنذارات المسبقة؟
0: نعم عمليا لا نضبط الأمور. احنا عم نحكي وش عندنا بشرة هامي، احنا يعني هي يعني المحاولة اللي بلشنا فيها، أو مش محاولة يعني مصاري اللي هو من قبل جمعتين أو ثلاث جمعة بلشنا فيه، اللي هو أنه نطول نعطي بعد زمن إضافي لزمن الاحتماء اللي بيجي بعديه صفات الإنذار. يعني إذا كنا مثلا في حيفا كان عندنا دقيقة، إذا صار عندنا دقيقة ونصف، فهي مهمة جدا. إحنا بلشنا في خط المواجهة، بلشنا في إيلات، ويعني بس سمحت الظروف لهاي الشغلة. وإحنا عمليا اليوم الساعة 4 بلشنا نشتغل على ندقق كل المنظومات تبعتنا من الساعة 4 حتى كل منطقة حيفا وضواحيها، 161 بلدي اللي كان فيها الوقت دقيقة صار دقيقة ونصف زمن الاحتماء، يعني عندنا بعد نصف دقيقة حتى الواحد يقدر يوصل إلى مكان محمي أفضل وبصورة أمن. يعني كان في هناك طواقم اللي هي فحصت هذا الإجراء بشكل مهني وبدقة، وكل بلد اللي اخترنا فيه إنه نقدر إنه نزيد الوقت بنصف دقيقة يعني تم بشكل أكيد محسوب وبشكل مهني. الاعتبار الأول والأخير هو أكيد إنقاذ الأرواح، يعني ما في عنا يمكن يمكن لا، بس وين تأكدنا إنه بنقدر نعطي بعد نصف دقيقة أعطينا هاي نصف دقيقة. مهم جدا ندخل إلى بوابة الطوارئ الوطنية حتى نعرف زمن الاحتماء اللي حدثناه فيه، وزي ما حكينا احنا عم نحكي عن نصف دقيقة اللي هو الوقت ثمين جدا اللي احنا لازم نستغله حتى نوصل إلى مكان محمي أفضل. احنا حسب التجربة الموجودة عندنا، وأكيد كل المواطنين صار عندهم تجربة في تعليماتنا، إنه قديش هي بتنقل الأرواح، فلذلك مهم جدا إن نستغل هذا الوقت حتى نوصل إلى المكان المحمي أفضل. أكيد إحنا بالتعاون مع السلطات المحلية، كل سلطة محلية إحنا خبرناها في هذا الموضوع، هي كمان حتى تعميمها على صفحاتها حتى كل مواطن يعرف الزمن المحتلن حتى يقدر يوصل إلى مكان محمي أفضل.
1: نعم. انتظرنا يعني الإعلان عن وقف إطلاق النار كان على الجبهة الشمالية أو جبهة إيران، وهناك من ينتظر من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، إلى العروض، إلى الملاعب وكل هذا. كيف تأثرت التوتر أو أثر التوتر الأخير على العروض المسرحية، على التواجد داخل القاعات أخ شمس؟
0: سؤال مهم جدا. يعني أكيد في منطقة الجليل الأعلى وفي منطقة خط المواجهة اللي هي كان في هناك عليها تشديدات وتقييدات على كمية التجمر هناك، أكيد يعني الوضع مش لذيذ خلينا نسميها بالعامية، ولكن الهدف دائما من تعليماتنا هو إنقاذ الأرواح والتقليل بقدر الإمكان من احتمال الإصابة. أكيد اللي كان عنده عرس ممكن عطل شوي على هذا المشروع تبع العرس، ولكن زي ما حكينا احنا دائما بنعمل تقييم الوضع، بناخذ فيها جميع الاعتبارات، والاعتبار الأول والأخير هو إنه نقلل من كمية الإصابات، إنه ننقذ الأرواح. مهم جدا نحكي بس كلمة كمان عن التطبيق الجبهة الداخلية، إنه احنا قمنا في تحديثه وتحسينه في الجمعتين الأخرانيات، ومهم جدا كل شخص يتأكد انه حمل النسخة الأخيرة تبع تطبيق الجبهة الداخلية. عمليا احنا عملنا هناك تحسينات على على الصورة اللي هناك، على الصوت، على النغمة. يعني انا من النغمة او من اللون بعرف كيف لازم اتصرف، يعني اذا وصلني في اللون الأصفر فانا لازم اهيئ نفسي، يعني لازم اجهز نفسي، لازم اقترب الى المكان المحمي الافضل. اذا وصلني باللون الأحمر سمعت صفات الإنذار لازم أدخل إلى المكان المحمي، وفي اللون الأخضر إنه انتهى التهديد وبإمكاني إنه أستمر في حياتي. مهم جدا إنه الكل يتأكد إنه حمل تطبيق الجبهة الداخلية النسخة الأخيرة الموجودة على الحوانيت.
1: نريد أن نشكرك شمس أبو فارس قائد قسم التوعية المجتمع العربي في الجبهة الداخلية، شكرا جزيلا.
0: أهلا بك وسلام للجميع.
1: تحدثنا عن يعني العروض المسرحية، عن الحياة الروتينية اليومية ما قبل الحرب، وهناك من قال ستعود بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولكن هو التوتر وما يحصل في الجبهة الشمالية يؤثر بالفعل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل فادي زغيري المدير الإداري لجمعية بيت الفن وفرقة

0: ترشيحة للموسيقى العربية. أهلا بك فادي.
1: أهلا قراتي
0: فادي. يعطيك العافية فادي. يعني هناك عروض اللي كان مفترض أن تكون وتم إلغاها أو إرجاءها بسبب التوتر في منطقة ترشيحة معليا كرمئيل.
1: يعني احنا لحد الان بدناش نقول تم الغائها. احنا عنا عرض مفروض يوم الجمعة القريب فرات في منطقة الكادري مبدئيا اللي هي على خط المواجهة الاول, ما تم الغاء, وانما احنا بشكل يومي عم نكون بتواصل مع يعني ادارة القاعات والمسارح لناخذ تعرف تحديثات الجبهة الداخلية, وكل 24 ساعة عم بزودونا باخر التحديثات. لحد الان التعليمات يعني ما زالت زي ما حكى شمس, عمليا التجمع داخل الأماكن المغلقة هي لـ200 شخص فقط, وهذا دون أدنى شك بيأثر على العروض الفنية والمسرحية وبيأثر على عرضنا بشكل مباشر. بس بكبير فرات التوتر والجو العام تبع أنك أنت مش عارف شو بده يصير بكرة, مش عارف شو بده يصير كمان شوي. ما تنسى أنه لما إحنا نحكي على عروض فنية وثقافية إحنا حاجزين قاعات يمكن السنة الماضية, حاجزين تواريخ, وهذا الأمر كمان هيك يربك, بربكنا إحنا كإدارة, بربك كمان الفنانين المشاركين, بربك الجمهور. إحنا كل يوم عم نأخذ اتصالات هل العرض قائم العرض غير قائم, فشخص شك إنه هم الموضوع بيوتر وبربك.
0: فادي بكل ما يتعلق أيضا بربما الشغف لدى الناس, قد إيه بتحس قد إيه بتشوف إنه الناس متشوقة ترجع لهاي العروض وتشوفها, ومجتمعنا بحاجة أعتقد بالذات بهاي الفترة.
1: أنا بفكر مجتمعنا بأمس الحاجة لهاي الفترة العروض الفنية والثقافية, ودائما مجتمعنا بسبب بتعرف كل الأوضاع المتقلبة والمتوترة اللي كانت بالسنوات الأخيرة, يعني من 2020 من لما كانت الكورونا لليوم مبدئيا احنا كل سنة في عنا أحداث اللي هي عم تمنع الناس من انها تطلع, عم تمنع الناس من انها تشارك, عم تمنع الناس من انها تتجمهر, ان كان حروب ان كان توترات أمنية, وحتى كمان يعني هذا كله فرات بيأثر على الأوضاع الاقتصادية, والأوضاع الاقتصادية مرات كمان بتمنع الناس من انها تشارك مبدئيا بفعاليات فنية وثقافية. بس كل مرة عم نشوف إن كنا إحنا كجمعية بيت الفن وفرق الترشيحة أو باقي الجمعيات والفرق منشوف لما عم نعبي قاعات ونعبي مسارح منلمس قديش عن جد يعني الجمهور متعطش, الجمهور بده أنه المشهد الفني والثقافي يكون منتعش, الجمهور بده يشارك بهاي الأمسيات وهاي الحفلات. ولكن برجع وبحكي لك أنه الأوضاع والتوترات المستمرة شوي كمان عم تربك الناس, والناس بتبطل عارفة هل أشتري تذكرة قبل أسبوع أو أسبوعين, ممكن يلتغى العرض ممكن ما يلتغى العرض, فهذا كمان بيشوش وكأنه مجرى العروض الفنية.
0: ونحن بالفعل يعني نتمنى أنه الحياة الطبيعية بشكل كامل تعود, وانه ترجع هاي العروض وتستمر, والناس بالفعل المتشوقة وغير المتشوقة للفن انه بس تشوف فن واشياء ايجابية.
1: نتأمل خير نتأمل. واحنا عرضنا يعني يوم الجمعة بعد يومين عرض مفروض يعني عرض افتتاح العرض جديد من انتاج جمعية بيت الفن, عرض بيني وبينك رح يكون 5 شهر بالكادري. لكل الناس اللي عم تسأل العرض قائم او غير قائم, احنا كل الوقت عم ناخذ تحديثات من الجبهة الداخلية, وان شاء الله انه نقدر نقيم العرض, وان شاء الله انه هاي الامور خلص تخلص وتصير من ورانا ونرجع لحياتنا الطبيعية, نرجع نغني ونرجع نفرح ونرجع ننشر فعلا هاي الثقافة اللي احنا بمثل حاجة لها.
0: الزميل فادي زغيري المدير الإداري لجمعية بيت الفن وفرقة ترشيحة الموسيقى العربية, شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: شكرا. نخرج الى فاصل الاول لهذه الساعة ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: مرحبا, معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور, من أجل الفحص, من أجل حتى الدواء, بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين, صيدلية أونلاين لحد عندك, وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست, طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون، مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون، حنيون همتنا بنتباج.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام، بس كثير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس منضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
3: في برنامج كيف الحال نحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
8: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
9: مصروف العيلي مع نردين أرملي.
10: لإيش الحكي؟ الشوبينج عن جد متعة. الأبحاث بتثبت إنه عملية الشراء ذاتها بتولد إحساس بالمتعة، ونفس الأبحاث بتثبت إنه المتعة هاي مؤقتة وما بتدوم غير دقائق معدودة. كتير أشخاص مش راضي عن جوانب معينة بحياتها، مش راضي عن شغلها، عن حياتها الزوجية، أو عن دورهن كأهل، وبتشعر إنه صعب تتعامل مع هاي التحديات وتحلها، فبتهرب للشراء العاطفي الممتع اللي ممكن يعطيها راحة حتى لو دقائق معدودة. المشكلة مع هذا النوع من الشراء إنه ما حل لي مشكلتي الأساسية، أعطاني راحة مؤقتة ورح أضطر أرجع له كمان مرة كل ما كانت الأمور صعبة. والمشكلة الأساسية مكملي معي لأنه مش عن جد حليتها.
9: مصروف العيلي مع نردين أرملي، كل يوم أربعاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة 11 صباحا. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عاد رئيس بلدية عرابة البطوف دكتور أحمد نصار إلى الدوام اليوم بعد أكثر من 78 يوما من التعافي بعد تعرضه لإطلاق نار في آذار الماضي، فيما يواجه 8 رؤساء سلطات محلية عربية تهديدات بالقتل بمستوى الخطر في مشهد ربما يعكس انتقال منظمات الإجرام من استهداف الأفراد والممتلكات إلى محاولة فرض النفوذ على السلطات المحلية. دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابة البطوف، أهلا بك.
1: أهلا بك أخي وبجميع مستمعيك.
0: عدنا والعود أحمد.
1: نعم عدنا والعود أحمد بكل جهد واجتهاد

0: يعني في المسير، مسيرة العطاء، مسيرة تطوير بلداتنا العربية وتغليب مصالحها على أي مصلحة خاصة كانت.
1: أكيد في خوف، في قلق، توجس ربما بعد الذي حصل وإطلاق النار المباشر.
0: لا خوف ولا قلق، لا يوجد خوف ولا يوجد قلق، يوجد استئناف تلقائي عفوي يعني بجهد عالي، بإرادة عالية، بتصميم عالي للعودة لهذه المسيرة من العطاء والاهتمام بالمصالح العامة وتطوير عرابي خاصة. نتأمل إن شاء الله إنه ربنا يوفقنا وننجح بإنه إحنا نقدم لبلدتنا، لبلدنا عرابي كل ما تستحق.
1: مثل ماذا؟ ما هي المشاريع الملحة الآن في عرابة البطوف؟
0: أخي العزيز، يعني عرابي مثل أي بلد آخر، يعني عندها كثير من التحديات وعندها كثير من الإشكاليات على مستوى البنية التحتية، على مستوى التطوير، وعلى مستوى كل المجالات. فإحنا طبعا بعرابي نعكف اليوم على الكثير من المشاريع والكثير من المخططات التي نريد أن ننفذها، إن كان طبعا عملية إنهاء مسيرة تطويب الأراضي وفق التخطيط الجديد في المنطقة 6، تقديم وتطوير منطقة 5 للتخطيط، تطوير وتقديم منطقة دفع منطقة 4 ومنطقة 3. يعني هناك مخطط لاستحداث الكثير من الشوارع بمسافة حوالي بين 25 ل 30 كيلومتر داخل البلدة، يعني اسفلت جديد في شوارع عديدة في عرابة، نتحدث عن إقامة مدارس جديدة، مدرسة للتعليم الخاص، هناك تخطيط جاري، نتحدث عن هدم مدرستين قديمتين وبناء مكان هذه المدارس مدارس جديدة، بناء روضات عديدة، وبشرنا بناء 4 روضات في منطقة الغربية، إزالة كل العقب في شارع واحد، العقبات ما يسمى مشاكل ابتحوتية، من أجل تمكيننا من فتح مدرستين جديدتين اللي انبنوا طبعا منذ 4 سنوات حوالي، تم البدء ببناء هاي المدارس، ولحد الآن لم يتم يعني تشغيل هذه المدارس لأسباب طبعا تعود لغياب وعدم وجود البنية التحتية في هذه المنطقة التي توجد فيها هذه المدارس. ونحن نعمل جاهدين في سبيل تفعيل هذه المدارس. وطبعا هناك أمور أخرى، إقامة 3 حدائق ألعاب سنباشر فيها في الفترة القريبة، حدائق ألعاب 2 منها للأطفال، وواحدة حديقة ألعاب للجيل الذهبي، أبائنا وأمهاتنا، تاج راسنا اللي إحنا منكن لهم كل الاحترام والتقدير، ومنهتم بحاجياتهم لدرجة إنه إحنا رح نقيم حديقة أو ملعب لهذه الشريحة في عرابي.
1: وأعتقد هذا ما يستحق المواطن في عرابة. دكتور أحمد، سؤال أخير بكل ما يتعلق حينما تحدث على الأقل 8 رؤساء تحت طائل التهديد، إما بالقتل أو بإطلاق النار وما إلى ذلك، أين يضعنا هذا؟
0: أخي العزيز، طبعا حال رؤساء السلطات المحلية العربية حال يعني صعب جدا، من ناحية طبعا هناك العديد من الرؤساء تحت طائلة التهديد ومعرفين بمستوى 6، وهناك الأكثر طبعا هناك رؤساء عديدين معرفين بمستوى 5 ومستوى 4، ونحن يعني نعيش هذه الحالة منفردين، يعني يتم تعريفنا من قبل الشرطة على هاي المستويات المختلفة ونعيش هذه الحالة بشكل منفرد ومستقل. يعني أنا شخصيا منذ شهر 1/2025 تم تعريفي كمهدد بمستوى 6، وطبعا كان معي حراسي على مستوى البيت وعلى المستوى الشخصي، ولكن عندما أصبت وعندما استهدفت بشكل مباشر وتم إطلاق الرصاص علي، طبعا كنت أتوقع أن يتواصل معي أي شخص من حكومة البعث وحكومة الفشل موجودين تحت طائلتها ومنعاني من سياساتها. أنا أقول لك، أستطيع أن أقول لك، لا وزير ولا نائب وزير
1: أبدا
0: ولا مدير عام ولا نائب مدير عام ولا أي شخص ولا أي شخصية ولا أي موظف من أي وزارة كانت، يعني لم يتم الاتصال والتواصل معي للإطمئنان علي أو للتعبير عن التضامن أو للتعبير عن الأسف حتى. يعني هذا الشيء يعني يقول الكثير عن كيف تنظر هذه الحكومة لرؤساء السلطات المحلية، بينما رؤساء السلطات المحلية وفق المنظومة السياسية اللي موجودة في هاي البلاد هن بيجوا رقم 3 بعد رئيس الحكومة. إلا أنه للأسف الشديد يعني لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، بئس على هيك حكومة وبئس على هيك سياسة وبئس على هيك يعني أوضاع بنعيشها إحنا، ولكن إحنا كمجتمع عربي لن نقبل ولن نسلم بهذا الوضع وسنبقى نقاوم بما أتينا من إمكانيات، وأنا على يقين بأننا سننجح في درء هذه المخاطر وفي مكافحة هذه الظاهرة، لأن مجتمعنا لا يقبل ولا يستطيع أن يعيش فترة طويلة تحت هذه الطائلة. نحن نعمل بالمستقبل بأن يكون لنا مستقبل أفضل ولأبنائنا.
1: دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عربة البطوف، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخي، شكرا جزيلا لك.
1: أقام مستوطنون بالأمس بورة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة بعد تهجير الأهل من هناك وإخلاء بالكامل. في سياق متصل، عقد اليوم في الكنيسة مؤتمر بعنوان هكذا ينفذ الترانسفير، تجمعات فلسطينية تحت الهجوم. طبعا عرفت وتواجد أعضاء كنيسة عايدة توما سليمان وعفر كسيف، حيث اقتحم المكان أعضاء كنيسة عنصريين، بل أحد أعضاء الكنيسة قام بأخذ الطعام المقبلات الموجودة هناك وقام بتوزيعها على الحضور وقال هذا الأكل من المخربين. لنستمع إلى ما قالته النائب أو عضو الكنيسة عايدة توما سليمان في حديثها لراديو ناس حول هذا المؤتمر.
2: غاضهم المؤتمر الذي عقدناه لأنه يضع مرآة حقيقية أمام تصرفهم، والحقيقة ما قاموا به اليوم من اقتحام للمؤتمر، من صراخ، من محاولة عرقلة المؤتمر، هي إثبات حقيقي كيف يشغل الإرهاب إذا كان لفظي ولا جسدي أيضا لكي يخرس الأصوات الحقيقية التي تشير إلى إرهاب المستوطنين. المؤتمر اعتمد على نوعين من المداخلات في الأساس، كان هناك شهادات حية من ناس تعرضوا بأنفسهم للعنف، إذا كان من اليهود الذين المتضامنين اللي بتواجدوا داخل التجمعات الفلسطينية لحماية من إرهاب المستوطنين وتم الاعتداء عليهم جسديا، وكانت هناك أيضا فيديوهات تجمعت لكل عمليات الهجوم على التجمعات الفلسطينية، والأمر الآخر كان هناك تقارير مهمة كشف يعني كيف انتهى المستوطنون من تفريغ المنطقة سي وبدأوا الآن بالهجوم في المنطقة با وإقامة المستوطنات في المنطقة با، يعني عمليا هذا امتداد أوسع مما كان في السابق لعملية الترانسفير والاستيطان.
1: ينضم إلينا جهاد محليس، ناشط محلي وناطق باسم التجمع السكني حلقة الرمانة في محافظة أريحة، أهلا بك.
3: أهلا وسهلا بكم، حياك الله أخي.
1: يعني بالفعل هذه البؤرة الاستيطانية تزداد يوم بعد يوم، الاعتداءات من قبل المستوطنين أيضا تزداد وهي بدون توقف.
3: نعم، يعني البؤرة الاستيطانية الجديدة اليوم شمال العوجة هي تأتي في سياق ما تقوم به طبعا الحكومة العنصرية في إسرائيل بإطلاق يد

0: المستوطنين للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي السكان والعمل على تهجير السكان كما حصل في منطقة الشلال العوجة حيث تم ترحيل عشرات العائلات وهي عائلات فلسطينية طبعا بطابع رعوي. جاء هؤلاء المستوطنين وسيطروا على أراضيهم. كذلك منطقة المعرجات تم إخلاءها بالكامل. الآن يجري الحديث عن يعني محاولة تضييق وتهجير ما يعرف بضرب وفزاع في منطقة كراميلو، وكما يعني حاولوا كذلك يعني أنهم يفرغوا منطقة حق الرمانة. نقول إحنا بنقول إنه هاي الحكومة العنصرية أطلقت العنان للمستوطنين لصيركة أكبر عدد ممكن من أراضي السكان، طبعا يمارسوا الإرهاب على السكان وعلى يعني على الأطفال وعلى المدارس وعلى كل شيء حتى يدفعوا السكان طبعا ل يعني ترك أراضيهم والرحيل عنها وبالتالي سيطرة المستوطنين. للأسف يعني بهذا التجمع الجديد تكون يعني منطقة العوجة وأريحة شمال أريحة تم السيطرة عليها على يعني أراضي واسعة جدا من هاي الأرياف الفلسطينية اللي هي أرياف رعوية بالدرجة الأولى. كما ذكرنا المستوطنين لديهم السلطة أو لديهم ما يغطيهم أمن يعني خلينا نقول قضائيا، ما بعرف شو عند طبعا سوميتش وبن كفير يعني لهم زيارات ويغطوهم في إرهابهم. للأسف السكان الفلسطينيين لا يملكوا خيار سوى طبعا انهم ينقوا باطفالهم بيمتلكوه، حتى اغنامهم تم سرقه، اغنامهم تم سرقه، تراكتورات تم يعني الاعتداء عليهم، اهانتهم، ضربهم، ضرب المتضامنين الاجانب. يعني بصراحه هذه الحكومه لم تبقي على شيء لم تمارسه ضد السكان الفلسطينيين بهدف طبعا ترحيلهم والنيل من كرامتهم وتشتيتهم وتشتيت عائلاتهم.
1: وبما يتعلق ربما بالنضال ضد هذه البؤر الاستيطانية أو ما تبقى من نضال، خاصة أن يعني ما بعد 7 أكتوبر اختلفت الحال واختلف الوضع بكل ما يتعلق بالتعامل حتى بالتدخل الدولي، نسمع هنا وهناك دول أوروبية تقوم بمنع مستوطنين من دخول أراضيها، ولكن هذا لا يمنع ولا يردع هؤلاء من الاستمرار في أعمالهم.
0: أكيد يعني هو أكيد بعد 7 أكتوبر حدث تراجع كبير في دور المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية في مناطقنا، حتى هم أصبحوا هم يعني موضوع تجديد شرعياتهم وتجديد إقاماتهم صار فيه عليها عقبات، فبالتالي صاروا يأخذوا موضوع النائب النفس عن الأحداث. ممكن هم بيصرحوا من بعيد أو بيعبروا، ولكن حتى سياراتهم لا يستطيعوا الاقتراب من مناطق معروف إن يعني فيها هجمات مستوطنين، لأنه حتى المستوطنين لا يفرقوا ما بين يعني حتى يعني اللي يكون بوجوههم بضربوه من مكان يكون لا يعبأه، حتى إن كان في عندنا أجانب قبل فترة في حق الرمانة ضربوهم وأخذوا جوازاتهم ولم يستطيع أحد إنه يرجع جوازاتهم، حتى يعني رحلوهم على صور الجوازات ما بعرف كيف. اللي بدي أقوله إنه هذه حكومة لا تعبه لا للنظام ولا للقانون ولا للأعراف ولا للعادات ولا لأي نوع من أنواع الإنسانية. هم بيقوموا بهاي الأعمال باعتبار إنه هم للأسف شعب الله المختار وأن الباقي حيوانات. الأراضي طبعا كما ذكرنا الهدف سرقة الأراضي، الهدف النيل من السكان من كرامتهم وبالتالي أنهم يرحلوا. إحنا بنقول هذا شعبنا وهي أرضنا وهي بلادنا، راح نظل متمسكين فيها ولن يعني نتركها إن شاء الله، وحتى لو هم بذلوا كل مجهود إحنا كمان إن رصيدنا إنه هذه قناعتنا وإيماننا أن هاي أرضنا وهي بلادنا ولن نتركها.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، وسنتابع معكم جهاد محليس ناشط محلي وناطق باسم التجمع السكني حلق الروماني في محافظة ريحة، شكرا لك.
0: حياك الله أخي، أشكرك.
1: نعود إلى الجريمة والعنف بكل ما يتعلق طبعا بآفة الجريمة والعنف، ولكن من منظار الجيل الشاب، منظار الطلاب، حيث شارك الطالب عبد الله سيف من قرية عرعرة في لقاء في الكنيسة تحدث فيه عن تأثير آفة العنف والجريمة على طلاب المدارس في المجتمع العربي، ممثلا بذلك قضايا الجيل الشاب. الطالب عبد الله سيف سكرتير المجتمع العربي في مجلس الطلاب اللوائي لواء حيفا ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا وأهلا لكل مستمعين، أنا عبد الله أنور سيف من عرعرة، زي ما قلت أنا سكرتير المجتمع العربي بمجلس الطلاب والشباب اللوائي لواء حيفا ورئيس اللوب العربي بمجلس الطلاب والشباب القطري.
1: نعم، وبكل ما يتعلق بهذه المشاركة لو تحدثنا أكثر عن هذه المشاركة وعن مدى تأثير هذه المشاركة ربما على الرأي العام.

0: طبعا لما المشاركة تاعتي كان لها تأثير كثير كبير، لما يشوفوا شخص عمره 16 سنة طالع بالكنيست قدام كل أعضاء الكنيست وأشخاص بمناصب بالوزارات الحكومية وبيقول أنا بعرفش إذا رح أكون بالحياة لحديت بكرة، فالإشي بكى زي كثير حساس وطبعا له تأثير كبير، وكل تمثيل بالكنيست رح يكون إن كان أبناء شبيبي ولا أعضاء الكنيست له تأثير كبير وفرق.
1: تأثير كبير بمعنى أنه أنت يعني صوتك سمعوه أعضاء الكنيست اللي هنا مش من المجتمع العربي، هل لما سمعوك يعني كان ما كانش عندهم صورة مشابهة للي للرواية أو للسردية تبعتك؟
0: هم طبعا عارفين وعارفين كل شيء احنا بنمر فيه، هم تفهموا يعني حسوا فيه وحسوا بالاشياء اللي انا قاعد بعرضها، وغيرهم بكوا في مثلا شركه تيك توك اسرائيل اللي احنا بكر اكثر باللجنه بنحكي عن وظيفه منصات التواصل الاجتماعي بنوقف العنف، لانه احنا صرنا نشوف لما اجي افتح التيك توك او اي مواقع عشان اهرب من الواقع اللي انا بعيشه بلاقي برضه هناك طخ، بلاقي برضه قتل وزي ما نقول عصابات.
1: وعمليا من خلال هذه المشاركة برأيك ربما هذه وسيلة من الوسائل التي يمكن انتهاجها واستخدامها واستعمالها كوسائل ضغط أيضا من عندكم أنتم الجيل الشاب اللي لازم صوتكم يسمع في كل مكان ومن على كل منصة؟
0: طبعا احنا كمجلس طلاب قطرة بنحاول قد ما نقدر نعمل ضغط على الوزارات الحكومية عن طريق الإعلام، إذا طبعا احنا دايما بتواصل مع الكنيست ودايما بنكون متواجدين هناك، وغيرك احنا بتواصل مباشر معهم مع الوزارات الحكومية، احنا بنقدم أشياء معهم إن كان مع وزارة التربية والتعليم وكثير من الوزارات اللي احنا دايما بنحاول قد ما نقدر نحل هاي المشكلة بكل القطاعات وبكل المجتمعات، زي ما احنا بدينا نشوف الإشي بطل بس بالمجتمع العربي زي ما صار زي ما شفنا بآخر فترة قتلوا شخصين من المجتمع اليهودي إن كان بيت حتيقبة ولا بير السبع، فالإشي بدأ زي ينتشر أكثر بالدولة، والحمد لله إنهم زي ما نقدر نقول صحيوا وبدوا يعالجوا هاي المشكلة.
1: ونحن سنتابع معكم بكل ما يتعلق بهذه المشاركة وأي مشاركة مستقبلية. نشكرك الطالب عبد الله سيف سكرتير المجتمع العربي في مجلس الطلاب اللوائي لواء حيفا، شكرا لك. أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 60 مزدحم من مفرق العفولي حتى مفرق تل العدس، شارع 65 مزدحم من مفرق عيرون أو وادي عارة حتى مفرق أبو ليل. قبل أن ننهي نذهب إلى بعض ما جاء من أخبار ومن أنباء عبر تطبيق ناس. من يسلح الجريمة؟ نزيف لا يتوقف، والعنوان المركزي الآن عبر تطبيق ناس، يفتح طبعا ملفات السوق السوداء في المجتمع العربي، هذا العنوان الرئيسي والمركزي. أيضا نتنياهو لن نسمح لإيران بامتلاك النووي والعودة بالعجلة إلى الوراء، وتبادل رسائل بين إيران وواشنطن متوقف منذ أيام بسبب لبنان، هذا طبعا عبر تطبيق ناس الآن، وانطلاق الجولة الرابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وطبعا صورة الجانب اللبناني الجانب الإسرائيلي العلم الإسرائيلي بجانب العلم اللبناني برعاية أمريكية في واشنطن، وأنباء عن احتمال انضمام وزير الخارجية الأمريكي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الساعة وهذه التغطية من استوديو المساء، كان معكم في الإعداد والتحرير طاهر يونس، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، عرين نصار وجواد العمري في الديجيتال، ومحمد خطيب في تطبيق ناس. أطيب التحيات وإلى اللقاء.
3: استوديو المساء مع فرات نصار. برنامج ميكس مع ناصر طه.
4: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
5: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اعتقلت شرطة الإسرائيلية حارس أمن في أحد الفنادق بالقدس بشبهة السماح لمجموعة من الأشخاص بالصعود إلى سطح المبنى وإلقاء حجارة باتجاه متظاهرين في الشارع المجاور. وقالت الشرطة أن التحقيق استند إلى توثيق وشهادات جمعت بعد الحادثة، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به 3 أيام مع استمرار التحقيقات لتحديد باقي الضالعين. عاد رئيس بلدية عرابة دكتور أحمد نصار إلى مزاولة عمله بعد أكثر من 78 يوما من التعافي إثر إصابته في محاولة إطلاق نار تعرض لها في أذار الماضي. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه 8 رؤساء سلطات محلية عربية تهديدات بالقتل وسط تصاعد المخاوف من تمدد نفوذ منظمات الإجرام نحو السلطات المحلية العربية. في حديث لراديو الناس قال دكتور أحمد نصار إن رؤساء السلطات المحلية العربية يواجهون التهديدات بصورة منفردة، منتقدا ما وصفه بغياب الدعم الرسمي والتواصل الحكومي بعد استهدافه.
1: رؤساء السلطات المحلية العربية حال يعني صعب جدا، هناك العديد من الرؤساء تحت طائلة التهديد ومعرفين بمستوى 6 وهناك الأكثر طبعا بمستوى 5 ومستوى 4، ونحن يعني نعيش هذه الحالة منفردين. منذ شهر 1/2025 كان معي حراسي على مستوى البيت وعلى المستوى الشخصي، ولكن عندما أصبت وعندما استهدفت بشكل مباشر كنت أتوقع أن يتواصل معي أي شخص من حكومة البعث وحكومة الفشل موجودين تحت طائلتها ومنعاني من سياساتها، لا وزير ولا نائب ولا مدير عام ولا نائب مدير عام ولا أي شخص أي وزارة كانت، يعني لم يتم الاتصال والتواصل معي للإطمئنان.

0: في مدينة غزة قبل استعادته ضمن عملية نفذت مطلع العام الماضي. وصل سفير لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن للمشاركة في الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين الجانبين. ويشارك في اللقاء ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية في جولة تستمر يومين وتأتي في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن التصعيد الحالي في لبنان بلغ مستوى خطيرا للغاية، داعيا إسرائيل ولبنان إلى مواصلة المفاوضات. وأضاف ميرتس أن الوضع في لبنان معقد، مؤكدا أن ألمانيا تبذل جهودا للمساهمة في خفض التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك احتمالا بأن تكون إيران قد وافقت على بحث جوانب في برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها. وأضاف روبيو أن إيران ما زالت تمتلك عددا كبيرا من المسيرات، لكنه اعتبر أن قدراتها الدفاعية التقليدية تأكلت بشكل ملحوظ. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه لا يجري حالياً أي تبادل للرسائل بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع أن الاتصالات بين الجانبين توقفت على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران تتقدم بوتيرة سريعة. حذرت منظمة اليونيسف من أن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل بسبب أزمة الشرق الأوسط يهددان إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال. وقالت المنظمة أنها باتت تعتمد أكثر على الشحن الجوي لإيصال الإمدادات إلى لبنان وغزة ومناطق أخرى، مؤكدة أن بعض الشحنات تواجه تأخيرات غير مسبوقة تمتد لأسابيع وأشهر. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع تشكل الضباب في بعض المناطق، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب
5: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، راديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس معنا.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بنوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. يا ميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الثلاثاء. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيره، وبندعوكم لتكونوا معنا على السمع بهالساعه اللي من خلالها رح نطلع لجوله فنيه نتعرف من خلالها على مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية هون في راديو الناس، أغاني من بلادنا وأغاني من العالم العربي، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان مع فقراتنا اللي من خلالها بشرفنا أنه تكونوا معنا على تواصل على واتساب راديو الناس. ياميت أهلا وسهلا فيكم جميعا، عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بسمعونا بالبيت منوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوا مهلكم، تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة في ميكس لليوم. بعد شوي رح نبدأ مع فقرة المنافسة، رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا اياكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا، والمشاركة بتكون من خلال واتساب راديو الناس. سجلوا عندكم الرقم 050-55-77-399 050-55-77-399. وجه تحية كمان لطاقم البرنامج اللي برافقنا اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وجواد العمري وعرين نصار برافقونا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش ميكس. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا حلقة ميكس مع جديد فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني اللي بعود إلنا من خلال هالعمل غناء الحلو بعنوان لا تغيب. هالأغنية هي واحدة من أغاني ألبوم غناء جديد رح ينزل إله خلال الأيامات القريبة القادمة. لكل من ينضم لنا حاليا انتم مع ميكس ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. وإسا بدنا ياكل بلشوا تشاركونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا ياكل تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا اليوم. هل هالأغنية رح تكون بصوت زياد برجي وأغنية أنا لمين؟

أنا لمين هالغنية الحلوة اللي نزلت صيف عام 2023. احنا بانتظار عمل غناء جديد لزياد برج, انتهى من تسجيله قبل 3 ايام. انا لمين بدكم تصوتولها عشان تسمعوها على 050-5577-399. هالاغنية بتتنافس مع كمان اغنية حلوة كمان من صيف عام 2023, هل بدكم تسمعوا الشامي باغنية يا ليل ويا العين؟

الأغنية الحلوة من الشامي نزلت عام 2023، والشامي رح ينزل له خلال هالأيامات القريبة القادمة ألبوم غناء جديد. وفاجأ الشامي قبل كم من يوم متابعيه من خلال بوست نزله على منصة الإنستغرام، حكى فيها أنه راح يقدم أغنية جديدة بعنوان عايش لعيونك، راح تجمعه لأول مرة مع الفنان اللبناني الشاب لين الحايك. هذا مش راح يكون الديو الوحيد بألبومه الغنائي الجديد اللي راح ينزل بالأيامات القريبة القادمة. إذا بدكم تسمعوا الشامي بدكم تصوتوا له 050-55-77-399. أما بهالوقت إحنا رح نختار الأغاني، مثل دائما إحنا بنختار جديد الأغاني العربية، الأغاني العاملة ترند، ورح نبدأها مع جديد بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد، مصنف رقم 2 عندنا هون في البلاد في ترند الموسيقى على اليوتيوب. أنت النور.

فيه. الثنائية الحلوة اللي بتجمع فؤاد جنيد مع بيسان اسماعيل بتحتل عنا بالبلاد المرتبة الثانية في الترند الموسيقى على اليوتيوب. هالأغنية الحلوة بعنوان انت النور. مثل دايما فؤاد جنيد هو مسؤول عن ألحان وتوزيع هالأغاني الحلوة والكلمات مسؤول عنها أمجد جمعة. من مرتبة ثانية عنا في البلاد لمرتبة أولى في مصر. أغنية نزلت مبارح وعاملة ترند كبير، أكثر من 400 ألف مشاهدة على هالأغنية على قناتهم الرسمية في اليوتيوب. عم نحكي على عمل غناء جديد بعنوان نانو. العمل بيجمع الفريقين الناجحين جدا، فريق تو ليت وسانت ليفان. كلمات والألحان مسؤولين عنهن هالمجموعتين، والتوزيعات مسؤول عنهن معتز ماضي. جديد والأول مرة عنهن في راديو الناس نانو.

مسمليون مشاهدي في الالوني اللي نزلت امبارح نانو فريق توليت وسانت ليفانت بهالعمل الغنائي الحلو احنا بميكس مكملين لنعرفكم على اجدد واحلى الاغاني العربية الاغاني العاملة ترند الاغاني اللي بتحتل المراتب الاولى كمان مع أوني أنتوا بتختاروها لتكون أوني ختام حلقتنا وشكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب 050-55-77-399 هذا هو رقم تليفوننا رقم الواتساب عنا 050-55-77-399 عم تبعتونا رسائل نصية وبنفع كمان صوتية وعم بتخبرونا يا أوني رح نسمع هل ختام حلقتنا اليوم رح يكون مع الشامي

0: شو الأخبار؟ تحياتي لك ولجميع الطاقم وراضي الناس، تحياتي لجميع المستمعين والمستمعات. نسمع الشامي.
1: محبي ومحبات الشامي على الواتساب عم تبعتوا لنا 050-55-77-399. وهالأغنية عندها منافسة قوية اليوم مع زياد برجي، واحدة من أحلى أغنية نزلت في صيف عام 2023، أغنية أنا لمين.

يلا على الواتساب خبرونا أغنية حابين تسمعوا لمين حابين توجهوا تحياتكم، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما هسا نكون مع

0: الأغنية اللي بتحتل عنا مرتبة أولى هون في البلاد في ترند الموسيقى النجم وائل كفوري.
1: طالع تخبرت بأنه شفته عم مثل بيته لا حكاني ولا حكايته، بس ظلوا يطلع فيه عيونه ما تركت عليه شو مشتاق لحسيته.

أكثر من 5 مليون مشاهد في لهالأغنية الحلوة شو مشتقلين من النجم وائل كفوري. شو مشتقلي من كلمات وألحان وتوزيع طارق أبو جودي، كيف ما حكينا بتعاون بتقنية الذكاء الاصطناعي. هسا بدنا ننتقل لجديد الحمائي محمد حمائي اللي بعود لنا من خلال ألبوم غنائي.

محمد حما قدر يخطف الأضواء من جديد من خلال هالأغنية الحلوة. الأغنية صارت حديث الجمهور خاصة في مصر على السوشيال ميديا مع تداول مقاطع منها بشكل واسع على الإنستغرام وعلى تيك توك، واللي خلت كثير من المتابعين يرددوا المقطع الأساسي.

0: رسائل كتير عم توصلنا على الواتساب، شكر كبير لكل من عم يبعث لنا على 050-5577-399. عم بتصوتوا أو للشامي أو ل زياد برجي، واحد منهم رح يختتم حلقتنا. خبرونا على الواتساب مين بدكم تسمعوا على 050-5577-399. احنا رح نطلع لوقف إعلانية قصير وبعد رح نرجع ونسمع كمان أغاني حلوة ورح نبدأ نقرأ رسائلكم الحلوة على الهواء مباشرة. أما إسا إعلانات
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: ده سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس مع

ممكن. رجعنا بعد الإعلانات مباشرة لنسمع هالعمل الغنائي الجديد هالتحفة الفنية من مروان خوري المسؤول عن كلمات وألحان هالعمل الغنائي الحلو اللي هو عمليا مسلسل أو شارة مسلسل ممكن اللي بلش يعرض على منصة شاهد يوم الأحد حيث في هناك 4 حلقات من بطولة نادين نجيم ظافر العبدين زينة مكي وأنجو ريحان. حكينا لكم أول الساعة على عمل جديد رح يجمع الشامي مع الفنانة اللبنانية لين الحايك وهالعمل قبل كم دقيقة نزل على موقع أو على صفحة الشامي الرسمية في اليوتيوب عمل غناء جديد ولأول مرة بيجمعهن سوا من كلمات الشامي مع فادي مرجان ألحان أنس كريم مع الشامي والتوزيعات مسؤول عنهن إليان دبوس.

عمر العبدالله عم نسمعه من خلال وعلامكي وشلونكي، الفنان الأردني بهالعمل الغنائي المميز جدا والناجح جدا هالأيامات. لكل من ينضم لنا حاليا، انتم مع ميكس حلقة يوم الثلاثة، معكم احنا للسبعة ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية، على ما عم تقضوا معنا أوقات ممتعة. وشكر كبير لكل من اللي بيرسلنا على الواتساب عم تختاروا بين أغنيتين، أغنية الشامي يا ليل ويا العين.

هاي لختام موجود معنا على السمع. يسعد مساكي بتختار معنا الشامي, كمان مرام تختار معنا الشامي يسعد مساكي, تحية كمان لعلا بتختار معنا الشامي, تحية لمحمد مرعي كمان بيختار معنا الشامي, تحية لرشا كمان موجود معنا على السمع كمان هي بتختار الشامي, وكمان تولين موجود معنا وكمان هي بتختار الشامي. هل رح نسمعه للمرة الثانية اليوم بهالساعة؟ القرار لإلكو فقط من خلال الواتساب 050-5577-399. والشامي عنده منافسة قوية اليوم مع زياد برجي وأغنية أنا لمين.

نوجه تحية كبيرة لسيلين موجودة معنا على السماع، يسعد مساكي. كمان تحية لسيما، حي كمان لأبو الأدهم من سخنين، يسعد مساك، هلا فيك. حي كمان لمحمود، حي كمان لروان من طرعان، حي كمان لسمر عم تسمعنا من شفعمر، وكمان تحي لمي من المكر. عم تشاركونا على الواتساب 050-55-77-399. مين رح نسمع في ختام حلقتنا اليوم؟ قرار لكم انتو بس. 050-55-77-399. السوقت الآدم نسمعه مع بدونك.

خير. كيف حالك ناصر؟ أنا بختار كمان الشامي معك جمانة. بعطيك ألف عافية، برنامجك حلو كتير بجنن.

المبدع آدم بهالأغنية المميزة جدا بدونك. آدم لأحيا حفل العيد في دبي متألق كالعادة وسجل أغنيتين جداد، واحدة رح تكون في اللهجة المصرية رح تنزل في الشهر القريب. إسا مكملين مع كمان أعمال غنائية جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية، وإسا بدنا نسمع جديد جديد ديارة قرقماز، أغنية نزلت قبل ساعة بالضبط بعنوان 10 بعيونك.

المبدعة يارا قرقماز اللي بتعود لنا بهالعمل الغنائي الحلو بعنوان 10 بعيونك. هالأغنية من كلمات وألحان إيان داريدو، هالأغنية نزلت قبل نص ساعة على قناتها الرسمية في اليوتيوب. إذا نسمع كمان أغنية جديدة وناجحة، نسمع كارول سماحة بتغني لنا طمنا.

على المبدعة كارول سماحة بهالأغنية الحلوة طمني بالأغاني الناجحة جدا اللي عم نسمعها في الأسابيع الأخيرة. كارول سماحة كمان سجلت أغنية صيفية كمان باللهجة المصرية رح تنزل خلال الأيامات القريبة القادمة. إسا بدنا نوقف الإمكانية للمشاركة معنا وتصويت، رح نعد الأصوات وبعد شوي رح نكون مع الأغنية اللي اخترتوها لتكون أغنية ختام حلقتنا. أما قبل هيك بدنا نكون مع هيفا وهبي بتغني لنا شو المطلوب.

طيب بعد هيفا وصلنا لأغنية ختام حلقتنا اليوم والختام مع زياد برجي بفارق صوت واحد فقط قدر يتغلب على الشامي مع أغنية أنا لمين. بنوجه تحية لسميرة موجودة معنا على السمع, كمان تحية لأبو تلين, شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع وبعتنا رسالة على الواتساب. على رغم هالأغنية احنا بنوصل لختام حلقة ميكس اليوم. أذكركم احنا رح نلتقي معكم مجددا يوم الخميس بنفس الموعد من الستة للسبعة. حيلة طاقم البرنامج اللي رفعني اليوم الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, جواد العمري وعرين نصار في التصوير والديجيتال. حي كمان لزميلي الياس مرجي من الميكروفون, كان معكم بهالساعة ناصر طه. بدنا نتمنى لكم متابعة مساء ممتع وأمان.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إدخال تغييرات على تعليمات الحماية تشمل تخفيفا جزئيا للقيود في بلدات خط المواجهة وعدد من القرى في الشمال. وبحسب التعليمات الجديدة سيسمح بإقامة الأنشطة التعليمية والعمل والتجمعات ضمن قيود محددة وفي أماكن تتوفر فيها حماية مناسبة، فيما تنتقل مناطق الجولان الشمالي والجليل الأعلى إلى نشاط كامل من دون قيود. وتدخل التعليمات الجديدة حيز التنفيذ مساء اليوم وتستمر حتى مساء الأحد المقبل مع مواصلة تقييمات الوضع الأمني. أصيب طفل في العاشرة من عمره بجروح خطيرة بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة في بلدة مجد الكروم. وأفادت الطواقم الطبية بأن الطفل نقل لتلقي العلاج وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات متعددة. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حارس أمن في أحد الفنادق بالقدس بشبهة سماح لمجموعة من الأشخاص بالصعود إلى سطح المبنى وإلقاء حجارة باتجاه متظاهرين في الشارع المجاور. وقالت الشرطة أن التحقيق استند إلى توثيق وشهادات جمعت بعد الحادثة، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به 3 أيام مع استمرار التحقيقات لتحديد باقي الضالعين. عاد رئيس بلدية عرابة دكتور أحمد نصار إلى مزاولة عمله بعد أكثر من 78 يوما من التعافي إثر إصابته في محاولة إطلاق نار تعرض لها في آذار الماضي. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه 8 رؤساء سلطات محلية عربية تهديدات بالقتل وسط تصاعد المخاوف من تمدد نفوذ منظمات الإجرام نحو السلطات المحلية العربية. وفي حديث لراديو الناس قال دكتور أحمد نصار إن رؤساء السلطات المحلية العربية يواجهون التهديدات بصورة منفردة، منتقدا ما وصفه بغياب الدعم الرسمي والتواصل الحكومي بعد استهدافه.
1: السلطات المحلية العربية حال يعني صعب جدا، هناك العديد من الرؤساء تحت طائلة التهديد ومعرفين بمستوى 6 وهناك الأكثر طبعا بمستوى 5 ومستوى 4، ونحن يعني نعيش هذه الحالة منفردين. منذ شهر 1/2025 كان معي حراسي على مستوى البيت وعلى المستوى الشخصي، ولكن عندما أصبت وعندما استهدفت بشكل مباشر كنت أتوقع أن يتواصل معي أي شخص من حكومة البعث وحكومة الفشل موجودين تحت طائلتها ومنعاني من سياساتها، لا وزير ولا نائب ولا مدير عام ولا نائب مدير عام ولا أي شخص أي وزارة.

0: وتأتي في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك مؤشرات إلى تزايد انخراط المرشد الأعلى في إيران في مسار المفاوضات، وأضاف روبيو أن الشرط الأول في المحادثات مع طهران يتمثل بفتح مضيق هرمز إلى جانب التفاوض بشأن نقل اليورانيوم المخصب، مؤكدا أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطا. وأشار روبيو إلى وجود احتمال بأن تكون إيران قد وافقت على مناقشة جوانب في برنامجها النووي كانت ترفض سابقا بحثها، معتبرا في الوقت ذاته أن قدراتها الدفاعية التقليدية تآكلت بشكل ملحوظ. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه لا يجري حاليا أي تبادل للرسائل بين إيران والولايات المتحدة، ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع أن الاتصالات بين الجانبين توقفت على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران تتقدم بوتيرة سريعة. حذرت منظمة اليونيسف من أن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل بسبب أزمة الشرق الأوسط يهددان إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال. وقالت المنظمة إنها باتت تعتمد أكثر على الشحن الجوي لإيصال الإمدادات إلى لبنان وغزة ومناطق أخرى، مؤكدة أن بعض الشحنات تواجه تأخيرات غير مسبوقة تمتد لأسابيع وأشهر. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع تشكل الضباب في بعض المناطق، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إدخال تغييرات على تعليمات الحماية تشمل تخفيفا جزئيا للقيود في بلدات خط المواجهة وعدد من القرى في الشمال. وبحسب التعليمات الجديدة سيسمح بإقامة الأنشطة التعليمية والعمل والتجمعات ضمن قيود محددة وفي أماكن تتوفر فيها حماية مناسبة، فيما تنتقل مناطق الجولان الشمالي والجليل الأعلى إلى نشاط كامل من دون قيود. وتدخل التعليمات الجديدة حيز التنفيذ مساء اليوم وتستمر حتى مساء الأحد المقبل مع مواصلة تقييمات الوضع الأمني. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة أثر سقوطه أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية بأن الشاب أصيب في الرأس ونقل لتلقي العلاج، فيما وصفت حالته بالمتوسطة. أصيب طفل في العاشرة من عمره بجروح خطيرة بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة في بلدة مجد الكروم. وأفادت الطواقم الطبية بأن الطفل نقل لتلقي العلاج وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات متعددة. عاد رئيس بلدية عرابة دكتور أحمد نصار إلى مزاولة عمله بعد أكثر من 78 يوما من التعافي إثر إصابته في محاولة إطلاق نار تعرض لها في آذار الماضي. وفي حديث لراديو الناس قال دكتور أحمد نصار إن رؤساء السلطات المحلية العربية يواجهون التهديدات بصورة منفردة، منتقدا ما وصفه بغياب الدعم الرسمي والتواصل الحكومي بعد استهدافه.
1: السلطات المحلية العربية حال يعني صعب جدا، هناك العديد من الرؤساء تحت طائلة التهديد ومعرفين بمستوى 6 وهناك الأكثر طبعا بمستوى 5 ومستوى 4، ونحن يعني نعيش هذه الحالة منفردين. منذ شهر 1/2025 كان معي حراسي على مستوى البيت وعلى المستوى الشخصي، ولكن عندما أصبت وعندما استهدفت بشكل مباشر كنت أتوقع أن يتواصل معي أي شخص من حكومة البعث وحكومة الفشل موجودين تحت طائلتها ومنعاني من سياساتها، لا وزير ولا نائب ولا مدير عام ولا نائب مدير عام ولا أي شخص من أي وزارة كانت، يعني لم يتم الاتصال والتواصل معي للإطمئنان علي أو للتعبير عن التضامن أو للتعبير عن الأسف حتى. بئس على هيك حكومة وبئس على هيك سياسي.
0: مددت محكمة الصلح في بيت تكفى اعتقال 3 مشتبهين مركزيين لمدة 10 أيام ضمن التحقيق في شبهات سيطرة جهات إجرامية على ما جرى داخل بلدية نهرية خلال فترة الحرب. وتشمل القضية اعتقال 14 شخصا بينهم نائب رئيس البلدية. وصل سفير لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن للمشاركة في الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين الجانبين. ويشارك في اللقاء ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية في جولة تستمر يومين وتأتي في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك مؤشرات إلى تزايد انخراط المرشد الأعلى في إيران في مسار المفاوضات. وأضاف روبيو أن الشرط الأول في المحادثات مع طهران يتمثل بفتح مضيق هرمز إلى جانب التفاوض بشأن نقل اليورانيوم المخصب، مؤكدا أن أي تخفيف للعمل

0: يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران تتقدم بوتيرة سريعة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع تشكل الضباب في بعض المناطق، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: Cifrón.
1: Let's go. This is your radio. Radio. الناس. Your station.

0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
1: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
2: يعني الحياة غالي بس منضحك.
3: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
4: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال نحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس. مسهلي مع فرات نصار.
5: شوفير الباص يجي يأخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
6: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
5: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. استمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
6: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
8: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
7: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
9: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسة بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا

0: الإنذار للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إدخال تغييرات على تعليمات الحماية تشمل تخفيفا جزئيا للقيود في بلدات خط المواجهة وعدد من القرى في الشمال. وبحسب التعليمات الجديدة سيسمح بإقامة الأنشطة التعليمية والعمل والتجمعات ضمن قيود محددة وفي أماكن تتوفر فيها حماية مناسبة، فيما تنتقل مناطق الجولان الشمالي والجليل الأعلى إلى نشاط كامل من دون قيود. وتدخل التعليمات الجديدة حيز التنفيذ مساء اليوم وتستمر حتى مساء الأحد المقبل مع مواصلة تقييمات الوضع الأمني. أعلنت سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية فتح عدد من المحميات والمتنزهات الطبيعية غدا وإبقاء مواقع أخرى مغلقة حتى الأحد وفق تعليمات الجبهة الداخلية. وتشمل التغييرات مواقع في مناطق مختلفة بين فتح جزئي أو كامل وإبقاء بعض المواقع مغلقة بسبب القيود الأمنية. ودعت السلطة الجمهور إلى التأكد مسبقا من حالة المواقع المفتوحة والمغلقة عبر موقعها الرسمي قبل التوجه إليها. مددت محكمة الصلح في بيتح تكفى اعتقال 3 مشتبهين مركزيين لمدة 10 أيام ضمن التحقيق في شبهات سيطرة جهات إجرامية على ما جرى داخل بلدية نهرية خلال فترة الحرب. وتشمل القضية اعتقال 14 شخصا بينهم نائب رئيس البلدية. قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أن عناصر من حزب الله يتحصنون في الحي المسيحي بمدينة صور جنوبية لبنان وفق ادعاء الجيش. ودعت المتحدثة السكان إلى إبعاد عناصر الحزب عن المنطقة موجهة تحذيرا بأن الجيش الإسرائيلي سيتحرك في الحي إذا بقي فيه مقاتلون من حزب الله بحسب قولها. وصل سفيرا لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن للمشاركة في الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين الجانبين. ويشارك في اللقاء ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية في جولة تستمر يومين وتأتي في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التقارير التي تحدثت عن توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران كاذبة وغير صحيحة بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أن المحادثات مع إيران متواصلة مجددا دعوته لطهران إلى التوصل إلى اتفاق ومعتبرا أن الوقت قد حان لحسم هذا الملف. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك مؤشرات إلى تزايد انخراط المرشد الأعلى في إيران في مسار المفاوضات. وأضاف روبيو أن الشرط الأول في المحادثات مع طهران يتمثل بفتح مضيق هرمز إلى جانب التفاوض بشأن نقل اليورانيوم المخصب، مؤكدا أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطا. وأشار روبيو إلى وجود احتمال بأن تكون إيران قد وافقت على مناقشة جوانب في برنامجها النووي كانت ترفض سابقا بحثها، معتبرا في الوقت ذاته أن قدراتها الدفاعية التقليدية تآكلت بشكل ملحوظ. أفادت وكالة فارس الإيرانية في وقت سابق بأنه لا يجري حاليا أي تبادل للرسائل بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع عن الاتصالات بين الجانبين توقفت على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران تتقدم بوتيرة سريعة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع تشكل الضباب في بعض المناطق، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: الآخر.
1: راديو الناس 103.3 و107.

0: أندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة، بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية فتح عدد من المحميات والمتنزهات الطبيعية غدا وإبقاء مواقع أخرى مغلقة حتى الأحد وفق تعليمات الجبهة الداخلية، وتشمل التغييرات مواقع في مناطق مختلفة بين فتح جزئي أو كامل وإبقاء بعض المواقع مغلقة بسبب القيود الأمنية. ودعت سلطة الجمهور إلى التأكد مسبقا من حالة المواقع المفتوحة والمغلقة عبر موقعها الرسمي قبل التوجه إليها. انضم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الجلسة الحكومية الخاصة والمخصصة للمصادقة على خطة دعم الشمال بعد غيابه عن افتتاحها وسط انتقادات من أحزاب المعارضة. وبحسب تقارير إسرائيلية افتتحت الجلسة بحضور 3 وزراء فقط قبل انضمام نتنياهو إليها لاحقا. قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أن عناصر من حزب الله يتحصنون في الحي المسيحي بمدينة صور جنوبية لبنان وفق ادعاء الجيش. ودعت المتحدثة السكان إلى إبعاد عناصر الحزب عن المنطقة، موجهة تحذيرا بأن الجيش الإسرائيلي سيتحرك في الحي إذا بقي فيه مقاتلون من حزب الله بحسب قولها. تتواصل في واشنطن الجولة الرابعة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية بمشاركة وفدي البلدين وممثلين عن الإدارة الأمريكية. وأفادت مصادر لبنانية بأن الوفد المفاوض ركز خلال الاجتماعات على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، فيما تحدثت تقارير عن مساعي أمريكية لإنجاز اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار مع ختام الجولة غدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التقارير التي تحدثت عن توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران كاذبة وغير صحيحة بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أن المحادثات مع إيران متواصلة، مجددا دعوته لطهران إلى التوصل إلى اتفاق ومعتبرا أن الوقت قد حان لحسم هذا الملف. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك مؤشرات إلى تزايد انخراط المرشد الأعلى في إيران في مسار المفاوضات. وأضاف روبيو أن الشرط الأول في المحادثات مع طهران يتمثل بفتح مضيق هرمز إلى جانب التفاوض بشأن نقل اليورانيوم المخصب، مؤكدا أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطا. وأشار روبيو إلى وجود احتمال بأن تكون إيران قد وافقت على مناقشة جوانب في برنامجها النووي كانت ترفض سابقا بحثها، معتبرا في الوقت ذاته أن قدراتها الدفاعية التقليدية تآكلت بشكل ملحوظ. في وقت سابق أفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه لا يجري حاليا أي تبادل للرسائل بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع أن الاتصالات بين الجانبين توقفت على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران تتقدم بوتيرة سريعة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع تشكل الضباب في بعض المناطق، أما نهار الغد فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: ثلاثة 107.8 اف ام.
1: علشانو علشان

0: يا فقر حاوبني للأندال، زليت عزيزي النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل، حلين فيديو
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني.

انا ولعبت يا زلمه. هيكملوها انتم. انا ولعبت يا زلمه.

0: جوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

قابلته ويا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، قابلته يا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، ساق علي دلاله وحرمني وصاله، ساق علي دلاله وحرمني.